قديش وقديش بتتحمل وبتساع الصدور. لا بعرفك صاحب

0: تينو.
1: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
0: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
0: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
1: لكل الشغيلي والعمال. صباح الخير.

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
4: صباح الفل والياسمين عمو،
5: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير ام خليل.
1: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
2: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في أحلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: أحلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: أساليكو.
1: حملة طايرين فيكم من هات، اطلبوا بمئة شيكل وأكثر وادخلوا السحب أسبوعيا على ثلاث رحلات عائلية لخارج البلاد. هات، أسهل أسرع أطيب.
2: رن جرس الحملات، طيبة مدرسة بالحملات. دبك 9 جرام بشيكل، توش ما تجيش ستابيلو 3 ب10 شيكل، أقلام خشب رصاصي مع محاي 12 قلم 4 وحدات ب10 شيكل، يوميات الطالب ب6 شيكل، مسطرة ألمنيوم 30 سنتي بشيكل، رزمة ورق A4 ب15 شيكل. الحملة في كافة فروع طيبة. طيبة مدرسة بالحملات، خاضع لشروط الحملة.
3: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 ملم، بلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
2: بشبكة طيبة رن جرس الحملات، والتحضيرات للمدرسة بلشت. شنط، قرطاسية، قناني، علب أكل وكل المستلزمات المدرسية كله موجود في طيبة. طيبة رن الجرس وإحنا جاهزين.
4: في تراكلين حشمال سخنين مستمرون في حملات الصيف الساخنة فقط اليوم السبت. مئات القطع الكهربائية بحملات وتخفيضات جنونية ليوم واحد فقط. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. نعم، العرض ساري المفعول فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين. أسعار لن تتكرر، لا تفوت الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأوميد.

0: مميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستون. مشروب حليب يوتفاتا 1 لتر 2 ب 16 شيكل و90. خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام 1 ب 9 شيكل و90. سائل غسيل كريسكول 2 لتر 3 ب 79 شيكل و90. شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام هواي 650 مل 1 ب 6 شيكل و90. ورق تواليت تاتش 30 لفة 1 ب 16 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 26/8. خاضع لشروط الحملة والانضمام. من مجموعة المشهداوي.
1: في تراكلين حشمال سخنين مستمرون في حملات الصيف الساخنة فقط اليوم السبت. مئات القطع الكهربائية بحملات وتخفيضات جنونية ليوم واحد فقط. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. نعم العرض سعر المفعول فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين. أسعار لن تتكرر، لا تفوت الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأوميد.
2: مع كل صباح جديد نحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت معكم في كل الظروف.

0: طايرين فيكو من هات على كل طلب فوق المية. ندخل السحب الأسبوعي على رحلات عائلية لا اليونان، قبرص، مونتينيغرو. هات أسهل أسرع أطيب.
1: يلا حملة صيفية مع بعض.
2: لا لا لا لا لا
0: حملة، أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
3: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. لمفتشي نزاهة الانتخابات دور هام في الحفاظ على نزاهة الانتخابات في عملية التصويت وفرز الأصوات، فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاماً وما فوق ولم تكونوا أعضاءً في أي حزب سياسي ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
4: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبات الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيل التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
3: شليخت طنبور بغطي شقوق 2.5 ملم، بلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخت ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
4: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
5: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
6: الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
7: في احلى من الشغل؟
8: صباح الخير لكل الناس.
9: يا صباح الورد كله،
10: صباح الفل والياسمين عمو،
11: احلى صباح
12: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من نخبة من الأطباء المتخصصين حول العالم. راسلونا عبر واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي معك خطوة بخطوة.
1: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
2: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
3: في تراكلين حشمال سخنين مستمرون في حملات الصيف الساخنة فقط اليوم السبت. مئات القطع الكهربائية بحملات وتخفيضات جنونية ليوم واحد فقط. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. نعم العرض سعر المفعول فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين. أسعار لن تتكرر، لا تفوت الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأوميد.
4: شليخت طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخت ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
5: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت معكم في كل الظروف.
6: اتحاد واربح، اتحاد واربح.
7: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاني. اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
3: في تراكلين حشمال سخنين مستمرون في حملات الصيف الساخنة فقط اليوم السبت. مئات القطع الكهربائية بحملات وتخفيضات جنونية ليوم واحد فقط. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. نعم العرض سعر المفعول فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين. أسعار لن تتكرر، لا تفوت الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأوميد.
8: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. 3 تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونيم. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
9: رن جرس الحملات، طيبة مدرسة بالحملات. دبك 9 جرام بشكل توش مدقيش ستابيلو 3 ب10 شيكل، أقلام خشب رصاصي مع محاي 12 قلم 4 وحدات ب10 شيكل، يوميات الطالب ب6 شيكل، مسطرة ألمنيوم 30 سنتي بشكل، رزمة ورق A4 ب15 شيكل. الحملة في كافة فروع طيبة. طيبة مدرسة بالحملات، خاضع لشروط الحملة.
10: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركا 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
11: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت منآمن إنه صحتك تبدأ من الأكل، وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست.

0: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
2: حملات جديدة ومميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. رباية كوكاكولا زيرو، فانتا 4-1 لتر ب17 شيكل و90، بكليات الحسن 650 أو 800 جرام 1-6 شيكل و90، ماكروني أوسيم 400 أو 500 جرام 3-14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام 1-9 شيكل و90، سائل جيلي فيري أولترا 1.5 لتر 1-9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 26/8، خاضع لشروط الحملة والانضمام.
3: من مجموعة المشهداوي.
0: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
4: بتراكلين حشمال سخنين مستمرون في حملات الصيف الساخنة فقط اليوم السبت. مئات القطع الكهربائية بحملات وتخفيضات جنونية ليوم واحد فقط. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. نعم، العرض سعر المفعول فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين. أسعار لن تتكرر، لا تفوت الفرصة. تراكلين حشمال سخنين.

0: الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأوميد.
1: نداء أخير للمسافرين. عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع. عملات أجنبية بدون عمولات. سعر صرف مغري عند شراء 800 دولار، يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد، اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
2: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 ملم، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بتطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.

0: للآخر كل رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت منآمن إنه صحتك تبدأ من الأكل، وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
3: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. أصيبت امرأة في الأربعينيات من عمرها وابنتها البالغة 18 عاما بجروح متوسطة إثر تعرضهما للطعن خارج منزلهما في حي الجواريش بمدينة الرملي. هذا وقدمت الفرق الطبية الإسعافات الأولية للمصابتين ونقلتهما إلى المشفى لتلقي العلاج. بدورها أعلنت الشرطة اعتقال أحد أقاربهما في الأربعينيات من عمره للاشتباه بضلوعه في جريمة الطعن. أصيب شاب يبلغ من العمر نحو 20 عاما بجروح خطيرة إثر تعرضه للطعن في مدينة حيفا مساء أمس، ونقلت الفرق الطبية الشاب المصاب إلى مستشفى رمبم في مدينة حيفا لتلقي العلاج، فيما صرحت الشرطة أنها فتحت تحقيقا في ملابسات الجريمة. أعربت 8 دول عربية وإسلامية عن إدانتها القاطعة لاستمرار سياسات إسرائيل الاستيطانية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية والرفض الكامل للمخططات الاستيطانية الإسرائيلية، وأكدت كل من السعودية وقطر والإمارات والأردن وإندونيسيا وباكستان وتركيا ومصر الإدانة للانتهاكات وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون بدعم من سلطات الجيش الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته كما ورد في البيان. تدرس الحكومة البريطانية فرض حزمة جديدة من العقوبات على جهات وشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ووفق المعلومات الواردة في وسائل إعلام أجنبية قد تشمل الخطوات العقابية منع التجارة في السلع والخدمات المرتبطة بها في خطوة من شأنها أن تشكل تصعيدا جديدا في الضغوط التي تمارسها لندن على إسرائيل بسبب توسيع الاستيطان. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين يريدون التوصل إلى اتفاق، لكنهم ليسوا مستعدين بعد للتوصل إلى الاتفاق الصحيح على حد تعبيره. وأكد ترامب أن الخيارات العسكرية الأمريكية في المنطقة ليست محدودة وأنه ينتظر ليرى ما سيحدث، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تملك سيطرة كاملة على مضيق هرمز. أجرى وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البسعيدي اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني عباس عرقجي، بحث خلاله آخر المستجدات الإقليمية لاستئناف الحوار والمفاوضات، وبحث الوزيران العماني والإيراني سبل تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف الحوار والتفاوض وتطورات الملاحة في مضيق هرمز. فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا مجموعة من العقوبات على الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم وعدد من لاعبي وإداريي المنتخب على خلفية أحداث شهدتها مباريات مختلفة خلال كأس العالم عام 2026، من بينها أحداث مباراة النهائي أمام إسبانيا. وقررت اللجنة التأديبية للفيفا تغريم الأرجنتين بسبب مظاهرات ذات طابع غير رياضي وسوء سلوك الفريق والتمييز والإساءات العنصرية، إلى جانب مخالفات مرتبطة بالنظام والأمن في المباريات. وإلى أحوال الطقس، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. ختام الموجز، للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: صباح الخير، صباح التجارة من مدينة برطا.
3: صباح الخير من مدينة سخنين.
4: يا صباح الخير من القدس، من القيامة، من الأقصى.
5: سأل الحلو
6: صباح الخير من مدينة شف عمر.
7: صباح الخير من قرية نحف.
4: واحلى صباح.
8: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: مميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستون. مشروب حليب يوتفاتا 1 لتر 2 ب 16 شيكل و90. خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام 1 ب 9 شيكل و90. سائل غسيل كريسكول 2 لتر 3 ب 79 شيكل و90. شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام هواي 650 مل 1 ب 6 شيكل و90. ورق تواليت تاتش 30 لفة 1 ب 16 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 26/8. خاضع لشروط الحملة والانضمام. من مجموعة المشهداوي.
1: إذا طفلك بيعاني من السرطان أنتو مش لحالكو. جمعية طفلي بتقدم لكو رأي طبي ثاني مجاني من نخبة من الأطباء المتخصصين حول العالم. رسلونا عبر واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي معك خطوة بخطوة.
2: أوبتينايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل. نعم ب200 شيكل لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. نظارتك أوبتينايز. أوبتينايز بتشوف الصحة بعينين. خاضع لشروط الحملة.
3: في تراكلين حشمال سخنين مستمرون في حملات الصيف الساخنة فقط اليوم السبت. مئات القطع الكهربائية بحملات وتخفيضات جنونية ليوم واحد فقط. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. نعم العرض سعر المفعول فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين. أسعار لن تتكرر، لا تفوت الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأوميد.

0: حملة
1: أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.
2: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
3: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل

0: الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
1: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت منآمن إنه صحتك تبدأ من الأكل، وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
2: في تراكلين حشمال سخنين مستمرون في حملات الصيف الساخنة فقط اليوم السبت. مئات القطع الكهربائية بحملات وتخفيضات جنونية ليوم واحد فقط. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. نعم، العرض ساري المفعول فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين. أسعار لن تتكرر، لا تفوت الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأوميد.
3: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوي، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن، طنبور.
4: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

شليخت طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر بيلتصق بقوة متين مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا مع مقاولين شليخت ما في تقريبا يا بيطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات اطمن طنبور

0: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت، معكم في كل الظروف.
1: حملات جديدة ومميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. رباية كوكاكولا زيرو فانتا 4-1 لتر ب17 شيكل و90، بكليات الحسن 650 أو 800 جرام 1-6.90، ماكروني أوسيم 400 أو 500 جرام 3-14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلوشاتا أوفيم 320 أو 340 جرام 1-9 شيكل و90، سائل جريفيري أولترا 1.25 لتر 1-9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 26/8، خاضع لشروط الحملة والانضمام.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: في تراكلين حشمال ساخنين مستمرون في حملات الصيف الساخنة فقط اليوم السبت. مئات القطع الكهربائية بحملات وتخفيضات جنونية ليوم واحد فقط. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. نعم، العرض ساري المفعول فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال ساخنين. أسعار لن تتكرر، لا تفوت الفرصة. تراكلين حشمال ساخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأوميد.
4: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين. نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق. أحذية
5: زاهي صليبة مع خطوة.
6: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 ملم، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن، طنبور.
7: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاما من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
8: يلا بلو بينج وين عنا جمعنا بأكبر حملة صيفية مع بعض. لا لا لا لا لا
9: حملة، أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.

عملة طايرين فيكم من هاب، اطلبوا بمئة شيكل وأكثر وادخلوا السحب أسبوعيا على ثلاث رحلات عائلية لخارج البلاد. هات أسهل أسرع أطيب.

0: عن لا أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
1: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. لمفتشي نزاهة الانتخابات دور هام في الحفاظ على نزاهة الانتخابات في عملية التصويت وفرز الأصوات، فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاماً وما فوق ولم تكونوا أعضاءً في أي حزب سياسي ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
2: في تراكلين حشمال سخنين مستمرون في حملات الصيف الساخنة فقط اليوم السبت. مئات القطع الكهربائية بحملات وتخفيضات جنونية ليوم واحد فقط. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. نعم العرض سعر المفعول فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين. أسعار لن تتكرر، لا تفوتوا الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأوميد.
3: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
4: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999 4888.

0: كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت معكم في كل الظروف.
1: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. كركا 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
2: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
3: نداء أخير للمسافرين، عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع، عملات أجنبية بدون عمولات، سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد، اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
4: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. 3 تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونيم. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
5: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.

0: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: بشبكة طيبة رن جرس الحملات والتحضيرات للمدرسة بلشت. شنط، قرطاسية، قناني، علب أكل وكل المستلزمات المدرسية كله موجود في طيبة. طيبة رن الجرس وإحنا جاهزين.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعني وإليكم التفاصيل. أصيبت سيدة في الأربعينيات من عمرها وابنتها البالغة 18 عاماً بجروح متوسطة إثر تعرضهما للطعن خارج منزلهما في حي جواريش بمدينة الرمل. هذا وقدمت الفرق الطبية الإسعافات الأولية للمصابتين ونقلتهما إلى المستشفى لتلقي العلاج. بدورها أعلنت الشرطة اعتقال أحد قاربهما في الأربعينيات من عمره للاشتباه بضلوعه في جريمة الطعن. أصيب شاب يبلغ من العمر نحو 20 عاماً بجروح خطيرة إثر تعرضه للطعن في مدينة حيفا مساء أمس، ونقلت الفرق الطبية الشاب المصاب إلى مستشفى رمبم في المدينة لتلقي العلاج، فيما صرحت الشرطة أنها فتحت تحقيقاً في ملابسات الجريمة. أعربت 8 دول عربية وإسلامية عن إدانتها القاطعة لاستمرار سياسات إسرائيل الاستيطانية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية والرفض الكامل للمخططات الاستيطانية الإسرائيلية. وأكدت كل من السعودية وقطر والإمارات والأردن وإندونيسيا وباكستان وتركيا ومصر الإدانة للانتهاكات وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون بدعم من سلطات الجيش الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته كما ورد في البيان. تدرس الحكومة البريطانية فرض حزمة جديدة من العقوبات على جهات وشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. ووفق المعلومات الواردة في وسائل إعلام أجنبية، قد تشمل الخطوات العقابية منع التجارة في السلع والخدمات المرتبطة بها في خطوة من شأنها أن تشكل تصعيداً جديداً في الضغوط التي تمارسها لندن على إسرائيل بسبب توسيع الاستيطان. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين يريدون التوصل إلى اتفاق، لكنهم ليسوا مستعدين بعد للتوصل إلى الاتفاق الصحيح على حد تعبيره. وأكد ترامب أن الخيارات العسكرية الأمريكية في المنطقة ليست محدودة وأنه ينتظر ليرى ما سيحدث، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تملك سيطرة كاملة على مضيق هرمز. أجرى وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني عباس عيرقجي، بحثا خلاله آخر المستجدات الإقليمية واستئناف الحوار والمفاوضات. وبحث الوزيران العماني والإيراني سبل تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف الحوار والتفاوض وتطورات الملاحة في مضيق هرمز.

0: بدأت الولايات المتحدة صباح اليوم فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات كندية بقيمة تقارب 20 مليار دولار. يأتي ذلك بعد أن فشلت الولايات المتحدة وكندا في التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا التجارية. وردا على القرار، أعلن رئيس الوزراء الكندي تعليق المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن بلاده سترد على الرسوم الجديدة بمبدأ دولار مقابل دولار. فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا مجموعة من العقوبات على الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم وعدد من لاعبي وإداري المنتخب على خلفية أحداث شهدتها مباريات مختلفة خلال كأس العالم عام 2026، من بينها أحداث مباراة النهائي أمام إسبانيا. وقررت اللجنة التأديبية للفيفا تغريم الأرجنتين بسبب مظاهرات ذات طابع غير رياضي وسوء سلوك الفريق والتمييز والإساءات العنصرية، إلى جانب مخالفات مرتبطة بالنظام والأمن في المباريات. وإلى أحوال الطقس، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: أحلى صباح من مدينة عرابة البطوف.
3: صباح الخير من قرية المشهد.
4: أحلى صباح.

ترتسمي ترد الروح لو تبتسمي كل ما صوب العين مرت نسمي ببعتلك سلام تحت جناحك.

0: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين. نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق. أحذية زاهي صليبة
1: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 ملم بلتصق بقوة متين مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
0: حملات جديدة ومميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستون. مشروب حليب يوتفاتا 1 لتر 2 ب 16 شيكل و90. خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام 1 ب 9 شيكل و90. سائل غسيل كريسكول 2 لتر 3 ب 79 شيكل و90. شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام هواي 650 مل 1 ب 6 شيكل و90. ورق تواليت تاتش 30 لفة 1 ب 16 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 26/8، خاضع لشروط الحملة والانضمام. من مجموعة المشهداوي.
2: في تراكلين حشمال سخنين مستمرون في حملات الصيف الساخنة فقط اليوم السبت. مئات القطع الكهربائية بحملات وتخفيضات جنونية ليوم واحد فقط. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. نعم، العرض ساري المفعول فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين. أسعار لن تتكرر، لا تفوت الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأوميد.
1: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 ملم بلتصق بقوة متين مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
3: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.
4: مع كل صباح جديد نحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت معكم في كل الظروف.

0: وانتو شو نص بتصيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: ضايرين ومبسوطين
2: ممنونين وفخورين ما انتو منا وهات أصلا
1: وهات أصلا منكو فيكو
3: حملة طايرين فيكو من هات اطلبوا بمية شكل وأكثر وادخلوا السحب أسبوعيا على 3 رحلات عائلية لخارج البلاد هات أسهل أسرع أطيب

سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

0: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. 3 تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونيم. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
1: بشبكة طيبة رن جرس الحملات والتحضيرات للمدرسة بلشت. شنط، قرطاسية، كناني، علب أكل وكل المستلزمات المدرسية كله موجود في طيبة. طيبة رن الجرس وإحنا جاهزين.
2: إذا طفلكو بيعاني من السرطان أنتو مش لحالكو. جمعية طفلي بتقدم لكو رأي طبي ثاني مجاني من نخبة من الأطباء المتخصصين حول العالم. راسلونا عبر واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي معكو خطوة بخطوة.
3: في تراكلين حشمال سخنين مستمرون في حملات الصيف الساخنة فقط اليوم.

0: وتخفيضات جنونية ليوم واحد فقط. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. نعم، العرض ساري المفعول فقط اليوم السبت، وفقط في تراكلين حشمال سخنين. أسعار لن تتكرر، لا تفوت الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأوميد.
1: نداء أخير للمسافرين، عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع، عملات أجنبية بدون عمولات، سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد، اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
2: سجلتي لامتحان لبسيخومتري؟
3: والله بدهاش 800 بسيخومتر حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
4: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 ملليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
0: في تراكلين حشمال سخنين مستمرون في حملات الصيف الساخنة فقط اليوم السبت. مئات القطع الكهربائية بحملات وتخفيضات جنونية ليوم واحد فقط. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. نعم، العرض ساري المفعول فقط اليوم السبت، وفقط في تراكلين حشمال سخنين. أسعار لن تتكرر، لا تفوت الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأوميد.
5: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.

0: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. لمفتشي نزاهة الانتخابات دور هام في الحفاظ على نزاهة الانتخابات في عملية التصويت وفرز الأصوات، فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاماً وما فوق ولم تكونوا أعضاء في أي حزب سياسي ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
1: رن جرس الحملات، طيبة مدرسة بالحملات. دبق 9 جرام بشكل توش مدقيش ستابيلو 3 × 10 شيكل، أقلام خشب رصاصي مع محاي 12 قلم 4 وحدات × 10 شيكل، يوميات الطالب ب6 شيكل، مسطرة ألمنيوم 30 سنتي بشيكل، رزمة ورق A4 ب15 شيكل. الحملة في كافة فروع طيبة. طيبة مدرسة بالحملات، خاضع لشروط الحملة.
2: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت منآمن إنه صحتك تبدأ من الأكل، وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
3: شليخت طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخت ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
4: حملات جديدة ومميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. رباية كوكاكولا زيرو فانتا 4 في 1 لتر ب17 شيكل و90، بكليات الحسن 56 أو 800 جرام 1 ب6 شيكل و90، ماكروني أوسيم 400 أو 500 جرام 3 ب14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلوشاتا أوفيم 320 أو 340 جرام 1 ب9 شيكل و90، سائل جيليفيري أولترا 1.25 لتر 1 ب9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 26/8، خاضع لشروط الحملة والانضمام.
5: من مجموعة المشهداوي.
6: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبات الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
7: في تراكلين حشمال سخنين مستمرون في حملات الصيف الساخنة فقط اليوم السبت. مئات القطع الكهربائية بحملات وتخفيضات جنونية ليوم واحد فقط. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم

0: واحد فقط. نعم نعم، العرض سعر المفعول فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين. أسعار لن تتكرر، لا تفوت الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأوميد.
1: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بتطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعني وإليكم التفاصيل. أصيبت سيدة في الأربعينيات من عمرها وابنتها البالغة 18 عاماً بجروح متوسطة إثر تعرضهما للطعن خارج منزلهما في حي جواريش بمدينة الرمل. هذا وقدمت الفرق الطبية الإسعافات الأولية للمصابتين ونقلتهما إلى المستشفى لتلقي العلاج. بدورها أعلنت الشرطة اعتقال أحد أقاربهما في الأربعينيات من عمره للاشتباه بضلوعه في جريمة الطعن. أصيب شاب يبلغ من العمر نحو 20 عاما بجروح خطيرة إثر تعرضه للطعن في مدينة حيفا مساء أمس، ونقلت الفرق الطبية الشاب المصاب إلى مستشفى رمبم في المدينة لتلقي العلاج، فيما صرحت الشرطة أنها فتحت تحقيقا في ملابسات الجريمة. أعربت 8 دول عربية وإسلامية عن إدانتها القاطعة لاستمرار سياسات إسرائيل الاستيطانية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية والرفض الكامل للمخططات الاستيطانية الإسرائيلية. وأكدت كل من السعودية وقطر والإمارات والأردن وإندونيسيا وباكستان وتركيا ومصر الإدانة للانتهاكات وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون بدعم من سلطات الجيش الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته كما ورد في البيان. تدرس الحكومة البريطانية فرض حزمة جديدة من العقوبات على جهات وشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. ووفق المعلومات الواردة في وسائل إعلام أجنبية، قد تشمل الخطوات العقابية منع التجارة في السلع والخدمات المرتبطة بها في خطوة من شأنها أن تشكل تصعيدا جديدا في الضغوط التي تمارسها لندن على إسرائيل بسبب توسيع الاستيطان. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين يريدون التوصل إلى اتفاق، لكنهم ليسوا مستعدين بعد للتوصل إلى الاتفاق الصحيح على حد تعبيره. وأكد ترامب أن الخيارات العسكرية الأمريكية في المنطقة ليست محدودة وأنه ينتظر ليرى ما سيحدث، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تملك سيطرة كاملة على مضيق هرمز. أجرى وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني عباس عيرقجي، بحثا خلاله آخر المستجدات الإقليمية واستئناف الحوار والمفاوضات. وبحث الوزيران العماني والإيراني سبل تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف الحوار والتفاوض وتطورات الملاحة في مضيق هرمز. بدأت الولايات المتحدة صباح اليوم فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات كندية بقيمة تقارب 20 مليار دولار. يأتي ذلك بعد أن فشلت الولايات المتحدة وكندا في التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا التجارية. وردا على القرار، أعلن رئيس الوزراء الكندي تعليق المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن بلاده سترد على الرسوم الجديدة بمبدأ دولار مقابل دولار. فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا مجموعة من العقوبات على الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم وعدد من لاعبي وإداري المنتخب على خلفية أحداث شهدتها مباريات مختلفة خلال كأس العالم عام 2026، من بينها أحداث مباراة النهائي أمام إسبانيا. وقررت اللجنة التأديبية للفيفا تغريم الأرجنتين بسبب مظاهرات ذات طابع غير رياضي وسوء سلوك الفريق والتمييز والإساءات العنصرية، إلى جانب مخالفات مرتبطة بالنظام والأمن في المباريات. وإلى أحوال الطقس، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام.

0: ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس 103.3 و 107.8 FM.

0: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
1: تراكلين حشمال سخنين مستمرون في حملات الصيف الساخنة فقط اليوم السبت. مئات القطع الكهربائية بحملات وتخفيضات جنونية ليوم واحد فقط. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. نعم العرض ساري المفعول فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين. أسعار لن تتكرر، لا تفوت الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأوميد.
2: حملات جديدة ومميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستون. مشروب حليب يوتفاتا 1 لتر 2 ب 16 شيكل و90. خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام 1 ب 9 شيكل و90. سائل غسيل كريسكول 2 لتر 3 ب 79 شيكل و90. شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام هواي 650 مل 1 ب 6 شيكل و90. ورق تواليت تاتش 30 لفة 1 ب 16 شيكل و90 فقط. الحمل لحتى 26/8. خاضع لشروط الحملة والانضمام.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
5: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
6: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. لمفتشي نزاهة الانتخابات دور هام في الحفاظ على نزاهة الانتخابات في عملية التصويت وفرز الأصوات. فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاماً وما فوق ولم تكونوا أعضاءً في أي حزب سياسي ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
7: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. ثلاث تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
8: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة. يعني إعلانكو براديو الناس واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

كنت هناك، برنامج يروي القصة من وراء أحداث هامة ومفصلية عاصرها المجتمع العربي في السياسة والثقافة والمجتمع، من أشخاص كانوا هناك في قلب الحدث. تقديم شيرين يونس.

0: تختلف الروايات والآراء بشأن كثير من الأحداث التي عاشها أبناء الشعب الفلسطيني مواطنو إسرائيل، لكن انقسام الحركة الإسلامية لشقين عام 1996 ربما يعد من بين أبرز الأحداث التي اختلفت فيها الروايات ووجهات النظر. وهناك من وصف لنا ذلك الحدث بالمسألة الحساسة التي يجب أن يطويها التاريخ، ومع ذلك نفتح هذا الملف بمساعدة بعض من كان شاهدا عليها.
1: موضوع الانشقاق بمفهومي أنا الديني والإسلامي هو من الكبائر، من أعظم الذنوب. اللي بتحمل مسؤولية شق الحركة الإسلامية لازم يتوب إلى الله ويتراجع ويحط حد لهاي الكبيرة.
2: إذا حدا يسألني عن إعادة الحديث عن رأب الصدع ووحدة الحركة الإسلامية، هذا سابق لأوانه. الآن الوضع اختلف، الآن نتحدث عن حزب بصراحة، عن حزب داس بقدميه على ثوابتنا الإسلامية.
3: أنا لا أستطيع أن أسميهم اسم آخر غير منشقين، هم من انشق عن الحركة الإسلامية الأم التي تربوا وترعرعوا وتتلمذوا فيها وعلى يد شيخها ومؤسسها. اللي قدرش نيجي نحكي إنه أحد المشايخ اللي هو من أسس الحركة الإسلامية أو هو من تتلمذ على يد فلان، يعني هم لا يستطيعوا أن يقولوا تتلمذنا على يد شخص غير الشيخ عبد الله يعني بالآخر، وهم أبناء هذه الحركة، لا ننكرهم ولا ننكر عليهم هذا الحق.
4: المفاوضات التي شاركت بها هي التي كانت في النصف الثاني من العام 2010 بعد عودة الشيخ رائد صلاح والشيخ حماد أبو دعابس من أسطول الحرية، وفعلا انطلقت المفاوضات لتوحيد شقي الحركة الإسلامية.
0: حققت الحركة الإسلامية قبل انقسامها نتائج لافتة في انتخابات رئاسة السلطات المحلية العربية التي جرت عام 1989، وفاز مرشحوها برئاسة مجالس مركزية مثل أم الفحم وكفر قاسم. وهناك من يقول إن ذلك جزء من الأسباب التي مهدت لكثيرين التفكير في خوض الانتخابات العامة.
5: إننا ماضون بحزم وعزم وسير صادق دائم ثابت على رص صفوف كل العاملين في الصحوة الإسلامية عامة وفي الحركة الإسلامية خاصة.
0: تقول السيدة نسيبة ابنة مؤسس الحركة الإسلامية المرحوم الشيخ عبد الله نمر درويش إنها اطلعت منذ صغرها على ما دار في ديوان والدها، وإن الحالة العامة التي عاشها المواطنون العرب في أواخر الثمانينيات هي ما دفعته للتفكير بخوض الحركة الإسلامية لانتخابات العامة.
3: نجاح السلطات المحلية وإحنا ما كانت الحركة الإسلامية في فترتها مقررة دخول انتخابات الكنيسة، ولكن الله أعلم هي الحالة العامة. أنا لم أكن يعني تلك الشخصية التي تقرر في الحركة الإسلامية، لم أكن عضوة ولم أكن خلينا نقول مسؤولة مؤسسة، وإنما أنا كنت بنت للشيخ فقط. الحالة العامة، الوضع الصعب أختي شيرين اللي كانوا موجودين في عرب الداخل اللي هو إحنا الفلسطينيين في الداخل، يبدو في فترتها قيادات الحركة الإسلامية قررت أنها تخوض هذه التجربة. كمان الشيخ رحمه الله كانت له نظرة، كان يريد أن يضع أهل الداخل الفلسطيني، عرب الداخل الفلسطيني، الفلسطينيين في الداخل في دولة إسرائيل، بده يحاول يحميهم ويعمل عليهم سياج أمان، وخصوصا أبناء الحركة الإسلامية. ولا يغفل الكل، واضح لإلنا جميعا أنه انظري إلى المؤسسات والجمعيات اللي انشقوا فيها أبناء الحركة الإسلامية اللي انشقوا عن الحركة. يعني إحنا جبنا مثال جمعية الإنسانية اللي هي كانت الجمعية الإغاثة، يعني خلينا نقول كانوا مع بعض يشتغلوا، كان خايف عليهم تحضر مؤسساتهم وجمعياتهم ويخرجوهم عن القانون، وهذا ما حدث أختي شيرين. يعني الجمعية الإنسانية كانت جمعية كبيرة وضخمة، أنا يعني بالصدفة زوجي كان يشتغل فيها، واليوم هو كان لعشرين عام مدير لجمعية الإغاثة. بعدها تم تأسيس جمعية الإغاثة 48 اللي هي موجودة

0: اليوم. انظر الفرق، أين وصلت جمعية الإغاثة 48 وأين انضطرت الجمعية الإنسانية؟ يعني الخوف كان صادق. يبدو أن الحالة والاستشعار للحالة الموجودة عند قيادة الحركة الإسلامية في فترتها كانت صادقة جدا، وهم رأوا ما لم يروه بعض الإخوة.
1: لم يكن الوقت قد حان بعد للتداول الجدي في مسألة خوض انتخابات الكنيسة من عدمه، والشيخ كمال خطيب أحد قادة الحركة الإسلامية في حينه، والذي بات بعد ذلك نائباً لرئيس الجناح الشمالي قبل حظره، يقول لنا إن التفكير بالمسألة استغرق حتى عام 1992 عشية انتخابات الكنيست التي شكل بعدها يتسحاك رابين الحكومة.
2: بعد انتخابات 1989 التي يومها شاركت الحركة الإسلامية لأول مرة في انتخابات السلطات المحلية وفازت برئاسة 6 قرى ومدن، أم الفحم، كفر قاسم، جلجولي، كفر برا، كابول، كفر قرع. هذا الفوز مباشرة دفع البعض باتجاه التفكير خطوة متقدمة إلى مشاركة بانتخابات الكنيسة، عبر الظن أن هذه القاعدة التي قامت بإعطاء ثقتها للحركة الإسلامية يومها هي ستكون قاعدة الانطلاق لانتخابات الكنيسة. نحن الحقيقة وقفنا أصحاب القناعة التي تخالف هذا التوجه، وقفنا أمام هذا الرغبة وهذا الاندفاع. بقي الأمر حتى انتخابات 1992، وهناك كذلك بدأ الحديث مرة أخرى مجددا حول المشاركة بانتخابات الكنيسة. وهنا أنا يعني بما يحصل هذه الأيام وطبعا قبلها بكثير وصلت إلى قناعة أن تذكرين يومها كان هناك حج جديد ليس إلى مكة ولكن حج جديد إلى تونس، كانت كثير من قيادات الداخل الفلسطيني تذهب إلى تونس وطبعا كله بإذن من الحكومة الإسرائيلية، وتلتقي بالمرحوم ياسر عرفات ويلتقطون الصور، وحتى هذه الصور كانوا يستخدمونها في الدعايات الانتخابية. بعد انتخابات 92 على الصوت مرة أخرى في داخل الحركة الإسلامية، تلك الانتخابات طبعا التي فاز فيها إسحاق رابين برئاسة الحكومة، لكن مرة أخرى استطعنا أن يعني نتجاوز تلك المرحلة بعدم المشاركة في انتخابات 92.
1: يقول النائب السابق عبد المالك دهامشي إنه في تلك الآونة كان مقرباً من المرحوم الشيخ عبد الله نمر درويش، وإن الحركة الإسلامية بالفعل عقدت مؤتمراً لها عام 92 وأرجأت اتخاذ القرار بشأن المشاركة في انتخابات الكنيسة لمرحلة لاحقة.
3: مؤتمر في كوغوارا سنة 92 وطرح فيه موضوع الانتخابات، والمؤتمر ما رفض الكنيسة ولا الانتخابات، صار تصويت كان تعادل إذا أنا مش غلطان. أما بعض الإخوة رفعوا بالمؤتمر وقبل المؤتمر إنه يا عمي بلكي حرام، فأنا نعرف، قال لي الشيخ عبد الله ما زال هي إذا خلاص بلا مؤتمر بلا كنيسة بلا إشي فاضي، خذوا 4 سنين من هول للانتخابات الجاية، تأخذوش بالفتوى تبعتي، تردوش علي، أنا على قناعة ويقين إنه ليس في دخول الكنيسة حرمة، والله مش موضوع عقيدة، هاي مصلحة مرسلة للمسلمين، إذا شفنا مصلحتنا نفوت على الكنيسة منفوت، شفنا مصلحتنا ما نفوتش منفتش، هذا مش موضوع دين، الكنيسة والسياسة والعمل وخدمة شعبنا مش حلال وحرام، لا هذا واجب، أما على الأقل هو أمر مباح، وإذا هو أمر مباح فش فيه حرمة. على كل حال إحنا أجلوا الموضوع 4 سنين من هول للانتخابات اللي بدها تيجي، اسألوا غيري، تردوش على الفتوى تبعتي، اسألوا المشايخ، اطمئنوا، شوفوا إذا فيها حرمة بنراجع حساباتنا، إذا فيهاش حرمة الموضوع مفتوح.
1: لكن مسألة التوجه للكنيسة بقيت عالقة في أذهان كثيرين من أبناء الحركة الإسلامية، ونوقشت بين وقت لآخر في الأروقة المختلفة.
2: جاء أوسلو طبعا، وجاء معه الرئيس ياسر عرفات إلى غزة وفق اتفاقية غزة يريحة، وأصبحت قيادات من كافة الأحزاب ومن الحركة الإسلامية تذهب إلى الرئيس ياسر عرفات. أنا كنت ضمن وفد من وفود الحركة الإسلامية التي ذهبت لتهنئة الرئيس عرفات بعد عودته، لكن الأمر يبدو كان أكثر من ذلك عبر اللقاءات، نحن لم نكن نعلم بها الحقيقة التي قادت إلى رفع الصوت كثيرا باتجاه المشاركة في انتخابات الكنيسة الإسرائيلي. لكن في مطلع العام 95 أظن في شهر شباط 95 كان هناك جلسة للمؤسسة.

0: المؤتمر العام للحركة الإسلامية، وفيه كان القرار بعدم المشاركة في انتخابات الكنيست. هذا المؤتمر الشيخ عبد الله رحمه الله هو من وقف وقال بشكل واضح هذا يمثل الموقف النهائي للحركة الإسلامية. وهنا لابد من الإشارة إلى أن الانتخابات كان يعني ما يزال عامين، كانت في شهر 11/96، بينما القرار منذ مطلع العام 95 بعدم المشاركة في انتخابات الكنيست الإسرائيلي. على ما يبدو هذا القرار لم يكن يرضي البعض، فبقوا يعملوا لصالح تغييره وإعادة الذهاب باتجاه انتخابات الكنيست. استغل حدث وهو إغلاق لجنة الإغاثة الإسلامية يومها، الذي قام بإغلاقها هو شمعون بيرس لما كان رئيس الوزراء طبعا بعد مقتل رابين. فاستغل حدث إغلاق مكتب الإغاثة للتخويف والتهويل من قادم الأيام، ومن أن هذه ستكون بداية فلا بد للحركة الإسلامية أن توجد حولها سياج تحتاط من خلاله تدافع عن نفسها من خلاله، وطبعا الإشارة إلى المشاركة في انتخابات الكنيست.
1: اغتيل يتسحاك رابين إذن في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني عام 95، وحدد 29 من مايو أيار 96 موعدا لانتخابات الكنيست 14، وهنا تجددت النقاشات في مجلس شورى الحركة.
2: مشيت الأمور لسنة 95 لما اغتيل رابين، الموضوع انطرح لما اغتيل رابين في انتخابات في كنيست، وتقدمت فترة الانتخابات شوي نتيجة اغتيال رابين، فالموضوع انطرح من أول جديد مجلس الشورى. وأنا بأذكر في بداية الحديث بهذا الموضوع مجلس الشورى اللي أنا كنت أحضره في برا كمستشار قانوني إلى يمين الشيخ، انطرح السؤال بالبداية: شباب إخوان، كان في حدا حكى عن حرام وحلال، موضوع الحرام الكنيست بعد مفتوح اطمأننتوا فهمتوا؟ قالوا الإخوة الموضوع الحلال والحرام من وراء ظهرنا، فيش فيها حرمة. هذا الكلام الشيخ رائد والشيخ كمال تحديدا قالوا موضوع حرام وحلال من وراء ظهرنا فيهاش حرمة، أما إحنا ضد الدخول للكنيست، والحق يقال أنا بشهد الكلام زي ما هو. طيب ضد الدخول، في إخوة مع الدخول، ناقش اعمل مجلس شورى أول جلسة ثاني جلسة 4-5 مرات، يقرر مجلس الشورى بأغلبية ساحقة بدنا نفوت على الكنيست. يعني كانوا يصوتوا 20-25 عضو مع الدخول، 2 معارضين الشيخ رائد والشيخ كمال. والله الحق أنا ما بنكر الحق، وبالعكس اللهم أعني أنه أذكر الحق وفقط الحق. 2 يمتنعوا مرات، ومرات 2 يصيروا 3، يعني 4-5 أعضاء بين ممتنع وبين معارض، 2 معارضين على طول دائما الشيخ رائد والشيخ كمال، 2 ممتنعين أخ من الفريديس والشيخ منير أو الهيجة كان برضو عضو مجلس الشورى في هذيك الأيام، وربما شيخ ثالث لا أذكره الآن. أما لم يتعدى العدد هذا الموقف لما القرارات مجلس الشورى. نعم وصلنا لمرحلة أنه بدنا نعمل مؤتمر عام منشان الموضوع الكنيست يقرر في مؤتمر عام مش بس مجلس الشورى، وكانت جلسة في كفر قرع.
1: عقد المؤتمر العام للحركة الإسلامية في آذار عام 96 قبل شهرين من الانتخابات، وهنا بدأ اختلاف الرواية بشأن عدد المندوبين عن المناطق الذين شاركوا في المؤتمر وحسموا نتيجته لمصلحة خوض انتخابات الكنيست لأول مرة في تاريخ الحركة. الشيخ كمال خطيب أشار إلى أن ثمة تغييرا مدروسا في عدد أعضاء المؤتمر.
0: عدم خوض الانتخابات بأغلبية 70% من المشاركين في المؤتمر العام، وكان عددهم 74 أعضاء المؤتمر العام. مرة أخرى تم إضافة 61 عضو الذين هم أعضاء بجانب السلطات المحلية ورؤساء البلديات، أصبح عدد أعضاء المؤتمر 135. وهذا طبعا لم يكن بشكل توافقي الحقيقة، إنما كان حينما نذعن نحن أو أقول يعني نضطر أن نلين موقفنا فقط لسبب واحد، وهو حرصنا على عدم انقسام الحركة الإسلامية، وحرصنا على عدم تفرقة صف الحركة الإسلامية. فكنا حقيقة أقول نهادن نلين في المواقف ليس قناعة بانتخابات الكنيست ولا بجدواها. في المؤتمر الأخير الذي فيه كانت النتيجة، وهذا مؤتمر ثالث بالمناسبة، هذا مؤتمر ثالث الذي فيه صوت لصالح دخول الانتخابات 49 وعرضه 47، يعني فارق صوت واحد فقط. نحن كنا ممن عارض ولكن التزمنا بالقرار، بل وذهبنا إلى بيت الشيخ عبد الله يومها أنا والشيخ رائد، بل وتحدثت في الإعلام أنا والشيخ رائد أننا مع القرار.
1: في الجانب الآخر يروي لنا الأستاذ عبد المالك دهامشي تفاصيل مختلفة لذات النتيجة.
2: التقينا في المؤتمر في كفر قاسم، وفي المؤتمر هذا قبل ما نبلش التصويت، على فكرة لجنة الانتخابات الشيخ عبد الله وعبد المالك وأخرى أخ ثاني ثلاثة، وأنا والشيخ عبد الله والشيخ الآخر برضو قاعدين على طاولة رئاسة المؤتمر خلينا نسميها، وإحنا لجنة الانتخابات يعني الأسماء عنا وإحنا اللي نتطلع ونشوف ومين اللي بيصوت وكيف التصويت يكون. قبل ما يبدأ التصويت المؤتمر بس لسبب واحد موجود، هل نروح على الكنيسة ولا لا؟ الإخوة يصوتوا بنعم أو لا؟ بلش التصويت. طيب تقرأ أسامي الإخوة المندوبين من كل بلاد والتصويت ماشي. إسا في النقب واحد أو واحد لا، يعني نص أعضاء المؤتمر من النقب غايبين. الإخوة تذمروا أهل النقب، والنقب هن شوف إحنا اليوم في مشاكل النقب وين من هذاك الوقت. إخوتنا بالنقب هن في رأس الحرب، هن بالمعاناة. وقالوا يا عمي احنا بدل ما نروح لحزب مبام ولا حزب العمل ولا لاعضاء كنيسة يهود وعرب، طب ليه بكونوش اخواننا من حركتنا؟ هني يمثلونا بالكنيسة وهني يهملوا همنا وهني اللي يدافعوا عنا وعن اراضينا وعن سلبها وعن هدم بيوتنا وقرانا. فالاخوة من النقب انجنوا، ليش يا شيخ حماد ما جبتش مش جايب هذول مش داعيين؟ اول مرة ثاني مرة كبرت الضجة. وقف الشيخ حماد وقال انا دعيت 12 واحد وتركت 10، او دعيت 10 وتركت 12، برضه بديش اغلط لانه الشيخ كمال شرط علي هيك وقال لي إذا بتدعي زيادة عن هيك وصلني مش قال له مباشرة، ودى له مع شيخ ثاني بديش أدخل كثير بالأسماء. والشيخ الثاني بلغني إنه إذا بتجيب أكثر من هيك الشيخ كمال بيجيش وبصيرش مؤتمر وبتنشقل حركة. فأنا أمام هذا الواقع قلت بكفي، أنا بدأ زي ما بده الشيخ كمال وبدعيش الباقية، وهذا اللي صار. فهنا الضجة وصلت لأسحاب نجنوا شباب النقب، شو يعني انت ليش الشيخ كمال تشرط علينا؟ مين ندعو مين ندعيش وشو عددنا وقديش عددنا؟ بديش أسمي الأسامي، أنا داهن بالاسم كلياتي أقول لكم منهم الشيخ راد والشيخ كمال. مش كلكم يا إخوان، إحنا إسا بدنا نصوت، هذا التصويت النتيجة اللي بتطلع ملزمة نلتزم بها كلنا؟ ملزمة، كل واحد باسمه بشخصه قال ملتزم وملتزمين. لما قامت الضجة وقف الشيخ عبد الله وقال اهدوا يا شباب طمعا وطاعة يا شيخ كمال، هل بعد ما ملتزمين؟ كلنا ملتزمين ودائما بالاسم اخرادور ملتزمين بالنتيجة؟ قالوا ملتزمين. قال كملوا تصويت على بركة الله. يعني وهذا بدل الشيخ ما بيعني شو النتيجة تكون، مش فارقة معه، المهم نظلنا وحدة ونظل بالتصويت ونلتزم كلنا ونظلنا جزء واحد. وانتهى التصويت وفرزت الأسماء، وأنا عارف اللي الأصوات كان 47 مع و 45 ضد، وتعانقت الشباب وتباكت، واللي كان سنة يصلي مقاطع الجلسات راح عند الشيخ عبد الله وسهر. أنا من جهتي أنا روحت.
1: اختتم المؤتمر العام للحركة الإسلامية أعماله بقرار خوض الانتخابات، وأعلن القادة المعارضون الشيخان رائد صلاح وكمال خطيب عبر وسائل الإعلام المختلفة التزامهما القرار.
3: أنا قلت نحن اتفقنا ورفعنا أيدينا بإقرار ما وصل إليه المؤتمر من نتيجة، قلت ذلك وتحدثت في الإعلام أننا مع القرار. أنا تحدثت، كان يومها إعلامي رحمه الله اسمه محمد شريف، تحدثت معه في مقابلة وقلت نعم نحن مع القرار.
2: في هاي الليلة بالتلفزيون بعد المؤتمر العام 24/3/96 في كفر قاسم، الشيخ رائد مقابلة تلفزيونية ومن بيت الشيخ عبد الله أظن، لأنه راح مع هو الشيخ كمال عند الشيخ عبد الله على البيت كمل سهرة وأنا روحت على كفر كنا. قال أنا بالتلفزيون الإسرائيلي ملتزم بقرار المؤتمر العام وإحنا رايحين على الكنيسة وإن شاء الله يعني تماما وكل شيء تمام فيش أي مشكلة. والثاني يوم الصبح يوم الاثنين الساعة 8 بين 8-9 بإسرائيل بالعربي اللي اسمها مكان اليوم بإسرائيل باللغة العربية، الشيخ كمال بالبث المباشر وأنا سمعته بثاني قال مرحبا بالكنيسة وإحنا ملتزمين ورايحين الكنيسة وبدنا نمشي بالانتخابات وكل شيء تمام.
1: لم تدم حالة الوفاق والتوافق طويلا، فبعد أيام معدودة أعلن الشيخان صلاح وخطيب من خلال صحيفة صوت الحق الناطقة باسم الحركة الإسلامية ما سمياه مسار التصحيح الذي قاد فيما بعد للانقسام. تقول السيدة نسيبة الشيخ عبد الله إن المرحوم والدها اطلع على القرار من خلال الإعلام وأثناء قضائه فريضة الحج.
4: بعد فترة أقل من أسبوع على ما أعتقد إذا لم تخن الذاكرة، المشايخ اللي هم اللي انشقوا أجوا وتم رأب الصدع، خلينا نبقى واضحين، وتم الإعلان إنه بعد رجوع الشيخ من الحج، لأنه الشيخ كان بيطلع الحج، ستكون جلسة ويقرروا شو بدهم يعملوا. وليلة الحج شيرين أجوا المشايخ اللي هم اليوم منشقين وسهروا ل 12 بالليل.

0: الليل على ما أذكر عند الشيخ رحمه الله، وهم وأخوة آخرين اللي هم ما زالوا موجودين من قيادات الحركة الإسلامية الجنوبية. وسهروا للساعة 12 أو 1 لا أذكر، وبعدها الشيخ رحمه الله تسهل طلع مع الوفد على الحد. كان يومها أربعة بالليل خميس صبح. الجمعة إحنا شفنا في الجريدة مثل ما شاهد كل الناس الغربيين والإعلاميين انشقاق إخوي عن طريق جريدة صوت الحق أيامها، اللي كانت جريدة لمؤسسات الحركة الإسلامية، جريدة للحركة الإسلامية. أعلنوا انشقاقهم، الشيخ كان بالحد. أخذوا كل المؤسسات اللي تم تأسيسها في الحركة الإسلامية على يد المؤسس والشباب والإخوة والأبناء، بما فيهم الجمعية الإنسانية اللي هي كانت للإغاثة.
1: فما الذي جرى يا ترى؟ الإجابة في روايتين وتفاصيل مختلفة. فالشيخ كمال خطيب يقول إنه اكتشف حقائق لم تكن معروفة لديه قبل جلسة المؤتمر العام.
2: الذي حصل أن إخوة ممن شاركوا معنا في هذا المؤتمر مباشرة تواصلوا معنا وقالوا: هل عرفتم ماذا حصل أمس وأول أمس؟ قلنا لهم لا. قالوا: نحن يعني راحة لضمائرنا، كنا نعلم دائما أن الأغلبية الساحقة مع عدم خوض الانتخابات، لكن ليلة المؤتمر جاءنا فلان وفلان وفلان من الإخوة مسؤولي المناطق في الحركة الإسلامية وقالوا لنا: نريد أن نحذركم من شخصين يريدان العبث بالحركة الإسلامية بهدف الإطاحة بالشيخ عبد الله رحمه الله، وهؤلاء موجودين ضمن تنظيم حركة حماس، أقول وأنا الآن عبر الإذاعة، وأننا ننفذ توجيهاتها بهدف الإطاحة بالشيخ عبد الله نمر درويش. وبالتالي هؤلاء الإخوة الذين حدثوا بصراحة قالوا لنا: نحن يعني خشينا على الحركة الإسلامية وصدقنا الإخوة الذين جاءوا، أما الآن يعني وقد تبين لنا ماذا حصل في المؤتمر، فنحن بمباشرة سماع هذا الكلام الجديد الذي فيه تم التجول على إخوة من المقترعين من أعضاء المؤتمر وتخويفهم بل تحريضهم علينا، ففي نفس اليوم قمنا وتواصلنا مع الإخوة الآخرين وأعلننا أننا لن نلتزم بهذا القرار لأنه اتخذ بشكل غير لائق في الحد الأدنى من التعبير المؤدب الذي يمكن أن أقوله. لكن الشيء المهم أننا نحن لم نعلن عن انقسام الحركة الإسلامية ولم نعلن عن الانشقاق عنها أصلا، نحن دعونا إلى ما أسميناه إعادة تصحيح مسار الحركة الإسلامية. للمرة الأولى التي فيها أعلننا عن جسم جديد كان في العام 97، يعني بعد أكثر من سنة وشهرين على ما حصل في شهر 5 من العام 96.
1: أما الأستاذ عبد المالك دهامشي فيرمز في حديثه إلى أن خطة الانفصال كانت مبيتة.
3: يوم الخميس من نفس الأسبوع، أظن التاريخ 28 بدي يكون 28/3، بجلسة مجلس الشورى ليلة الجمعة يعني يوم الخميس في كفر قاسم، الشيخ عبدالله فتح الجلسة وأنا جنبه وقال هيك: يا أخوان إحنا مقبلين إسا على عهد جديد في عمل سياسي، وهي السياسة بركي وسخة، إحنا ما بدنا نلغمط الحركة الإسلامية كلها بالبركي الوسخة هاي، اختاروا من إخوانكم عدد من الشباب رؤساء مجالس بلديات سياسيين، حتى نسمي كم اسم من دبن بعد بركي الوسخة، إن أحسنوا السباحة ثمارهن إلنا، وإن ما أحسنوش السباحة هن بالبركي الوسخة، وإحنا بنقول هذا ذراع سياسي من حجمه ومن دشره يعني ما بالحركة الإسلامية بخير. وبلشوا الإخوة يسموا بالأسماء، وعندما ذكر اسم شخص من إخواننا أنا أعرف مين بس بديش أحكي كل الأسماء عيب ليش يصير تجريح أخرى، بس كلنا اللي نعرف. وقف الشيخ كمال وقال: ليش هذا خطر علي أنا، خطر أمني خطر. قلت له: يا شيخ كمال أنا عارف عن إيش بتحكي، لا في خطر ولا خطر أمني ولا إيش، وعلى فكرة ولا فخر، أنا كنت صمام الأمانة للحركة الإسلامية منذ أن تعرفت عليها وتعرفت علي، كل إشي اسمه مخابرات محاكم بوليس اعتقالات كله يرجع لعبد الملك دهامشي، أنا عارف عن إيش الشيخ كمال حكى أو متوقع يعني فاهم شو اللي بقصده. قلت له: يا شيخ كمال فيش خطر ولا في إشي، وأقعد وارتاح تخفش فيش إشي. لا ظل الشيخ كمال طالع، شدوا فيه الإخوة ارجع ما رجعش، وعلى ذمة أحد الإخوة اللي شده وقال له ارجع قال له: أنا جاي أدب هالكلمتين وأطلع بديش أرجع. بعدي وقف بعد هنيها وقف الشيخ رائد قال: آه وأنا برضو نفس الإشي وأنا مضبوط اللي حكى الشيخ كمال. وأنا قلت له: يا شيخ رائد اسمع مني إسا أنا بعطيك الجواب، بس خلي الأخ صار بادي يحكي يخلص كلامه، أنا بعرف عن إيش بيحكي الشيخ كمال، ما في خطر لا علي ولا عليك ولا على حدا، أنا عارف شو الموجود، وإسا بعطيك التفسير بالضبط أمام مجلس الشورى كلياته. قعد الشيخ رائد برضو أخرى هنيها ورد قال: يا شيخ رائد بعد ما تعطيكش الجواب ظل طالع، طلعوا هن اثنين. صحيفة صوت الحق هي صحيفة طبعتنا كانت اللي تصدر باسم الحركة يوم الجمعة الصبح، كانت صارت مطبوعة أو الصفحة الأولى مطبوعة، اللي هو اتغيرت الصفحة وغيروا الصحيفة.

0: وحطوا بيان سمون داء الحق بدون ما يكتب بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا البيان انكتب في صبيحة الجمعة اللي هو كان 29/3 من ضمن الكلام اللي انكتب. وبعد أن أصبح من غير الممكن التعايش مع هذا الإطار، هاي متذكرها إيه حرفيا بنساهاش بثمانية، بعد أن تجاوز الإخوة هناك خطين أحمرين، يعني بعد ما أصبح غير الممكن نعيش في إطار الحركة الإسلامية، بعد ما تجاوزوا اللي فيها خطين أحمرين. شو هن الخطين الأحمرين؟ الأول إنه بعثوا مكتوب لأحمد الطيبي إنه ممكن هو حزبه يعني يكونوا معنا بائتلاف بالكنيسة. والخط الأحمر الثاني سمع تصريح لأحد القياديين بإنه ممكن التصويت لبيرس.
1: أعلن الانفصال إذن، لكن جهود الوساطة لحل الأزمة استمرت، وبموازاتها تعمق الشرخ من خلال بدء الطرفين إنشاء مؤسسات جديدة ونشاطات.
2: الحقيقة ما حصل أن إخوة كثيرين قاموا بمبادرات لرأب صدع الحركة الإسلامية، وكان إخوة من الطيبة، كان إخوة من لد، وبنفس الوقت تم تشكيل لجان مشتركة من الطرفين، وجلس هؤلاء الإخوة أكثر من مرة ومرة ومرة في محاولة الوصول إلى صيغة لتلافي التردي في واقع الحركة الإسلامية. لكن كما قلت، بعد إذ قام الإخوة في مرحلة معينة بإصدار صحيفة الميثاق، قاموا بتشكيل لجنة جديدة للإغاثة، قاموا بإقامة مؤسسات واضح كانت كلها تشير إلى اتجاه ترسيخ الانقسام.
0: محاولات هاي كلها فشلت. في إحدى الجلسات كان في اشتراط إذا الشيخ عبد الله بيستقيل من رئاسة الحركة نرجع وبنتوحد. الكلام وصل للشيخ عبد الله، سمع فيه يا الباطل أنا طيب هاي استقالته. مجلس الشورى حط استقالته وقال يا عم شوفوا إخوانكم خلاص، إذا أنا الحجر عفرة وأنا اللي منع توحيد الحركة أنا مستقيل، أنا من مرجعية فقهية بدي أشتغل فقه، وإنتوا سيروا على بركة الله، بس ديروا بالكم في الخطوط الحمر اللي متفقين عليها من زمان تتعدوهاش، اللي بتعدها بكسح حجره، وظلوا بالخطين الحمر هذول وسوا إيش بدكم. الخط الأول هو الخط عدم مخالفة الشريعة الإسلامية، الالتزام بالشرع الإسلامي، والخط الثاني عدم مخالفة قانون الدول اللي احنا عايشين فيها. ما عدا الخطين الاحمرين هذول اللي نحطوا بالإجماع الحركة ولا مرة صار عليه انخلاف، واللي أيدون الإخوة منذ البدايات من الثمانات الأولى بما فيه انشقاد الشيخ صلاح، الخطوط نحطوا في الاجتماع سري في مكتب سياسي بالمكتب تبعي وأنا في المكتب عندي، وحطينا الخطين هذول وقررنا يومتها نفوت على السياسة ولا الحديث يتسع. فالمحاولات هاي ما نشحت. في إحدى المرات قالوا أنت بدك تروح يا ذهاب شي تقعد مع الإخوة من شان بلك الله نتوفق، قلت لها أنا جاهز. رحنا الموعد ما جوش الإخوة وما صارش اجتماع وما صارش جلسة.
1: في يوليو تموز عام 97 تأسس ما بات يعرف لاحقا بالحركة الإسلامية الشمالية، وبدت الصورة واضحة بأن ما كان حركة واحدة بات اثنتين منفصلتين سعت كل منهما لاستقطاب أكبر عدد من المؤيدين، وأسست مزيدا من الجمعيات الدعوية والإغاثية والمؤسسات إلى جانب المهرجانات التي تركز في قضية الحرم القدسي الشريف. ومنذ ذلك الوقت بدأت الإسلامية الشمالية تنظيم مهرجان سنوي تحت عنوان الأقصى في خطر. عادت محاولات رأب الصدع مجدداً خلال السنوات التي عقبت الانقسام، لكن أوضحها أتت في نهاية عام 2010 بعد أن التقى رئيسا الحركتين الشيخ رائد صلاح والشيخ حماد أبو دعابس على متن سفينة مافي مرمرة في أسطول الحرية. الأستاذ زاهن جدات الذي شغل منصب المتحدث باسم الجناح الشمالي كان عضواً في الوفد المفاوض.
3: الجلسة الأولى كانت في كفر قاسم ثم في أم الفحم ثم في تحنين، وكنا نتعمد بعد الجلسات أن نظهر في الأماكن العامة، على سبيل المثال تناول العشاء في مطعم ويرانا كل الناس. الهدف كان واضح لبث روح أن العمل على الوحدة على قدم وساق وليس عملا سريا، بل أردنا أن نشيع هذا بين الناس. ومن الجلسة الأولى كان الحديث الشرط كان واضحا بأن الكنيسة من ورائنا وهذا كان شرط للبداية والانطلاق في المفاوضات. كنا للأخوة ويوم

0: مثلنا ما يسمى يعني الجناح الشمالي ما يسمى اليوم. كان فضيلة الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية، الشيخ كمال خطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية، وكنت أنا بصفتي مدير المكتب السياسي والناطق الرسمي اسم الحركة الإسلامية. كان من الإخوة من الشق الآخر الشيخ حمادة بن عالس رئيس الحركة الإسلامية يومها، نائبه الشيخ صفوة فريد، ورئيس مجلس الشورى الدكتور منصور عباس. وأردنا فعلا توحيد الجناحين للعودة إلى الجسم الواحد الذي كان قبل العام 96. وكان الشرط كما قلت هو أن الكنيسة من ورائنا من أول دقيقة أو أول خمس دقائق، لكي لا أبالغ أن الكنيسة من ورائنا فعلا انطلقنا. وبداية كل جلسة في الجلسات الأولى نعيد على هذا السؤال: هل الكنيسة ورائنا؟ كان الإخوة يؤكدون أن الكنيسة من ورائنا، ثم نتقدم في الحديث وفي المفاوضات. وكانت أجواء جدا جميلة. أصدرنا بيان في منتصف المرحلة في العام 4 أيار 2011، أكدنا فيه للرأي العام أننا نتعاون بيننا. ودعي الشيخ حماد أبو دعالس عندنا للحديث وإلقاء كلمة في مهرجان الأقصى وفي مهرجان العودة في كفر كنا، وأيضا الشيخ صلاح دعي إلى مهرجانات عند الإخوة، وأيضا الشيخ كمال خطيب تحدث في مهرجان القدس أولا عند الإخوة في سخنين. وكنا نعطي الألقاب للجميع، هذا كل بصفته، بمعنى خلق الجسم الواحد سعيا للوصول إلى الوحدة. وفعلا وصلنا إلى درجة تقسيم المناصب. كان التقسيم انه يكون رئيس الحركة الإسلامية الشيخ حماد أبو دعابس، يكون الشيخ رائد صلاح مسؤول عن العلاقات الخارجية وممثل الحركة الإسلامية أمام لجنة المتابعة. وطبعا سائر الأجسام الإدارية كانت ستترتب وفق هذا النظام. لا شك أن الذين سيأتون من بعد هم النواب، سيكون نواب. وطبعا الجسم الإداري شكلنا فريق رباعي عدا الجسم المتفاوض، الستة المتفاوضين، ليسرع بكتابة نظام عمل واحد يدمج ما بين ما هو موجود عند الإخوة وما هو موجود عندنا يومها.
1: عن تلك الأيام تقول السيدة نسيبة الشيخ عبد الله إن والدها كان مستعدا للتنازل عن مكانه.
2: أعتقد أنه في جلسة من الجلسات الشيخ لم يكن يوجه الإخوة القيادات أو أبنائه مثل ما كان يقول في الحركة أنه توجهوا لإخوانكم ورجعوهم دائما. وفي كان محاولات كثيرة لإرجاعهم ولا رأب الصدى، ولكن للأسف كانوا يأبون، يعني هم من أبى. وفي كانت مبادرة للشيخ حماد، هي أعتقد أنها هي المبادرة الأخيرة في فترتها، وحكوا أنه الشيخ يتنازل عن رئاسة الحركة الإسلامية بنرجع. كان لهم بتنازل فيش مشكلة، يعني أنا مش جاي هان مشان أكون رئيس، أنا مؤسس لهذه الحركة، ويعني بالنسبة إلي بقاء هو بقائي وبقائنا جميعا في العمل الميداني وخدمة أبناء وبنات مجتمعنا.
1: توقفت المفاوضات بين الجانبين مع إعلان التوجه لانتخابات عامة في عام 2013.
0: في نهايات العام 2012 اطلت علينا الكنيسة وقدم بنيامين نتنياهو يومها انتخابات الكنيسة، وفجأة كأن شيئا لم يكن. طبعا تألمنا كثيرا على إهدار هذه الفرصة من طرف الإخوة، ولا إلى يومنا هذا لا نجد تفسيرا منطقيا للذي حدث، أن أناس يجلسون على طاولة واحدة قرابة عام ونصف. هذا صافي طبعا تخللها اعتقال الشيخ رائد في بريطانيا، ولكن الجلوس على الطاولة كان أكثر من عام ونصف تقريبا. وبالتالي عندما أطلت انتخابات الكنيسة انفض الإخوة وذهبوا إلى انتخابات الكنيسة، وأصدرنا يومها بيانا كان بتاريخ 22/11/2012. تحدثنا فيه عن الذي جرى، هذا ما وصفته لك. تحدثنا عنه في بيان أن عندما وصلنا إلى قاب قوسين أو أدنى من الوحدة وإلى إنزالها إلى أرض الواقع فضل الإخوة.
1: كانت هذه إذن المحاولة الأخيرة المعلنة بين الجانبين لرأب الصدع، وبعدها تطور مسار كل

0: حركة بصورة مختلفة. عام 2015 أعلنت حكومة بنيامين نتنياهو الحركة الإسلامية الشمالية محظورة وأغلقت مؤسساتها وضيقت الخناق على ناشطيها.
1: הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית בישראל חותר נגד המדינה. הוא מסית לאלימות נגד אזרחים חפים מפשע. הוא מקיים קשרים אדוקים עם ארגון הטרור חמאס. הוא חותר תחת המדינה במטרה להקים במקומה חליפות אסלאמית. כמי שנושא באחריות לביטחון המדינה, אני לא אאפשר זאת. ולכן החליט הקבינט בראשותי להוציא את הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית אל מחוץ לחוק.
2: نتنياهو وحكومته وأجهزته يعني عرفت من أين تؤكل الكتف كما يقال. عرفوا أن بحظر الحركة الإسلامية وإخراجها خارج القانون وإلغاء وإغلاق 35 جمعية ومؤسسة قطرية تعمل في الصحة والثقافة والرياضة والتعليم والإعلام والإغاثة والعمل الخيري رجالا ونساء وأطفالا والجامعة. عرفوا أن هذا ولا شك يعني يضعف كثيرا إمكانية العودة إلى الوراء، وهذا حقيقة. الآن نحن يعني نستطيع أن نعمل وفق منظومة، ليس لنا الجسم إداري، ممنوع أصلا أي جسم إداري يمثل نوع من مخالفة هذا القانون الظالم الذي حصل. طبعا بالمقابل فتح المجال والأبواب المشرعة بدءا من أي نشاط انتهاءا بالعمل البرلماني للإخوة في الطرف الآخر. لكن أنا أقول أن الحركة الإسلامية دائما وأبدا كانت هي وسيلة الحقيقة وليست غاية، هي وسيلة لخدمة ديننا ووسيلة لخدمة شعبنا. لكن إذا انعدمت هذه الوسيلة حتما لابد من البحث عن وسائل أخرى، وأنا هنا أراها الحقيقة يعني حركات شعبية مباركة في كثير من القرى ما يزال العمل في خدمة الدين وخدمة الإسلام وخدمة أبناء شعبنا في كافة النواحي، طبعا ضمن جهود محلية.
0: تغيرت صورة التعامل مع الحركة الإسلامية الشمالية بعد 2015 وباتت تسمى الحركة المحظورة، واقتصر نشاط من كانوا قادة وأعضاء فيها على الأروقة المحلية والأطر العامة. أما الجناح الجنوبي فواصل شق طريقه السياسي من خلال حلبة الكنيست وصولاً إلى الائتلاف الحكومي عام 2021.
3: بتسلل سموتريتش נגד. אוסאמה סעדי. אוסאמה סעדי אינו נוכח. גדעון סער. בעד. מנסור עבאס. בעד. איימן עודה. אינו נוכח.
0: وعن المقارنة بين الحالتين يحاول كل طرف الإجابة.
4: نحن نرى أن الحركة الإسلامية أو كيف ما بتقولوا عنها في الإعلام الجنوبية التي لا أقبل بهذا الاسم، ولكن الحركة الإسلامية هي الحركة اللي خلينا نقول القوية اليوم، هي الحركة المؤثرة في داخل مجتمعنا العربي. عملية الحذر والمحاربة من قبل خلينا نقول السلطة الإسرائيلية، هذا حذر منها الشيخ رحمه الله، حذرهم منها وحذر إخوانهم منها، ودائما كان يحذر. نحن نعيش في بطن الحوت يا شيرين، لا نستطيع أن نغادر هذه الأرض ولا نستطيع أن نغادر هذه البلاد، بدنا نحاول ننتزع حقوقنا المدنية.
2: لو قفزنا من العام 1996 إلى العام 2021 وما حصل ليس فقط عبر المشاركة في انتخابات الكنيسة، وإنما عبر المشاركة في ائتلاف حكومي لأول مرة في تاريخ الداخل الفلسطيني من تيار اسمه تيار الحركة الإسلامية الجنوبية، هنا يكمن الجواب. ما كانت بدايته في العام 96، ما كان زرع في العام 96 فهو يحصد الآن في العام 2021 عبر مشاركة نفس الجسم، ليس في الانتخابات وإنما في أن يكون جزء من ائتلاف حكومي إسرائيلي.
0: بعد عشرات العقود على تأسيسها كمشروع دعوي إسلامي، كيف تغير حال الحركة الإسلامية؟ وأين أضحى الشعار الذي رفعته وقال إن الإسلام هو الحل؟
5: استمعتم إلى برنامج كنت هناك، برنامج يروي القصة من وراء أحداث هامة عاصرها المجتمع العربي في السياسة والثقافة والمجتمع من أشخاص كانوا هناك في قلب الحدث. تقديم شيرين يونس. إعداد مها بدر. في الهندسة الإذاعية لياس مرجي. شكرا لكم على حسن المتابعة.
6: الآن العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير.

0: مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
1: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
2: بيتراكلين حشمال سخنين مستمرون في حملات الصيف الساخنة فقط اليوم السبت. مئات القطع الكهربائية بحملات وتخفيضات جنونية ليوم واحد فقط. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. نعم، العرض سعر المفعول فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين. أسعار لن تتكرر، لا تفوتوا الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأوميد.
3: بشبكة طيبة رن جرس الحملات والتحضيرات للمدرسة بلشت. شنط، قرطاسية، كناني، علب أكل وكل المستلزمات المدرسية كله موجود في طيبة. طيبة، رن الجرس وإحنا جاهزين.
4: يلا بلو بينجوين عنا جمالنا بأكبر حملة صيفية مع بعض.
5: لا لا لا لا لا
6: حملة، أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
7: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحية، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت، معكم في كل الظروف.
8: أحذية زاهي صليبة، شفا عمر وسخنين. نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.

0: طايرين فيكو من هات على كل طلب فوق المية. ندخل السحب الأسبوعي على رحلات عائلية لا اليونان قبرص مونتينيغرو. هات أسهل أسرع أطيب.
1: جانيرو المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركا 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.

0: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك بكلاليت، من آمن إنه صحتك تبدأ من الأكل، وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
1: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق. أحذية
2: زاهي صليبة خطوة.
3: إذا طفلك بيعاني من السرطان أنتو مش لحالكو. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من نخبة من الأطباء المتخصصين حول العالم. راسلونا عبر واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معك خطوة بخطوة.
4: في تراكلين حشمال سخنين مستمرون في حملات الصيف الساخنة فقط اليوم السبت. مئات القطع الكهربائية بحملات وتخفيضات جنونية ليوم واحد فقط. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. نعم العرض سعر المفعول فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين. أسعار لن تتكرر، لا تفوت الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأوميد.
5: نداء أخير للمسافرين. عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع، عملات أجنبية بدون عمولات، سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد، اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
4: في تراكلين حشمال سخنين مستمرون في حملات الصيف الساخنة فقط اليوم السبت. مئات القطع الكهربائية بحملات وتخفيضات جنونية ليوم واحد فقط. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. نعم العرض سعر المفعول فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين. أسعار لن تتكرر، لا تفوت الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأوميد.
6: رن جرس الحملات، طيبة مدرسة بالحملات. دبك 9 جرام بشكل توش مدقيش ستابيلو 3 ب10 شيكل، أقلام خشب رصاصي مع محاي 12 قلم 4 وحدات ب10 شيكل، يوميات الطالب ب6 شيكل، مسطرة ألمنيوم 30 سنتي بشكل، رزمة ورق A4 ب15 شيكل. الحملة في كافة فروع طيبة. طيبة مدرسة بالحملات، خاضع لشروط الحملة.
7: سجلتي لامتحان لبسيخومتري؟
8: والله بدهاش 800 بسخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999 4888.

0: 103.3 107.8 FM. الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعني وإليكم التفاصيل. أصيبت سيدة في الأربعينيات من عمرها وابنتها البالغة 18 عاماً بجروح متوسطة إثر تعرضهما للطعن خارج منزلهما في حي جواريش بمدينة الرمل. هذا وقدمت الفرق الطبية الإسعافات الأولية للمصابتين ونقلتهما إلى المستشفى لتلقي العلاج. بدورها أعلنت الشرطة اعتقال أحد أقاربهما في الأربعينيات من عمره للاشتباه بضلوعه في جريمة الطعن. أفادت مصادر لبنانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن صباح اليوم غارتين على مرتفع علي الطاهر عند الأطراف الشمالية لبلدة النبطية الفوقة، فيما تواصل القصف المدفعي وعمليات التفجير في عدد من قرى وبلدات جنوب لبنان، كما شهدت بلدة المنصور ومحيط بلدة بيوت السياد وأطراف مجد الزون خلال الليلة الماضية قصفا مدفعيا عنيفا. أصيب شاب يبلغ من العمر نحو 20 عاما بجروح خطيرة إثر تعرضه للطعن في مدينة حيفا مساء أمس، ونقلت الفرق الطبية الشاب المصاب إلى مستشفى رمبم في المدينة لتلقي العلاج، فيما صرحت الشرطة أنها فتحت تحقيقا في ملابسات الجريمة. أعربت 8 دول عربية وإسلامية عن إدانتها القاطعة لاستمرار سياسات إسرائيل الاستيطانية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية والرفض الكامل للمخططات الاستيطانية الإسرائيلية. وأكدت كل من السعودية وقطر والإمارات والأردن وإندونيسيا وباكستان وتركيا ومصر الإدانة للانتهاكات وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون بدعم من سلطات الجيش الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته كما ورد في البيان. تدرس الحكومة البريطانية فرض حزمة جديدة من العقوبات على جهات وشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ووفق المعلومات الواردة في وسائل إعلام أجنبية قد تشمل الخطوات العقابية منع التجارة في السلع والخدمات المرتبطة بها في خطوة من شأنها أن تشكل تصعيدا جديدا في الضغوط التي تمارسها لندن على إسرائيل بسبب توسيع الاستيطان. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين يريدون التوصل إلى اتفاق لكنهم ليسوا مستعدين بعد للتوصل إلى الاتفاق الصحيح على حد تعبيره. وأكد ترامب أن الخيارات العسكرية الأمريكية في المنطقة ليست محدودة وأنه ينتظر ليرى ما سيحدث، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تملك سيطرة كاملة على مضيق هرمز. أجرى وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني عباس عيرقجي، بحثا خلاله آخر المستجدات الإقليمية واستئناف الحوار والمفاوضات. وبحث الوزيران العماني والإيراني سبل تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف الحوار والتفاوض وتطورات الملاحة في مضيق هرمز. بدأت الولايات المتحدة صباح اليوم فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات كندية بقيمة تقارب 20 مليار دولار. يأتي ذلك بعد أن فشلت الولايات المتحدة وكندا في التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا التجارية. وردا على القرار أعلن رئيس الوزراء الكندي تعليق المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن بلاده سترد على الرسوم الجديدة بمبدأ دولار مقابل دولار. فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا مجموعة من العقوبات على الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم وعدد من لاعبي وإداري المنتخب على خلفية أحداث شهدتها مباريات مختلفة خلال كأس العالم عام 2026، من بينها أحداث مباراة النهائي أمام إسبانيا. وقررت اللجنة التأديبية للفيفا تغريم الأرجنتين بسبب مظاهرات ذات طابع غير رياضي وسوء سلوك الفريق والتمييز والإساءات العنصرية، إلى جانب مخالفات مرتبطة بالنظام والأمن في المباريات. وإلى أحوال الطقس، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام. ختام الموجز، للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاني. اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: بشبكة طيبة رن جرس الحملات والتحضيرات للمدرسة بلشت. شنط، قرطاسية، كناني، علب أكل وكل المستلزمات المدرسية كله موجود في طيبة. طيبة، رن الجرس وإحنا جاهزين.
3: في تراكلين حشمال سخنين مستمرون في حملات الصيف الساخنة فقط اليوم السبت. مئات القطع الكهربائية بحملات وتخفيضات جنونية ليوم واحد فقط. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. نعم، العرض ساري المفعول فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين. أسعار لن تتكرر، لا تفوت الفرصة.

0: إقليم حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأوميد.
1: حملات جديدة ومميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. رباية كوكاكولا زيرو فانتا 4-1 لتر ب17.90، بقوليات الحسن 650 أو 800 جرام 1-6.90، ماكروني أوسيم 400 أو 500 جرام 3-14.90، بيتزا إيطالية شلوشاتا أوفيم 320 أو 340 جرام 1-9.90، سائل جيريفيري أولترا 1.25 لتر 1-9.90 فقط. الحملة حتى 26/8، خاضع لشروط الحملة والانضمام.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت منآمن إنه صحتك تبدأ من الأكل، وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
4: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو، وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. 3 تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، رؤاتها تكنولوجيا، تدريس

0: علم الحاسوب وعلم البيانات ورقات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين بتفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
1: في تراكلين حشمال سخنين مستمرون في حملات الصيف الساخنة فقط اليوم السبت. مئات القطع الكهربائية بحملات وتخفيضات جنونية ليوم واحد فقط. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. نعم العرض ساري المفعول فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين. أسعار لن تتكرر، لا تفوت الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأوميد.
2: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحية، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة، لمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت، معكم في كل الظروف.
3: إذا طفلك بيعاني من السرطان، أنتوا مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من نخبة من الأطباء المتخصصين حول العالم. رسلونا عبر واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معك خطوة بخطوة.
4: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
5: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رملله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رملله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
1: في تراكلين حشمال سخنين مستمرون في حملات الصيف الساخنة فقط اليوم السبت. مئات القطع الكهربائية بحملات وتخفيضات جنونية ليوم واحد فقط. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. نعم العرض ساري المفعول فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين. أسعار لن تتكرر، لا تفوت الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأوميد. في تراكلين حشمال سخنين مستمرون في حملات الصيف الساخنة فقط اليوم السبت. مئات القطع الكهربائية بحملات وتخفيضات جنونية ليوم واحد فقط، لا تفوت الفرصة.
6: فعلا المستمعات والمستمعين، ما تفوتوا الفرصة. ومش بس، يسعد صباحكم طبعا ويعطيكم العافية كل المستمعات والمستمعين اللي عم بيسمعوا هذا الإعلان من ساعات الصباح الباكر. تراكلين حشمال والفرع الوحيد يا جماعة اللي اليوم بهالحملة هو فرع سخنين على الشارع الرئيسي مقابل كوبات حليم لأوميد. وللتذكير وللتنويه مع ثلاث شحطات تحت الكلمات، انتبهوا يا جماعة عشان تكونوا عارفين شو عم بيصير هون. أولا قطع كهربائية أخيرة، وبركز على قطع كهربائية أخيرة. اسمعوا بعض الأسعار في هذا اليوم المجنون بالأسعار هون في تراكلين حشمال سخنين. إذا بنأخذ مثلا مكيف واحد قوة حصان فقط 699 شيكل. سمعتوا صح، عم نحكي على جودة، عم نحكي على ماركات عالمية وأرخص الأسعار وباقي قطع أخيرة. إذا بأخذ زي ما ذكرنا مكيف واحد قوة حصان 699 شيكل، باقي بعض القطع من هذا المكيف، مكيف مثلا 2 قوة حصان 1790 شيكل. إذا بنأخذ بقسم الغسالات، عم نحكي على غسالة 7 كيلو 899 شيكل. مكيف متنقل 1.25 قوة حصان 899 شاكل.

غسالة مثلا عم نحكي على غسالة فتحة علوية 10 كيلو ب 1390 شيكل. فرن مدمج 1590 شيكل فرن اللي هو غاز وفرن، في غاز لوحده مثلا ب 300 شيكل. أسعار خاصة جدا اليوم وقطع أخيرة. مهم جدا إذا بدكوا تحجزوا قطعتكوا اتصلوا على 04-674-8888 كمان مرة 04-674-8888. الأسعار بس لهذا اليوم في تراكلين حشمال فقط في هذا الفرع، فرع تراكلين حشمال سخنين. وبذكر جدا وأنوه وننوه مع ثلاث شحطات يا جماعة، قطع أخيرة يعني المكيفات واحد قوة حصان 699 شيكل، سعر زي هذا ما كان وما يعني لا أعتقد أنه راح يكون هيك سعر 699 شيكل. باقي زي ما ذكرنا قطع أخيرة، اللي بيحب يحجز قطعته يعني ما بدنا نتأكد يعني بدي تتأكدوا قبل ما تصلوا إنه بعد فيه 04-674-8888. وبذكر كمان حملة العرسان أيام أخيرة، كل القطع الكهربائية ركزوا المستمعات والمستمعين، العرسان بالذات كل القطع، كل ما يحتاج البيت من قطع كهربائية جماعة بالرزمة البرونزية ب 7490 شيكل. كل ما يحتاج البيت من قطع كهربائية 7490 شيكل. للاستفسار 04-674-4x8 كمان مرة 04-674-4x8. السابق ربحان زي ما ذكرنا قطع أخيرة، واللي مش يعني كمان غير السعر اللي موجود اليوم كمان كل القطع الكهربائية بدون ضريبة القيمة المضافة. هاي النقطة مهمة جدا، غير الأسعار الخاصة والجودة والماركات العالمية كمان اليوم بدهم ينظفوا المخازن بدون ضريبة القيمة المضافة، فقط في فرع تراكلين حشمال سخنين. تعالوا لهون وأنتم الرابحون. إلى هنا.

0: نداء أخير للمسافرين. عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع. عملات أجنبية بدون عمولات. سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
1: رن جرس الحملات طيبة مدرسة بالحملات. دبك 9 جرام بشكل توش مدقيش ستابيلو 3 ب10 شيكل. أقلام خشب رصاصي مع محاي 12 قلم 4 وحدات ب10 شيكل. يوميات الطالب ب6 شيكل. مصدر ألمنيوم 30 سنتي بشكل. رزمة ورق A4 ب15 شيكل. الحملة في كافة فروع طيبة. طيبة مدرسة بالحملات خاضع لشروط الحملة.
2: في تراكلين حشمال سخنين مستمرون في حملات الصيف الساخنة فقط اليوم السبت. مئات القطع الكهربائية بحملات وتخفيضات جنونية ليوم واحد فقط. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. نعم العرض ساري المفعول فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين. أسعار لن تتكرر، لا تفوت الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأوميد.
3: أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين. نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.
4: أحذية زاهي صليبة
5: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.
2: في تراكلين حشمال سخنين مستمرون في حملات الصيف الساخنة فقط اليوم السبت. مئات القطع الكهربائية بحملات وتخفيضات جنونية ليوم واحد فقط. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. نعم العرض ساري المفعول فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين. أسعار لن تتكرر، لا تفوت الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأوميد.
6: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتب الشعبي دكان المستورد بالناصرة.

ديو الناس، أنا رجاء كنعني وإليكم التفاصيل. لاقي سائق الدراجة النارية في 26 من العمر مصرعه صباح اليوم جراء حادث طرق وقع على شارع رقم 574 بالقرب من بلدة زامر. وكانت الفرق الطبية قد وصلت إلى المكان ووجدت الشاب ملقى على الأرض بعيد عن دراجته ودون علامات حياة، حيث اضطرت لإقرار وفاته بالمكان بعد فشل محاولات إنقاذ حياته. أصيبت سيدة في الأربعينيات من عمرها وابنتها البالغة 18 عاماً بجروح متوسطة إثر تعرضهما للطعن خارج منزلهما في حي جواريش بمدينة الرمل. هذا وقدمت الفرق الطبية الإسعافات الأولية للمصابتين ونقلتهما إلى المستشفى لتلقي العلاج. بدورها أعلنت الشرطة اعتقال أحد أقاربهما في الأربعينيات من عمره للاشتباه بضلوعه في جريمة الطعن. أفادت مصادر لبنانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن صباح اليوم غارتين على مرتفع علي الطاهر عند الأطراف الشمالية لبلدة النبطية الفوقة، فيما تواصل القصف المدفعي وعمليات التفجير في عدد من قرى وبلدات جنوب لبنان. كما شهدت بلدة المنصور ومحيط بلدة بيوت السياد وأطراف مجدل زون خلال الليلة الماضية قصفا مدفعيا عنيفا. أصيب شاب يبلغ من العمر نحو 20 عاماً بجروح خطيرة إثر تعرضه للطعن في مدينة حيفا مساء أمس، ونقلت الفرق الطبية الشاب المصاب إلى مستشفى رمبم في المدينة لتلقي العلاج، فيما صرحت الشرطة أنها فتحت تحقيقاً في ملابسات الجريمة. أعربت 8 دول عربية وإسلامية عن إدانتها القاطعة لاستمرار سياسات إسرائيل الاستيطانية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية والرفض الكامل للمخططات الاستيطانية الإسرائيلية. وأكدت كل من السعودية وقطر والإمارات والأردن وإندونيسيا وباكستان وتركيا ومصر الإدانة للانتهاكات وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون بدعم من سلطات الجيش الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته كما ورد في البيان. تدرس الحكومة البريطانية فرض حزمة جديدة من العقوبات على جهات وشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. ووفق المعلومات الواردة في وسائل إعلام أجنبية، قد تشمل الخطوات العقابية منع التجارة في السلع والخدمات المرتبطة بها في خطوة من شأنها أن تشكل تصعيداً جديداً في الضغوط التي تمارسها لندن على إسرائيل بسبب توسيع الاستيطان. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين يريدون التوصل إلى اتفاق، لكنهم ليسوا مستعدين بعد للتوصل إلى الاتفاق الصحيح على حد تعبيره. وأكد ترامب أن الخيارات العسكرية الأمريكية في المنطقة ليست محدودة وأنه ينتظر ليرى ما سيحدث، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تملك سيطرة كاملة على مضيق هرمز. أجرى وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني عباس عيرقجي، بحثا خلاله آخر المستجدات الإقليمية واستئناف الحوار والمفاوضات. وبحث الوزيران العماني والإيراني سبل تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف الحوار والتفاوض وتطورات الملاحة في مضيق هرمز. بدأت الولايات المتحدة صباح اليوم فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات كندية بقيمة تقارب 20 مليار دولار. يأتي ذلك بعد أن فشلت الولايات المتحدة وكندا في التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا التجارية. وردا على القرار، أعلن رئيس الوزراء الكندي تعليق المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن بلاده سترد على الرسوم الجديدة بمبدأ دولار مقابل دولار. فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا مجموعة من العقوبات على الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم وعدد من لاعبي وإداري المنتخب على خلفية أحداث شهدتها مباريات مختلفة خلال كأس العالم عام 2026، من بينها أحداث مباراة النهائي أمام إسبانيا. وقررت اللجنة التأديبية للفيفا تغريم الأرجنتين بسبب مظاهرات ذات طابع غير رياضي وسوء سلوك الفريق والتمييز والإساءات العنصرية، إلى جانب مخالفات مرتبطة بالنظام والأمن في المباريات. وإلى أحوال الطقس، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم
المناطق ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدل

0: لها الثانوية العامة. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
3: في تراكلين حشمال سخنين مستمرون في حملات الصيف الساخنة. فقط اليوم السبت مئات القطع الكهربائية بحملات وتخفيضات جنونية ليوم واحد فقط. لا تفوتوا الفرصة.
4: فعلا ما تفوتوا الفرصة اليوم المستمعات والمستمعين، كل من يحتاج إلى أي قطعة كهربائية اليوم. عنوان كبير في تراكلين حشمال، وعم نحكي على فرع واحد ووحيد لليوم بهالحملة. تراكلين حشمال في سخنين على الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأميت، وبنذكر أسعار خاصة جدا اليوم، أسعار مميزة جدا. نبدأ بحملة العرسان 7490 شيكل. سمعتوا صح يا جماعة، 7490 شيكل، كل ما يحتاج البيت من قطع كهربائية. وبنذكر هذا المبلغ 7490 شيكل بإمكانكم تقسيطه على 24 دفعة بأي نوع من أنواع بطاقات الاعتماد بدون فائدة، 7490 شيكل. باقي المحل اليوم وباقي قطع أخيرة، بدي المستمعات والمستمعين بعد سماحكم تركزوا ببعض الأسعار اللي راح نقرأها. عم نحكي على مكيف واحد قوة حصان 699 شيكل. سمعتوا صح، مكيف واحد قوة حصان 699 شيكل. مكيف تنين قوة حصان 1790 شيكل. غاز أربعة رؤوس، انتبهوا للسعر، 333 شيكل. فريزر ست جوارير 890 شيكل. وبنذكر أيضا القطع الكهربائية بدون ضريبة القيمة المضافة، وحملات خاصة جدا فقط لليوم. بس التنبيه اللي بدنا هيك ننوه له، النقطة اللي بدنا نذكر المستمعات والمستمعين فيها، إنه القطع الأخيرة اللي موجودة، يعني قطع آخر القطع اللي موجودة بالمخزن، فتفضلوا. السابق زي ما دائما بنحكي، السابق دائما ربحان. واللي بيحب يسأل أو يستفسر عن أي قطعة إذا بعدها موجودة بإمكانه الاتصال على رقم 04-674-4-8، كمان مرة 04-674-4-8. حملة حتى نهاية هذا اليوم، بدهم يفضلوا المخازن والعنوان الكبير، جودي وماركات عالمية في تراكلين حشمال سخنين. نعيد البث إليكم استوديو أو برنامج أزمي الفرات نصار، إليكم.

أهلا بكم عدد جديد من برنامجكم برنامج مسهلي عبر أثير راديو الناس، الحلقة 83 ما بعد 100. وفي هذه النشرة وفي هذا العدد عدة فقرات ومواضيع، ومن بينها لماذا تركت جثة داخل القسم الباطني في أحد المشافي في مدينة حيفا، وأيضا قصة نصب واحتيال على مواطن بمبالغ طائلة، وأيضا سنكون مع فقرة المتابعة.

0: إذن أهلا بكم من جديد. طاقم برنامج مسهل في التحرير والإنتاج ميسى عساف، محمد علي أبو ليل في الهندسة الإذاعية، جواد العمري في الإخراج والتصوير. ودائما يمكن التواصل معنا في فقرة الاتصال المباشر 046-11-6666 وأيضا إرسال رسائل صوتية نصية، أيضا تعقيبات مداخلات 0544-515-117. ودائما يمكن متابعة من خلال البث المباشر عبر فيسبوك الناس بالصوت والصورة.
1: حصة الرياضة هي مش بس حصة نعبي فيها وقت، هي طبعا حصة لها هدف المفروض، هي حصة بتأثر بشكل جدا كبير خصوصا في الظروف اللي احنا بنعيش فيها اليوم. معظم الطلاب قاعدين على الإلكترونيات، هي حصة لازم يكون لها هدف، تبني جسم صحي، تفرغ طاقات، الطلاب فرصة اصلا ليتحركوا، يحسوا انه هم جدا مهمين في محور هاي الحصة اللي هم بيستنوها في شغف. لكن هناك مشكلة جدا كبيرة انه الواقع اللي بنشوفه بكثير من مدارسنا، حصة الرياضة بتنحصر في كرة القدم فقط. الرياضات جدا واسعة جدا متنوعة.
2: هناك برنامج تعليم الرياضة لوزارة المعارف، البرنامج تطرق لعدة أمور ومنها الجانب الإحساسي، الاجتماعي، التخيل الذاتي، المعرفي، الجانب الصحي كمان، لأن حصة الرياضة حصة مركزية في المدرسة يجب أن تبنى بشكل سليم جدا ويخطط لها، بحيث عليك أن تتطرق أولا لشخصية الخريج. أي خريج أنت بدك تتلعب لما بخلص عندك صف سادس،
3: المفروض يكون في اهتمام أكثر. بقدرش أحط التقصير على حد معين، بس لازم يكون في اهتمام اكثر في الدوله من مدراء، من معلمين، من حتى من الاهل. يعني الاهل نفسهم كمان في شيء اهتمام لحصص الرياضه. مثلا تيجي البنت على حصه الرياضه مش لابسه لباس رياضي، طب ليه؟ زي ما بهتم بباقي الحصص وبالعلامات كمان لازم اهتم بهذا الموضوع، لانه اصلا الرياضه هي بتشتغل على كثير تطوير ذهني وتطوير فكري.
4: احنا بنتعلم حصه الرياضه طبعا موجودات في البرنامج الاسبوع، كم تتكن انه كل الطلاب بحبوا حصه الرياضه، بس احنا كمرحله ثانويه بنركزش كثير على حصه الرياضه، لانه انه عندنا مجانم، عندنا بجارين، فبالنسبه لنا نبدا حصه الرياضه بموضوع ثاني كثير اهم من حصه الرياضه، بس هذا لا يعني انه نلغي حصه الرياضه من الاسبوع.
2: فمثلا المدرسه الابتدائيه سوبر ماركت من المهارات، الولد بده يتعلم عن الحركه، عن الاتجاهات، عن انواع العدو، بده يتعلم العاب قوى، بده يتعلم شويه مهارات اساسيه في كره الطائره، في كره السله، يتعامل مع الكره. كثير ناس صاروا شباب وخاصه البنات بخافوا من الكره، يلكفوا كره. منين هذا جاي؟ هذا اجى من الاساسات اللي ما انبنتش مظبوط.
4: طبعا مجلس الطلاب الفتره بشراكه دائمه مع وزاره التربيه والتعليم ليكون الاشي ذو اكثر اهميه. احنا دائما بنشتغل عشان مصلحه الطلاب، عشان تكون الطلاب مرتاحه بالمدارس ويكون الاشي انسب لهم.
5: مسهل مع فرات مصر.

0: نذهب إلى فقرة المتابعة. في عدد الأسبوع الماضي وصلنا توجه من خلال الاتصال المباشر، وهنا نذكر برقم الاتصال المباشر 0461116666. هذا الاتصال وصل من بلدة عين الأسد، والأمر يتعلق بشارع بيت الشعب أو القرب من بيت الشعب، وحسب التوجه فإن الشارع يشكل خطرا كبيرا على السائقين. توجهنا بدورنا للمجلس الإقليمي مروم جليل للحصول على الرد، وعدونا أنه خلال أيام، وحتى الآن لم نحصل على هذا الرد، على أمل أن يكون هذا الرد جاهز في الأسبوع القادم. ولكن معنا عبد الله سلامة رئيس اللجنة المحلية في بلدة عين الأسد. أهلا بك أستاذ عبد الله.
1: يا هلا أهلين أخ، الاسم كمان مرة
0: فرات نصر معك.
1: أهلين أخ فرات، يا هلا بك. أول شيء بتشكر راديو الناس، وبتشكر كل المستمعين اللي بيسمعونا اليوم. ومشان نكون شوي واضحين، إحنا في عين الأسد عندنا لجنة محلية لأنه عندنا عدد السكان قليل، وأنا كرئيس اللجنة المحلية هون في البلد، وإحنا تابعين من بناء مونسيبالي للمجلس الإقليمي من روما قليل. احنا بنتحدث عن شارع، واحد الشوارع اللي مهم كثير في البلدة، اللي هو بوصل لبيت الشعب. تعرف شو يعني بيت الشعب؟ اللي هو امر بكون فيه جماهير كبيرة.

0: الكبيره لما يكون في عنا اجر او شيء من الشكل. وفي كمان بواصل السخونه اللي بنقول لها سخونه طيارين مشحضرين، وكمان في حوالي 20-25 بيت سكن الموجودين في هذا في هذه المنطقه.
1: نعم.
0: غير هيك انه هذا الشارع كمان هو صار اليوم مثل كثير مركزي اللي بوصل بين عين الاسد وبيت جان.
1: طيب احنا استاذ عبد الله يعني الصور الان تعرض عبر فيسبوك الناس لمن يتابع، الوضع صعب للشارع، هناك ايضا عدم وجود جدار واقن وهناك انحدار، يعني هناك خطوره.
0: نعم نعم، هذا الشارع شارع اول شيء ضيق، عرضه 4 امتار او 5 امتار في المحلات الوسيعه، وهو دوسيتري يعني سيارات تمرق كمان على الاتجاهين، وهون هون الخطورة تبعته. الشارع بما أنه ضيق وبما أنه الجدار تبعه صار له سنين مهبط، يعني أنه بده ترميم، وفي كمان في العبراني المعاكي تبعه كمان قسم كبير مش موجود. مش موجود. والشارع هذا موجود كمان في سفح جبل، كل المي اللي مية الشتاء اللي بتنزل أغلب المي بتمرق عن طريقه، وين في ثغرات في هذا الجدار تعمل مثل ثغرة كبيرة. وصار اليوم هو الشارع هذا كثير كثير خطر، كثير خطر حتى لو سيارة واحدة طبعت كمان للمشاة، وفي احتمال كبير انه في يوم من الايام الجدار كله يهيل لتحت، وطبعا لما يهيل اول شيء بشكل خطر. اذا
1: طب شو بيحكي المجلس الاقليمي استاذ عبد الله، يعني بما انه في خطر، بما انه مقبلين على الخريف على الشتاء، فبالتالي يعني امطار، شو ممكن يكون الحل، او هل المجلس الاقليمي عرض حل؟
0: نعم، احنا مثل ما انا قلت احنا لجنه محليه وتابعين مونيسيباليتي المواطن الازوريت ميروما قليل، كل المصاري او كل التكتيبين تبعتنا هي بتوصل عن طريق ميروما قليل. ونعم هي
1: واضحه الصوره، ولكن السؤال يعني شو المجلس بيعمل؟
0: اي نعم اي نعم، انا جايك في الحكي.
1: نعم.
0: ميعدت لنا بس هي بتوصل لمجلس الاقليمي ميروما قليل. المجلس الاقليمي ميروما قليل هو من مسؤوليته انه يطلع في مخرجين ويبلش في ترميم الشارع وين لازم يشتغل. احنا بدورنا كلجنه محليه عملنا عدة لقاءات في المجلس، وجبنا كمان مهندسين، وجبنا هون ممثلين عن مصراد الشيكون وشافوا الخطورة، المهندس المواطع الإزوريت كمان كان هون، رئيس المجلس كمان بعرف عنا، فرجينا صور وجاء عدة مرات كمان شاف، وكل مرة صلنا بطلع 3 سنين تقريبا احنا نداعب ونطالب انه هذا الشارع موجود في منطقة الخطر، الخطر يعني خطر يعني في
1: الخطر مباشر
0: العليا من المرتبات العليا من الخطر.
1: نعم.
0: وكل الوقت يعطونا وعود انه بدهم يعملوا حل، دور بدهم يقولوا حل من الشكل، دور حل اخر. المهم لحد اسا صلنا 3 سنين في وعود وفي امكانيات حلول، اللي هاي الامكانيات الحلول ولا حل لحد اسا تنفذ. يعني واحنا عن طريقكم نتوجه للمجلس الاقليمي، احنا في عنا تكتيكين، في عنا مصاري، يعني هن بيدفعوش من جيبتهم ولا قرش، هن بس المصاري تبعتنا يحرقوها ويمسوها ويطلعوا في مخراج.
1: نعم.
0: اللي هذا الشارع يترمم وهذا الشارع يتشغل كيف لازم ويزيلوا الخطر عننا.
1: طيب.
0: اذا لا سمح الله لا سمح الله هذا هذا الجدار نزل ووقع، مش بس انه في معقول يصير اسون او مشكله.
1: نعم.
0: اللي
1: صيب.
0: كمان تنسد الطريق، يعني قسم كبير من البيوت ما عادش نقدر نصلى.
1: طيب. استاذ عبد الله، انا برايي استاذ عبد الله عفوا على المقاطعه، انا برايي مش لازم ينسكت هذا الموضوع، احنا راح نتابع معك، راح نتابع مع اللجنه المحليه، راح نتابع مع المواطن اللي توجه لراديو الناس في عدد الاسبوع الماضي، وايضا احنا توجهنا للمجلس الاقليمي ميروم قليل على اساس يكون رد، لانه بدنا احنا نضغط عليهم كوسيله اعلاميه عربيه انه يشتغلوا، لانه هذا الشارع كيف ذكرنا وكيف شفنا بالصور وكيف شفنا بالفيديوهات بده شغل. بدي اتشكرك، والاسبوع القادم راح نكون معك كمان مره بتواصل بعد ما نحصل على الرد خطي او ما بعرفش كيف بده يتوجهوا لنا من ميروم هقليل. اتفقنا؟
0: شكرا أول شيء لكم. شكرا لك. ومهم كثير يكون في متابعة لأنه هذا الشارع لازم ينعمل في أقرب وقت ممكن.
1: وهذا رح نشتغل عليه. شكرا لك عبد الله سلامي رئيس اللجنة المحلية في بلدة عين الأسد. شكرا لك عزيزي. أنتم أيضا يمكن التواصل معنا 0461166666054451117. دائما منذكر أنه إحنا يمكن مشاهدتنا من خلال البث الحي والمباشر بالصوت والصورة بفيسبوك. الناس الآن متابعة أيضا, يعني تحدثنا الآن عن عين الأسد وعن الشارع, واضح الصور. يعني إحنا مش بس راديو, كمان تلفزيون. بعد قليل نخرج إلى فاصل, وبعد قليل سنكون مع عدة مواضيع بينها ماذا فعلت جثة, نعم جثة داخل قسم القسم الباطني في أحد المشافي في مدينة حيفا. نحن بانتظار رد ذلك المركز الطبي, وبالتالي نريد أن نذكر اسم المركز حتى نحصل على رد المركز الطبي, ولكن كل هذا بعد الفاصل.
2: أوبتينايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل, نعم ب200 شيكل, لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز, تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
3: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. لمفتشي نزاهة الانتخابات دور هام في الحفاظ على نزاهة الانتخابات في عملية التصويت وفرز الأصوات. فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاماً وما فوق, ولم تكونوا أعضاءً في أي حزب سياسي, ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة, قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات, نحمي صوتك وصوتك.
4: حملات جديدة ومميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستون. مشروب حليب يوتفاتا 1 لتر 2 ب 16 شيكل و90. خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام 1 ب 9 شيكل و90. سائل غسيل كريسكول 2 لتر 3 ب 79 شيكل و90. شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام هواي 650 مل 1 ب 6 شيكل و90. ورق تواليت تاتش 30 لفة 1 ب 16 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 26/8. خاضع لشروط الحملة والانضمام.
5: من مجموعة المشهداوي.
6: في تراكلين حشمال سخنين مستمرون في حملات الصيف الساخنة. فقط اليوم السبت مئات القطع الكهربائية بحملات وتخفيضات جنونية ليوم واحد فقط. جميع الثلاجات, المكيفات, الفريزرات, أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. نعم نعم, العرض ساري المفعول فقط اليوم السبت, وفقط في تراكلين حشمال سخنين. أسعار لن تتكرر, لا تفوت الفرصة. تراكلين حشمال سخنين, الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأوميد.
7: سجلت لامتحان البسيخومتري؟
8: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان, ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
9: نداء أخير للمسافرين. عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع. عملات أجنبية بدون عمولات. سعر صرف مغري عند شراء 800 دولار يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد, اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
10: سامعيننا صح؟ مش لحالكو, في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة. يعني إعلانكو براديو الناس واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

0: عدنا إليكم من جديد 103 فارزة 3 107 فارزة 8 وأيضا البث المباشر من خلال فيسبوك الناس بالصوت والصورة 0461166666 لمن يريد التواصل معنا وطرح مشكلة علقك التي استمعتم إليها قبل قليل وأيضا طبعا 0544515117 وإلى الملفات المطروحة. وصلنا توجه من مواطنة يعني تواجدت لمساندة قريبة لها في أحد المراكز الطبية في منطقة أو في مدينة حيفا، وقالت هذه المواطنة أن جثمان أبقي داخل الغرفة في القسم الباطن التي تمكث فيه هذه السيدة التي تتلقى العلاج لعدة ساعات، الأمر الذي أثار الاستياء والتساؤلات حول التعامل مع مثل هذه الحالات داخل المشفى. لنسمع إلى هذه الشهادة.
1: شيء حالي مقرفة، خالتي بالمستشفى تمام، جيت أزورها وأنا صلي شو أزيرني معها أنا وقفي صلي وقت هون وفي تحت حدا مش طبيعي، باختصار من هون لهون تطلع جثة أوكي، وأنا شامي في ريحة بتقتل إشي بفطس يعني. المهم أجوا أخذوا الجثة وطلعوها، شو ريحة فاعت في الغرفة، نزهوم إشي بينطق إشي قد ما أقول لك يعني مع مسخوت أنا حتى مش قادر أفوت على الغرفة. بقولهم ليه كعل هذا النوهل بيدخلين من الجوفة لازم نضلع كم من ساعة، شو هالنوهل هذا، إيش هذا النوهل، إشي مش طبيعي، بعرفش هذا بده يعني علاج فوري. ترى ماهر رحنا بنموت إن الريحة، بس حرفيا الريحة واحد داش يشمها كيف إنه في إشي مش مزبوط، وما فهمتش بالآخر اتضح إنه جوفي صابني إشمئزاز مش طبيعي. عدا عن هيك انه انتو جايين تعالجوا المرضى وبالناحة تانية بتأذوا ناس تانية او بتأذوا مرضى تاني او بعرفش يعني وين الحكمة جثة من الساعة 4 للساعة 11 ليجوا يقيموها، يعني عم نحكي على شيء 7 ساعات وين هاي صارت.
0: نعم نحن بانتظار رد هذا المركز الطبي، تركت الجثة تقريبا 7 ساعات داخل القسم الباطني. وصلنا توجه من مواطن يدعي أنه تعرض لعملية احتيال من قبل الشركة، وهذه يعني مثل هذه الحالات تحصل كثيرا، وأنتم أيضا يمكن التواصل معنا دائما وطرح مثل هذه المشاكل من خلال التواصل على 0461166666 أو 0544515117.
2: شفنا هيك عن طريق الفيسبوك إعلان يعني عن طريق منصات استثمارية بورصة ومش بورصة، وقالوا لي أول إشي خلينا نبلش بمبلغ بسيط يعني 300 دولار 500 دولار، قلت لهم خلينا نبلش 300 دولار. فوتونا على منصة على زي أبليكياتيا ببين معارك اللون، تعمل أنت مثلا زي معاملة معينة زي مثلا كيف تبديل أموال مثلا يورو لإشي ياباني، اليوم يبين عندك ربح مثلا كان يبينك اليوم مثلا 5-6 مرات 10-12 دولار على جمعتين زمان كنت عن هالشكل.
0: نعم.
2: بعدين قالوا لي في إشي أحسن، قال إذا بدك تستثمر أكثر في عنا إشي أحسن يعني
0: هذه تستثمر معامل. كنت تشوف أرباح خلال فترة الاستثمار؟
2: معاي يعني معاني هاي الأبليكاسة معاي موجودة ويبين كل شيء كل يوم لحال، يعني كل يوم بلش من الساعة 11 وتسكر الساعة 7 بالليل 8 بالليل ويبين قديش الربح يكون عندك.
0: نعم.
2: السؤالين قالوا لي في عنا أشياء أحسن، في عنا عن طريق مثلا تشتري، في عنا عن طريق استثمار نفط عن نفط، في على الذهب، في على عملات رقمية، أشياء عن هالشكل. كان بكل أحسن إشي في تشتري 3 أونصات ذهب وإحنا نتعامل فيهن خلال 10 أيام، بالعشر أيام

0: الدولة بيبين عندك كيف انه بيطلع بينا للذهب وشو ارباحك بالضبط. قلت له يعني انا بس بدي كان يدك تدفع كيف عن طريق الفيزا عن طريق البنك ولا كاش كيف بدك يعني. انا قلت يعني عن طريق الكاش هو احسن اشي يعني ما بديش افوت مع الفيزا يعني مبلغ على شلوك طلبه 12,150 دولار يعني بسعر 3 أونصات ذهب. بلشنا فيها قلت قال لي نبعث لك واحد بستلم المصاري اعطيته 12,150 دولار هذا اول اشي.
1: ايش وين وصل عندك على البيت يعني؟
0: وصل في محل الشغل الليلي.
1: وهذا اللي اجى عربي؟
0: لا يهودي. حتى يعني كان هذا نفسه اجى مرتين عندي يعني في لقدام سلخرت شو صار بالضبط. بس المهم يعني اعطيته المصريات بعد بثلاث اربع ساعات بين عندي بالمنصة انه بلش تداول عن طريق التالت أونصة ذهب. كل هاي المعاملة لازم عشر ايام يعني غاش نفكرها قبل بعشر ايام. قلنا طيب ماشي خلينا نشوف. بلش يبين ارباح ارباح ارباح يعني اشي زي اللي مغري يعني اول يومين ثلاثة ارباح خمس ست الاف دولار بعدين عشرة وعشرين وثلاثين الف دولار وصلت. لما نيجي نفكر الحساب يعني انه اليوم العاشر كان موصل عندي 61 الف دولار ربح. هذا ربح اخلاف راس المال.
1: هذا ال 61 الف دولار شفتهم بحسابك الخاص ولا بالحساب اللي نفتحوه؟
0: بحساب هن اللي اعطوني المنصة هاي اللي شفتها.
1: يعني انت ما شفت المصاري فعليا؟
0: لا وين اشوفهم يعني شفتهم عن طريق المنصة مش يعني مش على البنك ولا على اي شيء. طيب كنا فكرنا كطيب كيف قلت له جيت اسحب مصرياتي. قال شو بدك تسحبني انت بالدولار ولا بالاسرائيلي؟ قلت له كيف شو بتنصحني انت يعني عندي الاحتيال اشي غريب. قال لا انا بنصحك بالاسرائيلي. قلت له طب ليش بالاسرائيلي مش بالدولار؟ قال الدولار قد ايه عندك اليوم؟ وقتها كان الدولار 3 شيكل. قال لي اذا بتسحبني بالاسرائيلي في يتسيق العلمي كالاوروبي غادي اليتسيق دائما ثابت على 4.4 يعني بدل ما تاخذ الدولار انت 3 شيكل بتاخذ الدولار 4.40. قلنا هيك احسن معناته. قال اه خلص خذهم بالشيكل احسن لك. طيب كيف نقدر نسحبهم؟ كان في اشياء متبعات يعني بدك تدفع اخرى اشياء. قلت له ما نحن اتفقنا نخلص نخلص نسكر المعامل نخلص المصريات. قال لا بدي اول اشي عندك ثبوت يعني اثبات اوراق شخصية.
1: طب انت ولا مرحلة من المراحل يعني كان هناك عندك شك انه في اشي غلط؟
0: لا ليش انا اكثر ليش لا انه مشكيتش لانه عن طريق منصة مبين كل شيء شو كل يوم كان ارباح شو كان مرة كان ينزل مرة كان يرتفع. تعرفش هن بيسووها يعني هن بغري يتعامل بشي عن هالشكل ولا لا مش عارف. قال اول شيء بتدفع 10,900 دولار هدول لاثبات الشخصيه عشان نعرف انه انت يعني 100% نسيم الاسم اللي هو يعني بلاش طلع الاسم. طيب قلنا له طيب دفعناها 10,900 دولار نفس الشيء دفعناها المكتبه سلمناها لشخص. انا معي صور الاشخاص اللي سلمتهم يعني في واحد سلمته مرتين في واحد سلمته مره واحده.
1: قدمت شكوى بالشرطه الاسرائيليه؟
0: لحد السلام.
1: إذا عندك الصور ممكن أنت تقدم شكوى يعني في يعني لو إنه إشي من برا وفقط يتوقف على إشي من برا بنقول ممكن صعب، لكن بما إنه في أشخاص أجوا استلموا المصريات فممكن إنك تعمل إشي بالموضوع. الصور يعني أنت صورتهن بوجههن؟
0: آه صورته هو مستلم المبلغ مع المصاري مع كل شيء وقتها.
1: طيب احنا انا يعني بنصحك للاسبوع القادم انك انت تتوجه لشرطة اسرائيل تقدم شكوى، وبعد ما تقدم شكوى ساعتها بنقدر نتوجه للشرطة شو عملوا بهاي الشكوى حاليا. فانا هذا هاي ممكن ننصحك كبرنامج انه لازم تدخل ونحكي عن مبلغ كبير.
0: اه في حوالي 40,000 دولار يعني تكمل لك كمان الشغلة هاي. قال بس تعطى هذا المبلغ 10,900 كان في تأمين مسترجع هو مسترجع عن كالكولية يعني هدول 10,000 مسترجعات واللي بدك تدفع فيه كمان تأمين للسيارة اللي بتجيب لك المصاري زي سيارات البنوكي. قال هاي السيارة تتحركش بدل ما تدفع لها تأمين يعني صار معها إشي حادث هذا أنت

0: مصرياتك مضمونات. قديش المبلغ؟ قال 13,150 دولار. يعني بقول يعني أنا اللي استثمرت فيهم 10 12 ألف، وهاي 10 آلاف، وهاي كمان 13 ألف. يعني بصير إشكال، هاي آخر دفعة، وخلي لو تدفع هاي الدفعة خلال ساعتين لازم تكون السيارة موجودة عندك.
1: في علمك يعني حدا وقع مع هنزة ما أنت وقعت ولا؟
0: لا، ما هو أنا كمان بدي يعني زي ما قلت هاي أوعي الناس، بدي أوعي الناس يعني أكثر، بدي أوعيها للناس أكثر، يعني ما حدا يطلع زي هاي المشكلة. المهم لما دفعتهم بعد الساعة ساعتين ثلاثة، مستنيت يوم يومين، وبتواصل معاهم، بطل حدا يرد علي شيء، بطل حدا يرد علي. أسبوع كده بقلق وأعصابه، يعني دافع مبلغ وبطل حدا يرد. بعد الأسبوع ولا هو رد علي، هذا نفسه اللي دائما كنت متطوق
1: معاه. شو قال لك؟
0: قال لي اللي صار عن هالشيء. بقول طب ليش عم استلمت شنو؟ لا، قال اللي صار عن هالشيء كان اللوكيشن اللي بعته انت بدك تسكن المبلغ فيه، كان هذا اللوكيشن بلد عربية وهدول الجماعة بفوتوش على بلاد عربية. طيب بقول له طيب نغير اللوكيشن، وين هن بدهن انا بروح؟ مش مشكلة عندي. قال لا، بدك تدفع اخرى مرة، بدك تدفع 6500 دولار علشان نسألك المبلغ خلال 48 ساعة، بطل خلال ساعتين. كان المبلغ الكبير اللي هو 13 تسلم خلال ساعتين، مبلغ أقل تسلم خلال 48 ساعة. أقول له أنا معيش هذا المبلغ، يعني المبالغ أبقى، يعني كل المبالغ أبقى جمعة أنا تحويشة سنين إله لأولادي، يعني تقول لي أخرى أدفع أخرى مبلغ، وكمان استغربت من أبلغ مبلغ، أنا كمان نص المبلغ استغربته. قال هيك منك. قلت طب أنت تعرفش تساعدوني بشيء؟ يعني أنا دفعت المبلغ هذاك وما استلمتش فيه، طب المبلغ نفسه خذوه وخلوني يطلع أخرى مرة. قال لا، إن لازم تدفع مبلغ جديد. قلت له أنا بقدرش أدفع المبلغ هذا 6500 دولار. قال إحنا بنقدر نساعدك بنص المبلغ. بقول له طيب كيف بدي ادفع 3000 دولار؟ قال لي عن طريق شو اسمه، عن طريق تشينج، يعني بتروح على محل صرافي. عن طريق محل صرافي.
1: دفعت كم مره؟
0: دفعت 3000 ومعي ورقه ومعي كل شيء فيها. هي
1: مبالغ طائل انت دفعت في نهايه المطاف، وبالاخر طلعت نصب واحتيال واختفوا النساء بالاخر. عشان نلخص، اختفوا.
0: مش قصة اختفوا، يعني اختفوا ويعني يعني فيش خلص، بس بدك تطلع، بس دفع. بس كمان توصلت كمان في شغله انه بتطلع، حسيت ان هدول زي معاهم كمان، هدول الناس محامين من طريق سعوديين ومحامين من دبي ومن الاردن. توصلت معاهم وعطيتهم مشكلتي، قال فحصنا لك انت في لك بالبوصه مصاري كثير. في واحد كلف في لك قال 310,000 دولار، وواحد كلف في لك 97,000 دولار. بقول يعني الفرقيه عن هالشكل، يعني طب طلع لي اياها خلينا اخرج من هذول المصريات. قال لا، بدك تدفع مبلغ عشان نقدر نطلع لك. السيد انا قطعت الامل من هناك شيء لشيء يعني منهم. هي
1: طيب احنا كمان مره نقدم شكوى، والاسبوع القادم رح نكون معك بتواصل على امل انه بعد الشكوى يكون تحرك، لانه بما انه عندك صور لهذول الاشخاص اللي اجوا اخذوا منك المصاري، واضح انه في نصب واحتيال. فاحنا بنستنى منك تقدم شكوى، وشكرا لك على التوعيه، ونتامل الناس ما تقع نفس الوقع. شكرا كثير لك.
0: ما كل الامل للناس، يعني ما يدعوش هذا الشيء شيء، ما تطلعوش هاي الدعايات ولا هاي الاعلانات، شيء كلها نصب واحتيال.

0: الآخر كل رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحط وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: في تراكلين حشمال سخنين مستمرون في حملات الصيف الساخنة فقط اليوم السبت. مئات القطع الكهربائية بحملات وتخفيضات جنونية ليوم واحد فقط. جميع الثلاجات، المكيفات.

0: أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. نعم العرض سعر المفعول فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين. أسعار لن تتكرر، لا تفوت الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأوميد.
1: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
2: أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.
3: أحذية زاهي صليبة مع
4: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت معكم في كل الظروف.
0: في تراكلين حشمال سخنين مستمرون في حملات الصيف الساخنة فقط اليوم السبت. مئات القطع الكهربائية بحملات وتخفيضات جنونية ليوم واحد فقط. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. نعم العرض سعر المفعول فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين. أسعار لن تتكرر، لا تفوت الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأوميد.

0: عدنا إليكم من جديد. كما ذكرنا نحن بانتظار رد المركز الطبي حول الجثة التي تركت لسبع ساعات على الأقل داخل القسم الباطن، داخل غرفة في القسم الباطن. نذهب الآن إلى توجه من مواطنة تواجه مشكلة مع نقابة المعلمين تتعلق بمستحقات مالية بقيت في بطاقة العضوية الخاصة بها بعد إلغاء الاشتراك. وبحسب الادعاء رغم التوجه عدة مرات لم تتم إعادة المبلغ أو لم يتم إعادة المبلغ حتى اليوم، ولم تحصل هذه السيدة على حل واضح للموضوع. هي تنضم إلينا الآن، أهلا بك.
1: أهلا يا
0: كما مرة أنه أنت كنت عضو في نقابة المعلمين؟
1: نعم، أنا من 2019 أنا عضو بنقابة المعلمين، وبصراحة يعني طبعا كان في اشتراك وأشترك عادي زي بقية المعلمات وندفع شهري. فكان كل سنة المفروض كان يعملوا للمعلمين، تعرفين يقدموا هدايا عينية للمعلمات، أروح أجيب الهدية مثلا، طبعا مش محرز الهدية بس أنه زي بقية المعلمات، أروح أجيب الهدية يقولوا لي فيش إلك. أقول لهم بس ليش مش فاهمة؟ يقولوا لي لأنه لازم يكون معك كرتيس كارت الفيزا يكون من بنك مساد. مظبوط، أنا معيش، أنا من سنين من أول ما تجوزت من 33 سنة أنا مشتركة مع بنك مركنتيل وبقدرش أغير يعني. فهقول لهم مثلا بنفعش أنا أخذ يعني هدية، يقولوا لي لا لازم تغيري لبنك مساد عشان تاخذي كرتيس الفيزا. مظبوط ما زبطتش معي. طب ما أنا بقول لهم أنا مشتركة بالهيسادروت وبدفع شهري،

0: كل اللي بنفعش لازم يكون في عندك كرتيز. بالآخر مزود بعد 7 سنين، أنا من 2019 وأنا بالكام علمة، فبصراحة عن زعل مع أنه مش محرز اللي دي العينية، عملت أنا إلغاء للإشتراك. بس ما توقعتش الإلغاء الإشتراك للنقاط المعلمين يلغوا لي الكرتيز اللي أنا بدفع فيه، اللي فيه مبلغ من المال. فاتفاجأت، حاولت أتصل فيهم عدة مرات وبردوش علينا ساعات يعني ما ببالغ ساعات، وفيش حد يجاوبك. بالآخر يعني بالصدفة هيك طلعت لي وحدي حرام من الصدروت وقالت لي أنا بساعدك، بس صراحة لحديت الساعة ولا إشي.
1: قداش المبلغ اللي أنت بدك إياه منهن؟
0: 1400 شيكل صراحة.
1: يعني محرز
0: يعني بس هو أنا يعني مبلغ هو من مصرياتي الخاصة من تعبي، المفروض أنا يكون يرجعوا لي يعني. فهي كانت كل قصتي يعني.
1: واللي ردت عليك من نقابة المعلمين هي يعني مسؤولة هناك؟
0: مزبوط، ما بعرف صراحة، ما بعرف شفتها، بس بالصدفة مرة خبيت اسمها لأن تعرفت عليها في سدروت، خدت هيك اسم شخص يعني أنا أعرفش حدا ولا بحياتي ما حدا، فيش عندي دمر، بس بالصدفة يعني قلت بدي أجرب وقالت لي رح أساعدك. بس بصراحة يعني حاسة، قالت لي اسمع أقول لك شغلة، قالت لي حاولي انضمي عبي التوبس لنقاط معلمين رجع اشتركي ثاني مرة بركن زبطت عبيت حلي، وقالت لي بترجعي لورا تبعي من أنا من 16/3 لغيته شو اسمه للإشتراك 16/3 قالت لي ريترو كتير ترجع تدفع وتدفع إذا على الاشتراك برجع بدفع مشكلة. الصراحة ما انحلت.
1: احنا يعني اذا الاوراق كلها موجوده عندنا، اوراقك طبعا راح نتوجه لنقابه المعلمين الحصول على رد، على امل ان يكون رد في الفتره القريبه. بشكرك على التوجه، شكرا لك.
0: شكرا لكم، يعطيكم الف عافيه. باي باي.

0: وفي بذور الخير وصلت الضوء على إنجاز أكاديمي مميز للدكتورة سوار محمد ياسين من عرابة البطوف بعد تعيينها في موقعين أكاديميين، مساعدة محاضر في جامعة بن غوريون في النقب ومحاضرة في معهد فينغيت للتربية البدنية وعلوم الرياضة. دكتور سوار متخصصة في مجالات الطب الرياضي والجينات وعلم الوراثة الرياضية، بهذا الإنجاز نبارك طبعا لها عبر أثير راديو الناس، برنامج مسهلة، وتحديدا فقرات بذور الخير التي نسلط من خلالها الضوء على الخامات الشابة في مجتمعنا. أهلا دكتور سوار.
1: مرحبا،
0: أهلا بك، مبارك هذا الإنجاز.
1: الله يبارك فيك وشكرا كثير على المقدمة الحلوة والرائعة.
0: تستاهليها.
1: الله يسعدك.
0: يعني لو تحدثينا بالفعل عن هذا الإنجاز.
1: هذا الإنجاز عبارة بالنسبة لي كثير مميز، أنه أجا من بعدي مثابرة ومن بعدي عناء حتى وصلت هون. الإنجاز هو بالنسبة لي أول شيء أنه الواحد يتقدم في الرياضة وتحديدا في مجال الطب الرياضي، لأنه الطب الرياضي هو عبارة عن الإشي اللي بيكمل الرياضة. وبالنسبة لي أنه إنجازاتي إسا عبارة عن الإنجازات اللي هي من بعدي طريق طويلة، فكتير بالنسبة لي حتى أنه إسا في مجال الطب الرياضي بعدي ما وصلت لمنصبين اللي هني كمساعد محاضر في جامعة بن غوريون ومحاضرة في معهد فينغيت اللي هني طبعا يعتبروا من أهم الأكاديمية في البلاد، فهذا الإنجاز بالنسبة لي ما هو إلا البداية.
0: وعمليا بما يتعلق بالمجال الرياضة مش كثير بمجتمعنا بتوجهوا لهذا التوجه، شو اللي خلاكي تروحي لهذا التوجه بالفعل وأيضا تكوني محاضرة في معهد وينغيت؟
1: طبعا دائما بنفكر إحنا داخل إشي محصور جدا، مش كله طبعا، بفكره داخل الصندوق زي ما بقولوها، بس أنا إنساني دائما بفكر خارج الصندوق، بفكر دائما بالأشياء اللي هي مميزة في مجتمعنا، اللي هي ناقصة في مجتمعنا، اللي مجتمعنا بحاجة ماسة لإلها، بحاجة ماسة لحتى يكون عنده الفهم والوعي بأنه الرياضة مش حكرة على حل معين، بل الرياضة عبارة عن عالم كثير كبير. اليوم الرياضة مش إنه زي ما بقولوها إنه دائما بعدني برجع بقولها إنه زي الصعبة، يعني بعدين ما تخلص ثقب أول، بل بالعكس في عالم كثير كبير، عالم رياضي، عالم له علاقة بالطب، عالم له علاقة حتى بالأغذية، عالم له علاقة بعلاج اللي هو نفسي. فأنا كثير إنسان اللي بدور دائما على أشياء اللي هي مميزة، فهذا إشي اللي خلاني إنه دائما أعرف إنه الطب الرياضي عبارة عن جزء لا يتجزأ من العلاج لكل لاعب ومن لكل إنسان بعاني من أورام معينة مثلا، وتأثير حتى الجينات اليوم الجينات الوراثية على الإنسان، إنه من إنسان لإنسان، فكيف رح إحنا نستند على هاي المعلومات اللي هي موجودة قدامنا ونساعد الإنسان اللي عقبالنا بإنه ينجح ويكون عنده شو بقولوا لها رياضة اللي هي ناجعة أكثر.
0: وقديش بتشوف إنه في كثير من مجتمعنا بتوجهوا للرياضة مش بس عشان يكونوا معلمين رياضة أو مدربين رياضة؟ المقصود التعليم الأكاديمي طبعا.
1: في بتلاقي يعني بلاقي عم بشوف إسه بهالفترة ناس اللي هي بتفكر زيي، فأنا كثير بحب إنه حتى أشجع اليوم إنه الناس اللي هي فايتة على عالم الرياضة بذات إسا بعمر اللي كثير صغير، فتعرف إنه في عندها طريق طويلة مش طريقة هوينة لحتى إنه هي توصل لشو ما بدها. اليوم في عنا فئة معينة، فئة صغيرة، فهذا الإشي بالنسبة لي لو إنه نبلش بفئة صغيرة بعدين إحنا شوي شوي نرتقي في المجتمع اللي هلا حتى انه نعلم انه الرياضة مش حكر على بس مرحلة معينة توصلوها، بالعكس في اشياء تعملوها وفي عالم كثير كبير، عالم الرياضة مش عالم هوين، عالم جدا صعب لحتى تتقدم فيه، والمحدودية اللي عندنا فيه في البلاد بدك تتقدم.
0: طيب، ونتمنى لك النجاح دكتور سوار محمد ياسين عرابة البطوف، شكرا جزيلا لك.
1: الله يسعدك، شكرا.
0: بهذا نصل إلى نهاية هذه الساعة وهذا العدد وهذه الملفات من برنامج مسهلة، الحلقة 83 ما بعد 100، الموسم الثاني. في التحرير والإنتاج كانت معكم ميسى عساف، محمد علي أبو ليل في الهندسة الإذاعية، وكان معكم في الإخراج والتصوير والصور اللي شفتوها والبث المباشر من خلال فيسبوك الناس جواد العمري. أطيب التحيات وإلى اللقاء.

0: حاسس انك ضايع ومش عم تفهم شو اسباب الصعوبات عند ابنك ومش عارف من وين تبلش؟
1: اليوم حكت المعلمة كمان مرة الولد مش عم بيقبل ينسخ عن اللوح، بتقولي كتير بصفن، بقعدش، بهداش، مش عارفة مع مين بدي احكي.
0: برنامج احتواء ممكن يكون الدليل اللي رح يساعدك لفهم الصعوبات اللي بواجهها ابنك، لحتى تتعلم تحتوي بنقاط ضعفه ونقاط قوته، تتعلم تفهمه وتوجهه بدون ضياع او توتر. كونوا على السمع، معي انا روان شحوك سمعان، كل يوم 3 من الساعة 12 للوحدة ظهرا، ويعاد ايام السبت من الساعة 3 للساعة 4 بعد الظهر.
2: احتواء مع روان شحوك سمعان.
0: كونوا انتم وابنائكم بصحة وخير جسديا ونفسيا.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس.
3: نجمل أحداث النهار ونتعمق في الملفات الحارقة، نتجول بين

0: من العربي
1: كان هو أب روحي بالنسبة لي، فكانت أول أغنية لألي معه بلو تعرفوا.
0: وكمان زاوية ولاد البلد مع فنانين بلادنا، وما تنسوا قصص الشعراء والملحنين والأغاني وكواليسها.
2: كتبت على ظهر علبة السجاير ولما قرب معاد حبيبي ورحت قبله هنيت فؤادي على نصيبه ووصل منه.
3: الله
2: ده
3: الله،
2: ده كان بداية أغنية رق الحبيب.
0: كونسرت من قلب الأرشيف ومن ذكريات الفن، أيام الأحد الأربعاء والجمعة الساعة 8 المساء، ويوم السبت الساعة 9 المساء. كونوا على السماع.
4: بشبكة طيبة رن جرس الحملات والتحضيرات للمدرسة بلشت. شنط، قرطاسية، كناني، علب أكل وكل المستلزمات المدرسية كله موجود في طيبة. طيبة، رن الجرس وإحنا جاهزين.
5: ذكرنا كيف نكافيك واحد واحد نحييك، ولو في وقت نعدد قلنا أساميكو.
6: حملة طايرين فيكم من هات، اطلبوا بمئة شيكل وأكثر وادخلوا السحب أسبوعيا على ثلاث رحلات عائلية لخارج البلاد. هات، أسهل أسرع أطيب.
7: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. ثلاث تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين بتفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
8: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
9: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت من آمن أنه صحتك تبدأ من الأكل، وأنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
10: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
11: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
12: في تراكلين حشمال سخنين مستمرون في حملات الصيف الساخنة فقط اليوم السبت. مئات القطع الكهربائية بحملات وتخفيضات جنونية ليوم واحد فقط. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. نعم، العرض ساري المفعول فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين. أسعار لن تتكرر، لا تفوت الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأوميد.

الأخبار من راديو ناس، أنا رجاء كنعني وإليكم التفاصيل. تعقد القائمة العربية الموحدة اليوم مؤتمرها العام 28 في قاعة الأساطير بمدينة الطيبة تحت عنوان 30 عاما على تأسيس الموحدة، وذلك بمشاركة نحو 1050 عضوا وعضوة من مختلف البلدات والمناطق، وذلك لانتخاب مرشحيها لخوض انتخابات الكنيسة المقبلة في البلاد. ومن المقرر أن ينتخب أعضاء المؤتمر المرشحين لشغل المواقع الخمسة الأولى في القائمة الانتخابية، فيما تتولى اللجنة التنفيذية للموحدة اختيار المرشحين للمواقع من 6 و

0: حتى العاشر. في سياق متصل، قال رئيس القائمة العربية الموحدة النائب منصور عباس خلال كلمته في المؤتمر إن الموحدة وضعت الديمقراطية الإسرائيلية على المحك، معتبرا أن تجربة مشاركة قائمة عربية في الائتلاف الحكومي نقلت مسألة الشراكة السياسية العربية إلى صلب النقاش. هذا وأعلن عباس فتح صفحة جديدة مع الأحزاب الثلاثة العربية، داعيا إلى إرساء تعاون وتنسيق وتبادل للأدوار بينها وبين الموحدة. لقي سائق دراجة نارية في 26 من العمر مصرعه صباح اليوم جراء حادث وقع على شارع رقم 574 بالقرب من بلدة زيمر، وكانت الفرق الطبية قد وصلت إلى المكان ووجدت الشاب ملقى على الأرض بعيد عن دراجته ودون علامات حياة، حيث اضطرت لإقرار وفاته بالمكان بعد فشل محاولات إنقاذ حياته. أصيبت سيدة في الأربعينيات من عمرها وابنتها البالغة 18 عاما بجروح متوسطة إثر تعرضهما للطعن خارج منزلهما في حي جواريش بمدينة الرمل. هذا وقدمت الفرق الطبية الإسعافات الأولية للمصابتين ونقلتهما إلى المشفى لتلقي العلاج. بدورها أعلنت الشرطة اعتقال أحد أقاربهما في الأربعينيات من عمره للاشتباه بضلوعه في جريمة الطعن. أفادت مصادر لبنانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن صباح اليوم غارتين على مرتفع علي الطاهر عند الأطراف الشمالية لبلدة النبطية الفوقة، فيما تواصل القصف المدفعي وعمليات التفجير في عدد من قرى وبلدات جنوب لبنان. أعربت 8 دول عربية وإسلامية عن إدانتها القاطعة لاستمرار سياسات إسرائيل الاستيطانية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية والرفض الكامل للمخططات الاستيطانية الإسرائيلية، وأكدت كل من السعودية وقطر والإمارات والأردن وإندونيسيا وباكستان وتركيا ومصر الإدانة للانتهاكات وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون بدعم من سلطات الجيش الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته، كما ورد في البيان. قال المستشار النمساوي كريستيان شتوكر إن موقف بلاده واضح، مطالبا إسرائيل بالتراجع فورا عن خطتها الاستيطانية في منطقة إي-1 ووقف توسيع المستوطنات في الضفة الغربية. وأضاف شتوكر أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتقوض حل الدولتين، مؤكدا أن النمسا تدعم بقوة البيان المشترك بشأن خطة إي-1. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين يريدون التوصل إلى اتفاق، لكنهم ليسوا مستعدين بعد للتوصل إلى الاتفاق الصحيح على حد تعبيره. وأكد ترامب أن الخيارات العسكرية الأمريكية في المنطقة ليست محدودة وأنه ينتظر ليرى ما سيحدث، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تملك سيطرة كاملة على مضيق هرمز. بدأت الولايات المتحدة صباح هذا اليوم فرض رسوم جمركية بنسبة تصل إلى 50% على واردات كندية بقيمة تقارب 20 مليار دولار. يأتي ذلك بعد أن فشلت الولايات المتحدة وكندا في التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا التجارية. وردا على القرار، أعلن رئيس الوزراء الكندي تعليق المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن بلاده سترد على الرسوم الجديدة بمبدأ دولار مقابل دولار. وإلى أحوال الطقس. يكون الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بنحو درجتين مئويتين. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
2: في تراكلين حشمال ساخنين مستمرون في حملات الصيف الساخنة، فقط اليوم السبت مئات القطع الكهربائية بحملات وتخفيضات جنونية ليوم واحد فقط، لا تفوتوا الفرصة.
3: المستمعات والمستمعين، يسعد أوقاتكم وظهيرة سعيدة، دائما بنرحب بكل من ينضم لنا. زي ما ذكرنا اليوم ومن ساعة الصباح كنا ولازلنا في فرع

كلين حشمال اللي موجود في مدينة سخنين وتحديدا مقابل صندوق المرضى لأوميت. اليوم تحت شعار جودي وماركات عالمية، أسعار خاصة، أسعار جنونية على كل الماركات العالمية اللي بتعرفوها المستمعات والمستمعين. وبنذكر حملة مش حملة، عمليا أكثر من حملة، تنزيل كبير جدا وتنزيل أيضا على الأسعار بقيمة المعم ضريبة القيمة المضافة. بنذكر قطع أخيرة موجودة، عن جد قطع أخيرة، يعني إذا بتطلع على شافة الغبار اللي أعلننا عنه 249 شيكل، سمعته صح، 249 شيكل، هذا بقي منه قطعتين، بقي أربع مكيفات، عم نحكي على مكيف واحد قوة حصان يا جماعة 699 شيكل، 699 شيكل المكيف، اثنين قوة حصان، بعد في أربع قطع، وسعره يا جماعة 1790 شيكل. إذا حابين تستفسروا قبل ما تطلعوا من البيت على كل قطع اللي موجود اليوم، وهيك بهالحملة اللي قرروا تفضية كل المخزون، هون المخزن عم بتنظف شوي شوي، سجلوا الرقم أمامكم 04674 4 مرات 8، كمان مرة 04674 4 مرات 8. بذكر حملة العرسان كمان اليوم، الحملة البرونزية بسعر عن جد مجنون 7490 شيكل، 7490 شيكل. بنذكر على كل القطع الكهربائية بإمكانكم، كل قطعة مش مهم شو قيمة القطعة اللي مشترينا اليوم، بإمكانكم تدفعوا ببطاقات الاعتماد حتى 24 دفعة بدون فائدة بواسطة الشيكات، أيضا بدون فائدة حتى 12 دفعة بواسطة الشيكات بدون فائدة. وهيك نظرة سريعة أيضا على بعض الأسعار، مكيف زي ما قلنا واحد قوة حصان متنقل اليوم سعره يا جماعة 699 شيكل، باقي بعض القطع. بنذكر كمان بغسالة، عم نحكي على غسالة 10 كيلو فتحة جانبية، 10 كيلو غسالة عائلية 1390 شيكل. غسالات بوش بدل 5000 وشوية يا جماعة اليوم، آخر قطع 3000 شيكل، 2990 حتى بيقولوا لي هون. هاي الأسعار زي ما ذكرنا فقط في فرع تركلين حشمال في سخنين، تركلين حشمال بسخنين الشارع الرئيسي. بذكر برقم الاتصال إذا بتحبوا تحجزوا أي قطعة قبل ما تصلوا، لأنه يعني زي ما ذكرنا قطع أخيرة 04674 4 مرات 8، كمان مرة 04674 4 مرات 8. في هاي المرحلة بنعيد بالبث إلى الاستوديو الرئيسي في مدينة الناصرة، راديو الناس إلى هناك.

0: في تراكلين حشمال سخنين مستمرون في حملات الصيف الساخنة فقط اليوم السبت. مئات القطع الكهربائية بحملات وتخفيضات جنونية ليوم واحد فقط. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. نعم العرض ساري المفعول فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين. أسعار لن تتكرر، لا تفوت الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأوميد.
1: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاما من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أوكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
2: أحذية زاهي صليبة، شفا عمر وسخنين. نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق. أحذية
3: زاهي صليبة، معك خطوة.
4: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. لمفتشي نزاهة الانتخابات دور هام في الحفاظ على نزاهة الانتخابات في عملية التصويت وفرز الأصوات، فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاما وما فوق ولم تكونوا أعضاء في أي حزب سياسي ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
5: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت من آمن إنه صحتك تبدأ من الأكل، وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة، ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
6: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. 3 تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت سخنين.ac.il.

0: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
2: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

0: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
1: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
2: حملات جديدة ومميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. رباية كوكاكولا زيرو فانتا 4-1 لتر ب17 شيكل و90. بكليات الحسن 650 أو 800 جرام 1-6 شيكل و90. ماكروني أوسيم 400 أو 500 جرام 3-14 شيكل و90. بيتزا إيطالية شلوشاتا أوفيم 320 أو 340 جرام 1-9 شيكل و90. سائل جيريفيري أولترا 1.25 لتر 1-9.90 فقط. الحملة حتى 26/8. خاضع لشروط الحملة والانضمام.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: في تراكلين حشمال سخنين مستمرون في حملات الصيف الساخنة فقط اليوم السبت. مئات القطع الكهربائية بحملات وتخفيضات جنونية ليوم واحد فقط. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. نعم العرض ساري المفعول فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين. أسعار لن تتكرر، لا تفوت الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأوميد.
5: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.

0: طيبة مدرسة بالحملات. دبك 9 جرام بشكل توش ما تجيش ستابلو 3 ب10 شيكل. أقلام خشب رصاصي مع محاي 12 قلم 4 وحدات ب10 شيكل. يوميات الطالب ب6 شيكل. مسطرة ألمنيوم 30 سنتي بشيكل. رزمة ورق A4 ب15 شيكل. الحملة في كافة فروع طيبة. طيبة مدرسة بالحملات خاضع لشروط الحملة.
1: ذكرنا كيف نكافيك واحد واحد نحييك ولو في وقت نعدد قلنا أساميكو.
2: حملة طايرين فيكم من هات، اطلبوا بمية شيكل وأكثر وادخلوا السحب أسبوعيا على 3 رحلات عائلية لخارج البلاد. هات أسهل أسرع أطيب.
3: مع كل صباح جديد نحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت معكم في كل الظروف.
4: في تراكلين حشمال سخنين مستمرون في حملات الصيف الساخنة فقط اليوم السبت. مئات القطع الكهربائية بحملات وتخفيضات جنونية ليوم واحد فقط. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. نعم العرض ساري المفعول فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين. أسعار لن تتكرر، لا تفوت الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأوميد.
5: إذا طفلكو بيعاني من السرطان أنتو مش لحالكو. جمعية طفلي بتقدم لكو رأي طبي ثاني مجاني من نخبة من الأطباء المتخصصين حول العالم. راسلونا عبر واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي معكو خطوة بخطوة.

0: مجموعة المشهداوي.
1: في تراكلين حشمال سخنين مستمرون في حملات الصيف الساخنة فقط اليوم السبت. مئات القطع الكهربائية بحملات وتخفيضات جنونية ليوم واحد فقط. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. نعم العرض ساري المفعول فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين. أسعار لن تتكرر، لا تفوت الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأوميد.
2: بشبكة طيبة رن جرس الحملات والتحضيرات للمدرسة بلشت. شنط، قرطاسية، قناني، علب أكل وكل المستلزمات المدرسية كله موجود في طيبة. طيبة، رن الجرس وإحنا جاهزين.
3: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاما من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.

طايرين فيكو من هات على كل طلب فوق المية. ندخل السحب الأسبوعي على رحلات عائلية لا اليونان، قبرص، مونتينيغرو. هات أسهل أسرع أطيب.

0: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
1: أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.
2: أحذية زاهي صليبة
3: نداء أخير للمسافرين، عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة، مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق، شراء آمن سهل وسريع، عملات أجنبية بدون عمولات، سعر صرف مغري عند شراء 800 دولار يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
4: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت منآمن إنه صحتك تبدأ من الأكل، وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. انطلق مؤتمر القائمة العربية الموحدة اليوم في قاعة الأساطير بمدينة الطيبة تحت عنوان 30 عاما على تأسيس الموحدة، بمشاركة نحو 1050 عضوا وعضوة من مختلف البلدات والمناطق، وذلك لانتخاب مرشحيها لخوض انتخابات الكنيسة المقبلة. ومن المقرر أن ينتخب أعضاء المؤتمر المرشحين لشغل المواقع الخمسة الأولى في القائمة الانتخابية، فيما تتولى اللجنة التنفيذية للموحدة اختيار المرشحين للمواقع من السادس وحتى العاشر. قال رئيس القائمة العربية الموحدة النائب منصور عباس خلال كلمته في المؤتمر إن الموحدة وضعت الديمقراطية الإسرائيلية على المحك، معتبرا أن تجربة مشاركة قائمة عربية في الائتلاف الحكومي نقلت مسألة الشراكة السياسية العربية إلى صلب النقاش. هذا أعلن عباس فتح صفحة جديدة مع الأحزاب الثلاثة العربية، داعيا إلى إرساء تعاون وتنسيق

0: تنسيق وتبادل للأدوار بينها وبين الموحدة. لقي الشاب عبد الرحمن أبو حمدي في 26 من العمر من بلدة جت المثلث مصرعه صباح اليوم إثر إصابته بجروح بالغة في حادث دراجة نارية وقع على شارع رقم 574 قرب بلدة زامر. وكانت الفرق الطبية قد وصلت إلى المكان ووجدت الشاب ملقى على الأرض بعيدا عن دراجته ودون علامات حياة، واضطرت لإقرار وفاته في المكان. أصيبت سيدة في الأربعينيات من عمرها وابنتها البالغة 18 عاما بجروح متوسطة إثر تعرضهما للطعن خارج منزلهما في حي جواريش بمدينة الرمل. هذا وقدمت الفرق الطبية الإسعافات الأولية للمصابتين ونقلتهما إلى المستشفى لتلقي العلاج. بدورها أعلنت الشرطة اعتقال أحد قريبهما في الأربعينيات من عمره للاشتباه بضلوعه في جريمة الطعن. أفادت تقارير سورية بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت مركبة بمنطقة العين في مزرعة بيت جن جنوبية غربية سورية، ما أسفر عن إصابة شخص بجروح، فيما لم تتوفر معلومات إضافية بشأن هوية المصاب أو حالته الصحية، كما لم يصدر تعقيب رسمي حول الاستهداف. أفادت مصادر لبنانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن صباح اليوم غارتين على مرتفع عالي الطاهر عند الأطراف الشمالية لبلدة النبطية الفوق، فيما تواصل القصف المدفعي وعمليات التفجير في عدد من قرى وبلدات جنوب لبنان. قال المستشار النمساوي كريستيان شتوكر إن موقف بلاده واضح، مطالبا إسرائيل بالتراجع فورا عن خططها الاستيطانية في منطقة إي واحد ووقف توسيع المستوطنات في الضفة الغربية. وأضاف شتوكر أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتقوض حل الدولتين، مؤكدا أن النمسا تدعم بقوة البيان المشترك بشأن خطط إي واحد. طالب باقر زاده قائد لجنة البحث عن المفقودين في الجيش الإيراني، طالب قطر بنقل الطيارين الإيرانيين المحتجزين لديها إلى بلدهم في أقرب وقت ممكن في أعقاب تدهور حالتهم الصحية. لم تتضمن التصريحات تفاصيل إضافية بشأن هوية الطيارين أو ظروف احتجازهم، كما لم يرد في النص موقف رسمي من قطر أو الكويت بشأن هذه الاتهامات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين يريدون التوصل إلى اتفاق، لكنهم ليسوا مستعدين بعد للتوصل إلى الاتفاق الصحيح على حد تعبيره. وأكد ترامب أن الخيارات العسكرية الأمريكية في المنطقة ليست محدودة وأنه ينتظر ليرى ما سيحدث، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تملك سيطرة كاملة على مضيق هرمز. بدأت الولايات المتحدة صباح اليوم فرض رسوم جمركية بنسبة تصل 50% على واردات كندية بقيمة تقارب 20 مليار دولار، ويأتي ذلك بعد أن فشلت الولايات المتحدة وكندا في التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا التجارية. وردا على القرار، أعلن رئيس الوزراء الكندي تعليق المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن بلاده سترد على الرسوم الجديدة بمبدأ دولار مقابل دولار. وإلى أحوال الطقس. يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق في البلاد. ختام الموجز، للمزيد من الأخبار حملوا تطبيقنا ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
2: في تراكلين حشمال سخنين مستمرون في حملات الصيف الساخنة، فقط اليوم السبت مئات القطع الكهربائية بحملات وتخفيضات جنونية ليوم واحد فقط، لا تفوت الفرصة. عن جد اليوم المستمعات والمستمعين ما تفوتوا الفرصة، بنذكركم حتى تمام الساعة 8 وفقط في هذا الفرع، فرع تراكلين حشمال في سخنين على الشارع الرئيسي. وبنذكر المستمعات والمستمعين كمان انه الحملة هي مضاعفة، حملة مزدوجة على كل القطع الكهربائية. اليوم كمان حملة تنزيل خاصة بمناسبة الصيف، ضيف

لهذا الموضوع كمان مئات القطع بدون ضريبة القيمة المضافة. فهيك بنحكي مع البداية وبنذكر انه القطع الاخيرة يا جماعة اللي موجودة هي قطع اخيرة تماما، زي مكيف واحد قوة حصان سعره اليوم 699 شيكل، سمعتوا صح 699 شيكل، مكيف تنين قوة حصان بدل 3400 اسمعوا السعر 1790 شيكل. بدنا ناخذ مثلا غاز 4 رؤوس 333 شيكل. نذكركم كمان غسالة 10 كيلو، عم نحكي على غسالة عائلية فتحة جانبية 1390 شيكل. هاي الأسعار بنذكر فقط في هذا الفرع تراكلين حشمال سخنين مقابل صندوق المرضى لأميت. 24 دفعة بدون فائدة ببطاقات الاعتماد على كل قطعة كهربائية بتشتروها، وأيضا 12 دفعة بواسطة الشيكات. باقي زي ما قلنا كمان في شافة غبار، آخر شافة غبار آخر واحد 249 شيكل. بإمكان كل يوم تستغلوا الفرصة توصوا على اللي بدكوا إياه، ممكن خلال يوم أو يومين يصلكوا. وإذا بدكوا تشاركوا أو تسألوا أو تستفسروا عن أي قطعة كهربائية بتشارك اليوم بالحملتين اللي موجودة هون تحت شعار جودي وماركات عالمية وأرخص الأسعار في تنظيف المخزن هون في فرع تراكلين حشمال سخنين، اتصلوا على 04-674-4-8 كمان مرة 04-674-4-8 جودي وماركات عالمية وأرخص الأسعار تراكلين حشمال، كل القطع الكهربائية اللي موجودة هون كمان في العرض ستباع اليوم. بنذكر حتى تمام الساعة 8:00 مساء بإمكانكم الوصول لهون وتأخذوا أي قطعة إذا بتكون موجودة صارت موجودة أو بيعت إن شاء الله أنه بتلاقوا اللي بدكوا إياه. وبنذكر كمان برزمة العرسان والعرائس، ثلاث رزم، الرزمة البرونزية 7490 شيكل، الرزمة الذهبية 12990 شيكل. هاي اللي موجود طبعا اليوم. وفي الرزمة الفضية اللي سعرها اليوم 10390 شيكل. أيضا مش بس الرزم، كل قطعة كهربائية بدكوا إياها بإمكانكم تقسطوها ببطاقة الاعتماد 24 دفعة بالشيكات 12 دفعة بدون فائدة بالحالتين. هاي الحملة زي ما ذكرنا تراكلين حشمال، بنعرف إنه في لتراكلين حشمال فروع كثيرة، ولكن الفرع الوحيد اللي بيشارك بحملة جودة وماركات عالمية مع أرخص الأسعار فقط الفرع اللي موجود بسخنين على الشارع الرئيسي مقابل كوبات حليم لأميت. المحل مفتوح زي ما ذكرنا حتى تمام الساعة 8:00. قبل ما نعيد البث لراديو الناس وزميل محمد أبو ليل هناك على هندسة الصوت لساعة من الأغنيات، بتأمل يكون في أغنيات شعبية محضرين إياها وجميلة كعادة زميلنا محمد أبو ليل. بدي أشكر كل الأهالي اللي عم تصل من مجد الكروم ومن عرابي ومن سخنين ومن كل المناطق العربية، وبشكروا راديو الناس وإحنا كمان نشكركم، وجدا بسعدنا متابعتكم والاستماع لكل الفقرات الإعلانية والبرامج اللي موجودة في راديو ناس. من هون من سخنين نعيد البث إلى الاستوديوهات في راديو ناس ساعة مع الأغنيات مع زميلنا محمد أبو ليل، فإلى هناك.

0: تقريبا دقيقة. الخوارزميات. كثيراً ما نسمع مصطلح الخوارزميات في البرمجة والحاسوب والهواتف الذكية. فما هي الخوارزميات؟ الخوارزميات هي نوع من الإرشادات والتعليمات المتبعة لحل مسألة أو مشكلة ما في مجال البرمجة والحاسوب. وقد سميت الخوارزميات بهذا الاسم نسبة إلى من ابتكرها، وهو العالم محمد بن موسى الخوارزمي. ويعتبر الخوارزمي واحداً من العلماء المسلمين الذين ساهموا في تقدم العلوم المختلفة، وكانت مساهماته تصب في مجال الرياضيات والجغرافيا وعلم الفلك، وكان أبرزها في مجال الجبر وعلم المثلثات.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: نوفا. وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.
2: أحذية زاهي صليبة
3: نداء أخير للمسافرين، عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة، مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق، شراء آمن سهل وسريع، عملات أجنبية بدون عمولات، سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.

0: الأخذ الآخر كل رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.
2: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
3: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
4: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
5: في تراكلين حشمال سخنين مستمرون في حملات الصيف الساخنة فقط اليوم السبت. مئات القطع الكهربائية بحملات وتخفيضات جنونية ليوم واحد فقط. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. نعم العرض ساري المفعول فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين. أسعار لن تتكرر، لا تفوت الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأوميد.

0: أوملت طايرين فيكم من هات، اطلبوا بمئة شكل وأكثر وادخلوا السحب أسبوعيا على ثلاث رحلات عائلية لخارج البلاد. هات، أسهل أسرع أطيب.
1: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد، اتصلوا الآن على 054-995-1717.

0: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت، معكم في كل الظروف.
1: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة، منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.
2: حملات جديدة ومميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. رباية كوكاكولا زيرو فانتا 4-1 لتر ب17.90 شيكل، بكليات الحسن 650 أو 800 جرام، 1 ب6.90 شيكل، ماكروني أوسيم 400 أو 500 جرام، 3 ب14.90 شيكل، بيتزا إيطالية شلوشاتا أوفيم 320 أو 340 جرام، 1 ب9.90 شيكل، سائل جيليفيري أولترا 1.25 لتر، 1 ب9.90 شيكل فقط. الحملة حتى 26/8، خاضع لشروط الحملة والانضمام.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. 3 تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيكولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونيم. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.in.
2: رن جرس الحملات. طيبة مدرسة بالحملات. دبك 9 جرام بشكل توش مدقيش ستابيلو 3 ب10 شيكل، أقلام خشب رصاصي مع محاي 12 قلم 4 وحدات ب10 شيكل، يوميات الطالب ب6 شيكل، مسطرة ألمنيوم 30 سنتي بشكل، رزمة ورق A4 ب15 شيكل. الحملة في كافة فروع طيبة. طيبة مدرسة بالحملات، خاضع لشروط الحملة.
5: في تراكلين حشمال سخنين مستمرون في حملات الصيف الساخنة فقط اليوم السبت. 100 القطع الكهربائية بحملات وتخفيضات جنونية ليوم واحد فقط. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. نعم، العرض ساري المفعول فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين. أسعار لن تتكرر، لا تفوت الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأوميد.

حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني، اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.

هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. لمفتشي نزاهة الانتخابات دور هام في الحفاظ على نزاهة الانتخابات في عملية التصويت وفرز الأصوات، فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاماً

0: من واحد فقط. نعم نعم، العرض سعر المفعول فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين. أسعار لن تتكرر، لا تفوت الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأوميد.
1: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت منآمن إنه صحتك تبدأ من الأكل، وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
2: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
3: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان، ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999 4888.

0: اكبر حمله صيفيه مع بعض. لا لا لا لا لا
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.
2: في تراكلين حشمال سخنين مستمرون في حملات الصيف الساخنة فقط اليوم السبت. مئات القطع الكهربائية بحملات وتخفيضات جنونية ليوم واحد فقط. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. نعم نعم، العرض ساري المفعول فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين. أسعار لن تتكرر، لا تفوت الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأوميد.

الأخبار من راديو ناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم التفاصيل. تجري في هذه الأثناء أحداث مؤتمر القائمة العربية الموحدة في قاعة الأساطير في مدينة الطيبي تحت عنوان 30 عاما على تأسيس الموحدة، بمشاركة نحو 1050 عضوا من مختلف البلدات والمناطق لانتخاب مرشحيها لخوض انتخابات الكنيسة المقبلة. ومن المقرر أن ينتخب أعضاء المؤتمر المرشحين لشغل المواقع الخمسة الأولى في القائمة الانتخابية، فيما تتولى اللجنة التنفيذية للموحد اختيار المرشحين للمواقع من السادس وحتى العاشر. وكان رئيس القائمة العربية الموحدة نائب دكتور منصور عباس قد قال خلال كلمته في المؤتمر إن الموحدة وضعت الديمقراطية الإسرائيلية على المحك، معتبرا أن تجربة مشاركة قائمة عربية في الائتلاف الحكومي نقلت مسألة الشراكة السياسية العربية إلى صلب النقاش. وأعلن عباس من خلال المؤتمر فتح صفحة جديدة مع الأحزاب الثلاثة العربية، داعيا إلى إرساء تعاون وتنسيق وتبادل الأدوار بينها وبين الموحدة. لقي الشاب عبد الرحمن أبو حمدي في 26 من عمره من بلدة جت المثلث مصرعه صباح اليوم إثر إصابته بجروح بالغة في حادث دراجة نارية وقع على شارع 574 قرب بلدة زامر في المثلث. وكانت الفرق الطبية قد وصلت المكان ووجدت الشاب ملقا على الأرض بعيدا عن دراجته ودون علامات للحياة، واضطرت لإقرار وفاته في المكان. أفادت تقارير سورية بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت مركبة في منطقة العين في مزرعة بيت جن جنوب غربي سوريا، ما أسفر عن إصابة شخص بجروح. وقبل قليل نقلت مصادر عن الجيش الإسرائيلي القول إن الاستهداف جاء بعد أن حاول هذا المشتبه أن يضر وينفذ عملية في المكان

كما قال الجيش الإسرائيلي. أفادت مصادر لبنانية بأن الطيران الحربي الإيصالي شن صباح اليوم غارتين على مرتفعات علي الطاهر عند الأطراف الشمالية لبلدة النبطي الفوقة، فيما تواصل القصف المدفعي وعمليات التفجير في عدد من قرى وبلدات جنوبي لبنان، فيما شهدت بلدة المنصور ومحيط بلدة بيوت السياد وأطراف مجدل زون خلال الليلة الماضية قصفا مدفعيا عنيفا. قال المستشار النمساوي كريستيان تشوكر إن موقف بلاده واضح، مطالبا إسرائيل بالتراجع فورا عن خططها الاستيطانية في منطقة E1 ووقف توسيع المستوطنات في الضفة الغربية. وأضاف المستشار النمساوي أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتقوض حل دولتين، مؤكدا أن بلاده تدعم بقوة البيان المشترك بشأن خطط E1. طالب قائد لجنة البحث عن المفقودين في الجيش الإيراني باقر زاده قطر بنقل الطيارين الإيرانيين المحتجزين لديها إلى بلدهم في أقرب وقت ممكن في أعقاب تدهور حالتهم الصحية. ولم تتضمن التصريحات تفاصيل إضافية بشأن هوية الطيارين وظروف احتجازهم، كما لم يرد في النص موقف رسمي من قطر والكويت بشأن هذه الاتهامات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين يريدون التوصل إلى الاتفاق لكنهم ليسوا مستعدين بعد للتوصل إلى الاتفاق الصحيح على حد تعبيره. وأكد ترامب أن الخيارات العسكرية الأمريكية في المنطقة ليست محدودة وأنه ينتظر ليرى ما سيحدث، مشيرا إلى أن بلاده تملك سيطرة كاملة على مضيق هرمز على حد تعبيره. الأحوال الجوية. يكون الجو نهار اليوم شديد الحرارة في المناطق الجبلية وفي باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة، ويطرأ انخفاض في درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. ختام النشرة، كونوا بخير.

0: في تراكلين حشمال سخنين مستمرون في حملات الصيف الساخنة فقط اليوم السبت. مئات القطع الكهربائية بحملات وتخفيضات جنونية ليوم واحد فقط. لا تفوتوا الفرصة.
1: فعلا المستمعات والمستمعين ما تفوتوا الفرصة. هي أكثر من حملة، هي حملتين بحملة واحدة، حملة تحت عنوان كبير هون في تراكلين حشمال، جودي وماركات عالمية وأرخص الأسعار. وبنذكر كل من يريد الوصول بإمكانه الاتصال هيك ليتأكد إنه القطعة اللي بده إياها، القطعة الكهربائية اللي اليوم تباع بسعر عن جد خاص، يتأكد إنها موجودة على هاتف رقم 04-674-4-8، كمان مرة 04-674-4-8. نظرة سريعة على الأسعار اللي موجود اليوم: مكيف واحد قوة حصان 699 شيكل، مكيف اثنين قوة حصان 1790 شيكل، غسالة 7 كيلو 899 شيكل، مكيف واحد قوة حصان متنقل 699 شيكل، غاز 4 رؤوش 333 شيكل، فريزر 6 جوارير 890 شيكل، بالإضافة إلى العديد من الحملات والقطع الكهربائية وماركات زي ما ذكرنا عالمية بأرخص الأسعار، سعر خاص لنهاية الصيف، وأيضا كل القطع بدون ضريبة القيمة المضافة. الحملة فقط في تراكلين حشمال سخنين مقابل صندوق المرضى لأميت، وفقط لهذا اليوم فقط حتى تمام الساعة 8 مساء. طبعا الدفع تسهيلات كبيرة جدا بالدفع، 24 دفعة بواسطة بطاقة الاعتماد، 12 دفعة بالشكات، وزي ما ذكرنا فقط في هذا الفرع. ولكن نفضل دائما الاتصال قبل 04-674-4-8. إلى هنا ونعيد البث لاستوديو راديو الناس في مدينة الناصرة. إلى هناك.

0: مرحبا واهلا وسهلا فيكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا، يسعد اوقاتكم بكل خير. معكم روان شحوك سمعان بحلقه جديده من برنامج احتواء. طيب، بعد ايام قليله رح يدق اول جرس بالمدرسه ورح ترجع البيوت تتملى بالحقائب والدفاتر والواجبات، وترجع معها تحديات كل سنه، كيف نشجع ابنائنا على الدراسه، كيف نخفف من التوتر، وكيف نساعدهم يبلشوا السنه الدراسيه الجديده بثقه مش بضغط. بس يمكن مع بداية كل سنة دراسية في سؤال لازم نسأله لحالنا، شو فعلا بدنا من المدرسة؟ هل دور المدرسة فعلا يقتصر بس على إنها تعلم أبنائنا مواد ويحصلوا على علامات، ولا دورها أكبر من هيك؟ مثلا إنها تبني شخصية وتزرع قيم وتعلمهم يتحملوا المسؤولية ويتعاملوا مع التحديات ويكتشفوا قدراتهم. وبالمقابل شو دورنا إحنا كأهل؟ وين بتنتهي مسؤولية المدرسة ووين بتبدأ مسؤوليتنا، وكيف ممكن يكون في شراكة حقيقية بين البيت والمدرسة لحتى نعطي أبنائنا أفضل بداية لسنة دراسية جديدة. اليوم بحلقة احتواء رح نحكي عن كل هاي التساؤلات مع ضيفة الدكتورة رنا دراوشي، الباحثة والمحاضرة في المجال التربوي والموجهة للطواقم التربوية وصاحبة خبرة تمتد لأكثر من 14 عاما في المجال التربوي. وقبل ما نبدأ، تذكير بسيط مستمعاتنا ومستمعينا إننا دائما بنحب نسمع مشاركاتكم وآرائكم واقتراحاتكم. تواصلوا معنا عبر واتساب راديو الناس 050-5577-399 أو ممكن عبر منصات التواصل الاجتماعي. يعطيك العافية رنا.
1: الله يعافيكي. هلا روان.
0: الله يسعدك. هلا فيك. مبسوطين كتير انك قدرت تيجي لعنا على الراديو. موضوع جدا مهم اللي نحكي عنه اليوم. زي ما ذكرت بالمقدمة، احنا شوي صغيرة بتبدأ المدارس، وفي كتير تفاصيل مهمة اللي مهم نحكي عنها اليوم ونتطرق لإلها عشان نقدر نساعد الأهل أكتر يفهموا أولادهم ويعرفوا كيف يتوجهونهم بكتير أمور. فهيك هات نبدأ من الصورة الأكبر. يمكن زمان كانت المدرسة تنحصر أكتر بالكتب، بالامتحانات، العلامات، بس اليوم العالم تغير مش زي قبل، وكمان سوق العمل تغير. فالمهارات اللي كنا نشتغل عليها زمان، إذا إحنا بنحكي على رياضيات، تاريخ، جغرافيا، كل الأمور اللي كنا نتعلمها زمان، اليوم إحنا مش بحاجة لإلها زي كيف كنا زمان. فحسب رأيك هل تغير دور المدرسة كمان؟ وهل اليوم المطلوب منها إنها تخرج طالب ناجح بالامتحانات ولا إنسان جاهز للحياة؟
1: أول إشي أنا مبسوطة على استضافتي، مشكورة. هذا الموضوع جدا مهم. لو سألتيني هذا السؤال قبل 20 سنة بقدر أقولك إنه المدرسة هي كمكان اللي هي بتنقل المعلومات والمعرفة للطالب، بس بسبب التطور التكنولوجي وعصر الذكاء الرقمي فأصبح في هناك أمور أهم من التعليم والمعرفة اللي لازم المدرسة توصلها للطالب. فالمعرفة هي بقدر أخذها بأي زمان ومكان، بكبسة زر بسرعة أنا بقدر أحصل على المعرفة بسبب الذكاء الرقمي. ولكن هناك في عدة مهارات اللي لازم المدرسة توفرها للطالب، مثل التفكير الناقد، ذكاء عاطفي، ذكاء اجتماعي، القدرة على حل المشاكل، اتخاذ قرار، العمل الجماعي، انه التواصل، حب العمل، حب التعلم. فهي كلياتها هي قيم اللي المفروض تتذوت عند الطالب. فهي بتبلش بالبيت والمدرسة بتكمل دور البيت. فأنا بقدرش أبعث طالب على المدرسة وهو مش متعرف على هاي القيم. إحنا كأهل دورنا نبلش بالبيت نذوت هاي القيم عند الولد. عن طريق الممارسة الولد ببلش يتعود على هاي القيم ويفهم ماهيتها. فالمدرسة بدورها هي بتكون مرافقة وهي مكملة لدور الأهل بالبيت.
0: هيك المفروض. بس تعال نكون واقعيين رانا، اليوم المدارس، حتى ما بدنا نعمم، بس في كتير مدارس معلمين معلمات بقيموا الولد حسب العلامة. قبل فترة نزلت فيديو عن موضوع العلامات لما كان في موضوع الشهادات وكل هالأمور، وحكيت على قصة العلامات إنه المية مش كل إشي. ففي واحدة حكيت لي بتقول لي وبعدين مع هذا الموضوع كيف يعني العلامات مش كل إشي، إنه حاجة ضلك تزرع هذا الإشي بعقول الأهالي. بقول واو إنه كيف فهمت الموضوع، قديش كيف هي أخذت الموضوع هيك بشكل كتير غلط. إنه أنا ما قلتش إنه العلامات مش مهمة، بس أنا ما قلت إنه قلت إنه العلامات هي مش اللي بتحدد شخصية ابني ونجاحه بالحياة. في كتير أشخاص اللي كانوا بالمدرسة من المتفوقين وعلامات جدا عالية، بس بالحياة ما قدروا إنهم ينجحوا يثبتوا حالهم، لأنه إحنا بالمجتمع عنا العلامة هي أهم إشي. إيه جاب ابني 100، هداك جاب 80، معناته ابني رح ينجح أكتر من ابنه. فلا، هذا الإشي المفروض المدارس تشتغل عليه. وأنا كتير حبيت قصة كل المهارات اللي أنت ذكرتيها. كمان إحنا كأهل نكون واعيين، وكمان كمدرسة تكون واعية. طب رنا، من هون بيجي سؤال كتير مهم. كتير من الأهالي مرات بيحكوا هاي شغلة المدرسة، أنا شو خصني والمدرسة

0: حكاية مسؤولية الأهل، شو إحنا جايين نربي الأولاد؟ برأيك وين بتنتهي مسؤولية المدرسة وين بتبدأ مسؤولية الأهل؟ وكيف ممكن تكون في شراكة حقيقية بين الطرفين حتى نقدر نساعد الطالب؟
1: طلعي، هي المدرسة ما بتقدر تحل محل غياب الأهل، والأهل ما بيقدر يقوموا بدور المدرسة. لازم يكون في شراكة حقيقية. أنا بالأول بدي أنمي ولد مع شخصية، مع مهارات، مع قيم، أنا ببعثه للمدرسة. المدرسة بدورها بتقوم بالدور التعليمي، دورها بصقل شخصية الولد. فدائما لازم يكون في تواصل بين المدرسة والأهل. الطالب هو في المركز، وحواليه في عدة جوانب اللي هن المدرسة، المعلم، والأهل. فالأهل، الطالب، كل هاي الأطراف لازم تشتغل لمصلحة الطالب. يعني إذا الولد واجه مشكلة في البيت اللي أنا شايف إنه ممكن يأثر على تحصيله في المدرسة، أنا لازم أشرك مربي الصف، أشرك الإدارة. وبنفس الطريقة إذا صار في موقف مع الولد في المدرسة أو حسيت في تقصير، حسي إنه الولد حتى نفسيته مش مرتاحة، مش متعودة على هذا الولد هيك بهذا البرود، أو فيش عنده حافز أو دافعية إنه يتعلم، أنا برضو بشرك الأهل. فلازم يكون في تواصل بين الطرفين لحتى يتساعدوا. فهني لازم يمشوا بنفس الطريق، هني عالمين، هني بعيشن الطالب، عالم البيت، عالم في المدرسة. فتقريبا من 7 إلى 8 ساعات أو حتى مع الدوام الطويل مرات بيكون عدد ساعات أكبر اللي هي بيقضيها الولد بالمدرسة، تقريبا بيقضي قد الوقت اللي بيقضيه بالبيت.
0: قديش مهم يكون في شغل مع بعض، وقديش مهم إن المدرسة تقدر تحتوي الطالب. في قصص اللي هو وصلتني أنا شخصيا بالاستشارات اللي كانوا يشاركون، إنه الأهل شاركوا المستشارة، حتى المستشارة، وشاركوا المعلمين. بتصدق إرنا أخذوا الموضوع مثل مسك وممسك على الولد، إنه ما أنت بتعرف إنه ابنك هيك، إيش بتتوقع مننا، أو فيش إشي بنقدر نعمله، وصاروا يهمشوا الولد. هذا الإشي موجود بالمدارس. أنا ما برجع بقول أنا ما بعمم، وفي معلومات على الانستغرام بتابعوني بقولولي دايما ارحمينا شوي، بس انا مهم اوضح انه انا ما عم بعمي، بس هذا الاشي موجود بمدارسنا. ليه ننكر؟
1: اعقب على الموضوع. بس هذا الاشي طبعا موجود وبكثرة للأسف. بس هون الغلط، احنا دائما بنسعى انه احنا نحط يعني توظيف الشخص المناسب في المكان المناسب. اذا انت اجت المستشارة المدرسة وجاوبت الاهل عنها الشكل، معناته هاي المستشارة مش بمكانها المناسب.
0: طيب وشو مع انه التثبيت؟ ما في بعد سنتين المستشارة صار عندها تثبيت،
1: مستشارة صار معها تثبيت، هذا بنعاني فيها. وإحنا بنعرف إنه في الوسطات والمحسوبيات في مجتمعنا، صح ولا لا؟
0: برجع بقولك إحنا ما بدنا نعمم، هذا موضوع اللي جدا حساس، كتير أمور بحس إنه لازم ينحكى عنها، لأنه عن جد يعني قديش ممكن في حق على الأهل. مش عم بقولك في حق على الأهل، وعن جد اليوم أنا بتطلع بقول في أهل اللي هني ما عندهم كل الأدوات والطرق للتعامل، ومش عم بيعرفوا يحطوا حدود زي ما لازم، مش عم بيعرفوا يشتغلوا مع الأولاد، وتركين أولادهم يتربوا على إيد الشاشات. وبالمقابل في معلمين هني رائعين وبيجننوا، اللي هني عم بيحاولوا إنه يشتغلوا مع الطالب هذا، بس الأهل مش عم بتعاونوا. وبالعكس
1: صحيح، لو إنه هذول الأهل عندهن وعي كافي وطريقة كيف يتعاملوا مع الولد في هذا في هاي الحالة، ما كانوا توجهوا لمستشارة المدرسة.
0: بس مرات بحاجة للتوجه لنا، مرات
1: صحيح ما هني عندي، ممكن يكون عندي الآليات والأدوات، بس هني ما عارفين يوظفوها صح. فهون بيجي دور المستشارة. فالمستشارة كان بدورها لازم تقوم احتواء الموقف، احتواء الطالب، احتواء الأهل، ومع بعض يبنوا خطة اللي هني يصل الطالب لبر الأمان. لازم يكون في متابعة، سيرورة، لازم يكون في استمرار، مش بيوم وليلة أنا بكبسة زر بدأت تنحل مشكلة الولد.
0: هذا حلم، حلم على أمل أنه يتحقق بيوم من الأيام. برجع وبقول ممكن ذكرت عدة مرات، لأنه مهم لإلي أوضح هاي الشغلة، أنه فعلا في مدراء اللي هن رائعين ومستشارات بجننة.
1: أكيد.
0: فهون إحنا ما عم نعمم، مهم جدا نوضح هاي الشغلة. طيب حكيت على قصة أنه الولد يكون في عنده دافعية لحتى يدرس. في كتير جمل الأهل بيحكوها أنه ابني ذكي بس ما عنده نفس أنه يدرس، أو إذا ما ضلت أذكره مستحيل يفتح كتاب، يعني كل وقت بحاجة. فبرأيك ليش صرنا نسمع هاي الجمل كتير؟ وهل فعلا المشكلة بالدافعية، ولا في أسباب اللي هي أعمق من هيك ولازم نفهمها؟
1: أول إشي الدافعية هي قرار داخلي من داخل الطالب، لازم يكون عنده دافعية. هو بحاجة لحافز، حافز خارجي اللي هني أهله يشجعوه لحتى يحمس نفسه ويثير هاي الدافعية اللي بداخله إنه يدرس. ففي أحيانا الطالب فجأة منحس إنه بطل في عنده دافعية إنه يدرس. فأنا هون دوري كأهل لازم أكون واعي كفاية إنه أنا أفهم ليش، ما أسأله ليش مش عم تدرس، بسأله شو اللي بمنعك إنك تدرس، احنا اولادنا بهذا العصر بهذا المجتمع في كثير ظواهر عم بتصير, في تطور تكنولوجيا, في كثير اشياء اللي ممكن تاثر على نفسيه الولد, على عقل الولد, ممكن اصحاب اللي حواليه ممكن يتعرض لموقف اللي هو ما قدر يتعامل معه.

0: فهون إحنا دورنا كأهل أقعد مع ابني أجري حوار محادثة هادفي، لأنا بالآخر أصل لنقاط حتى لو ما وصلت معاه للجواب النهائي، بس أقدر أخذ منه أطراف الحديث إنه أحط نقاط أولية كيف أنا أتعامل مع الموقف اللي ابني يصل بالآخر هاي الدفعية تطلع من داخله إنه هو يرجع يتحمس لحتى يدرس وينجح ويتقدم.
1: موضوع اللي ذكرت التكنولوجيا، بس بفكر إنه موضوع الشاشات وموضوع كمان بيأثر، لأنه الانكشاف الزائد للشاشات بالولد، يعني حتى إحنا الكبار، يعني في أبحاث بتقول إنه الانكشاف الزائد للشاشات كل وقت فيه تحفيز دوبامين، فبعدش إلك خلق لأشي تاني بالبيت، إنه بعدش الإنسان له نفس إذا بنحكي على أم تشتغل بالبيت أو تقعد مع أولادها، أو يعني حتى اليوم بتشوفه كتير بنحكي أو بنحكي على السوشيال ميديا الأم بتقعد مع أولادها وهي على التليفون، أنا مش قادرة إنها تبعد عن الدوبامين هذا، عن هذا الإشي اللي هالقد عم بيعطيها هاي بخليها تفرز هذا الهرمون اللي هو مش قادرة تلاقيه بأي محل تاني لأنه صار المستوى كتير عالي. فنفس الشيء الولد بفكر لا الطالب إنه كل وقت إذا قاعد على شاشات بلاي ستيشن كل وقت عنده تحفيز لإفراز هذا الهرمون،
0: أكيد
1: له نفس يدرس. الدراسة هي إشي ممل جدا، فأنت تيجي تقارني فالولد أكيد مش راح يكون له نفس.
0: أكيد إحنا إذا من بتلاحظي أولادنا وهن جيل صغير بيحاولوا يقلدوا أهليهن، فتخيلي لو هذا الولد شاف أمه أو أبوه قاعدين ماسكين كتاب أكيد راح يجيب كتاب ويقرأه، مش يمسك التلفون.
1: صح، أنا جربتها على حالي كتير.
0: أكيد وأنا جربتها. فهنا الشاشات هي للأسف احتلت جزء كبير من حياتنا اليومية، فصلنا لحالة اللي تسمى الإدمان الرقمي، مع إنه إحنا لازم كنا نستغل الوضع ونصل للذكاء الرقمي. إنه أعرف كيف أستغل التكنولوجيا،
1: صح،
0: مش التكنولوجيا تسيطر علي. فهنا دور الأهل، فإحنا انتبهي إنه بكل سؤال عم نيجي للأهل، فالأهل هني أساس التربية، هني أساس هاي القيم، هاي المهارات اللي أنا بذوتها عند ابني. صدقيني المعرفة اللي بخذها الولد أو استخدامه للتكنولوجيا أو المعرفة اللي بخذها من المدرسة أو من وسائل التواصل الاجتماعي أو الذكاء الاصطناعي هي مفتاح للحياة، تمام، بس هاي القيم اللي إحنا بنذوتها عند أولادنا والمهارات هي مفتاح، قلنا المعرفة هي مفتاح للمستقبل، لكن هاي القيم هي مفتاح للحياة، وهذا مفتاح والباب اللي بضل مفتوح مدى الحياة. فمهم جدا إنه إحنا ننمي هاي القيم، لأنه زي ما حكينا قبل شوي عن المستشارة، فهي قيم اللي هي من أخلاقيات المهنة، إنه يكون في احترام في أخلاقيات المهنة، يعني إنه نحترم المهنة ونكون الشخص المناسب في المكان المناسب.
1: صح،
0: لهيك إحنا لازم نوعي، يكون الأهل عندهم وعي كافي لحتى يعرفوا كيف ينموا هاي القدرات عند الطالب، هاي المهارات، هاي القيم، ما نستسلم، لازم يكون في استمرارية.
1: طب حسب رأيك، كتير أهل بيقولوا إنه الحق على التليفون، التليفون خرب أولادنا، هل حسب رأيك الحق على التليفون؟
0: أكيد لا، بشدد على إنه الأولاد بيقلدونا، هو مجرد جهاز لا بيحكي ولا بيسمع، مجرد جماد، فليش أنا أخلي التليفون يسيطر علي؟ فأنا هون كأم لازم أقوم بدوري إني أنا أنبه الولد، إذا أنا شفت ابني متولع كثير بالتليفون فأنا هون لازم يضوي هيك إشارة حمراء إنه أنا لازم أحدث تغيير عند الولد. بحاول ألاقي له بدائل، في كثير رزمات وحقائب اللي هي تعليمية، في قنوات، إذا أنا بدي أستخدم
1: دورات
0: التلفون
1: كمان ممكن.
0: صحيح،
1: إذا إيش اللي هو
0: إحنا ما بنقدر نلغي التلفون من حياتنا، لأنه إحنا صرنا بكل مجالات حياتنا عم بدخل.
1: صح،
0: التكنولوجيا.
1: صح،
0: فإحنا نحاول نعرف نكون أذكياء كفاية كيف نستغل التلفون، كيف نستغل الشاشة،
1: ممكن نعلمه كمان على أشياء الموجودة إذا إحنا بنحكي على مثل برامج اللي هي كيف يعمل.
0: أكيد نستثمر وقتنا،
1: كيف يستعمل الذكاء الاصطناعي بحكمة كمان.
0: أكيد أكيد،
1: احنا يمكن اللي فهمناه بهذا القسم انه التحديات اللي عم نواجهها مع ولادنا اليوم مختلفة عن اللي عشناها احنا، حتى مش هقول اهلنا.
0: أكيد.
1: بالتالي الحلول كمان لازم تكون مختلفة، بس اذا عرفنا شو التحديات بضل السؤال الاهم، كيف بنربي ولادنا حتى يكونوا جاهزين للحياة مش بس للامتحان، وشو المهارات اللي لازم نركز عليها كأهل ومع المدارس حتى نساعدهم انهم ينجحوا بالمستقبل. عن كل هاي الامور حنحكي بعد الفاصل، فاصل قصير وراجعين.

0: مميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. مشروب حليب يوتفاتا 1 لتر 2 ب 16 شيكل و90. خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام 1 ب 9 شيكل و90. سائل غسيل كريسكول 2 لتر 3 ب 79 شيكل و90. شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام هواي 650 مل 1 ب 6 شيكل و90. ورق تواليت تاتش 30 لفة 1 ب 16 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 26/8. خاضع لشروط الحملة والانضمام. من مجموعة المشهداوي.
1: في تراكلين حشمال سخنين مستمرون في حملات الصيف الساخنة فقط اليوم السبت. مئات القطع الكهربائية بحملات وتخفيضات جنونية ليوم واحد فقط. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. نعم نعم، العرض ساري المفعول فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين. أسعار لن تتكرر، لا تفوت الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأوميد.
2: إذا طفلكم بيعاني من السرطان أنتم مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من نخبة من الأطباء المتخصصين حول العالم. راسلونا عبر واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معك خطوة بخطوة.
3: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.

0: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: نداء أخير للمسافرين، عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة، مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق، شراء آمن سهل وسريع، عملات أجنبية بدون عمولات، سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
2: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت معكم في كل الظروف.
3: اضحك واربح، اضحك واربح.
4: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتضحكوا وتربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاني. اضحك واربح، خاضع لشروط الحملة.
5: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو، وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
6: احتواء مع روان شحوك سمعان.
7: ورجعنا لكم بعد الفاصل مستمعاتنا ومستمعينا، ومكملين معكم بالقسم الثاني من برنامج احتواء. تذكير لشو كان معنا بالقسم الأول، حكينا عن التغيرات اللي عم نشوفها اليوم بعالم التربية، وعن دور المدرسة ودور الأهل، وهل فعلا إحنا عم نجهز أبنائنا للحياة ولا بس عم نجهزهم للامتحانات. بحال انضمتوا لنا إسا والموضوع ممكن يهمكم، بتقدروا ترجعوا تسمعوا الحلقة كاملة عبر تطبيق ناس. ومكملين طبعا مع ضيفة الدكتورة رنا دراوشي، الباحثة والمحاضرة في المجال التربوي والموجهة للطواقم التربوية. برجع برحب فيك من جديد معنا دكتورة رنا. بدنا ننتقل إسا لسؤال يمكن كتير من أهالي صاروا يسألوا، إذا العلامات لحالها ما عادت تكفي اليوم، فشو فعلا لازم احنا نعلم اولادنا لحتى ينجحوا بالحياه؟ شو هي اهم المهارات اللي لازم نركز عليها اذا كان

0: بالبيت أو بالمدرسة لحتى نجهز ولادنا للمستقبل.
1: طلع روان، العلامة ولا مرة بتقيس شو بعرف الولد أو شو إمكانيات الولد. مرات بيكون في إمكانيات اللي هي مخبية عند الولد بدك تثريها بطريقة أو بأخرى، فأحيانا الولد بيجيب العلامة اللي هي ما هي بتقيس قدراته، ممكن لأنه كان خايف من الامتحان، ممكن ما نام مليح، ما ركز، أو ممكن أهله هني العلامة عن جد مهمة إلهن،
0: أو ممكن بتشتت بالصف، يضج ولاد صفه عم بتحركوا كتير، ممكن
1: هذا بيشدد على أهمية البيئة الصفية. أهمية البيئة لازم نوفرها للطالب خلال الامتحان.
0: صح.
1: فبالإضافة أنا ولا بقول ولا مرة العلامات بتقيس، هي بتقيس ممكن الولد شو بيعرف بهذا الموضوع أو شو تعلم، مع أنه بتقيسش 100%، بس هي ما بتقيس قدرته على الإبداع، ما بتقيس الموهبة عنده، ما بتقيس قدرته على التفكير الناقد، ما بتقيس قدرته على كيف بتخطى العقبات، كيف بحل المشاكل، كيف بيقدر يأخذ قرارات، لأنه هاي القيم والمهارات كلها لازم يتحلى فيها، لأنه إحنا بالآخر رح روان يعني الولد بيصل لصف 12، بعد صف 12 وعنده الحياة الجامعية، فبالحياة الجامعية رح يكون في برضه بالإضافة لناس اللي هن بيلاقين في المجتمع، فهون بيخلص دور المدرسة، ففي كثير أمور اللي هي الطالب رح يواجهها رح تأثر عليه إذا إحنا منركز بالبداية على العلامات. في مثلا لازم يكون في عنده المرونة النفسية. شو يعني المرونة النفسية؟ إنه إذا هو مرة واجه أي عقبة أو عثرة أو مشكلة في حياته ما تكون نهاية العالم، هون لازم يكون ذكي كفاية، وإحنا الأهل نحتوي ابننا، نحتوي هاي المشكلة، نشجعه إنه هاي مش نهاية الدنيا، إحنا منغض أنت بتقدر، إحنا واثقين فيك، نحاول نحتوي. فهاي الحافز اللي أنا بنطيله الولد بثير الدافعية عنده، فهو بقول أنا بقدر، في مين عم بيأمن في بيأمن بقدراتي، فهو لازم يخذ هاي العقبة أو هاي المشكلة اللي واجهته يخذها ويحاول يتغلب عليها بذكاء.
0: حلو.
1: ويتقدم.
0: حلو.
1: لأنه أنا بآمن روان لما أنت بتمسك السهم، إذا أنت بترجعيه على الآخر لورا ورح ينطلق بأقصى سرعة، رح يصل للهدف. وهيك طلابنا أو أبنائنا لازم نعلمهم إنه ولا مرة يأخذ المشكلة اللي بيواجهها هي كآخر الطريق. إنه لكل جواد كبوة.
0: حلو. وبفكر كتير أهل بيحموا أولادهم كتير كمان، هن بيعملوا الأشياء عنهم، هن اللي بيوجهوهم كل وقت، يعني ما تغلط ما تساوي، كل وقت بدهم هن يوجهوهم، بس قديش مهم نعطي أولادنا كمان يغلطوا.
1: إحنا كأهل بنقوم بهيك تصرف لأنه من طيبة قلب، لأنه إحنا بنحب أولادنا، إحنا بنفكر إنه إحنا إذا عملنا هيك مع أولادنا فإحنا ما قصرنا معهن، بس لا، هيك الولد ببطل يعتمد على نفسه، ما بيكون مسؤول عن نفسه، ما بيكون استقلالي، فأحيانا حتى بأبسط الشغلات ما بنحس اللي إحنا حاملين الشنطة عنه، فإحنا لازم ننطي للولد وقت ومساحة كافية لحتى يكون استقلالي، حتى لو من أول مرة ما نجح نعطيه فرصة ثانية وفرصة ثالثة. دائما لازم يكون في عندي رقابة للولد، مش عشان أحكم عليه أو أفرض عليه عقاب، لا، عشان أوجهه. أنا بقيم كيف الولد تعامل مع الموقف، بحاول أعمل تقييم وتقويم، بقيم الموقف، نقاط الضعف اللي هو الموجودة عنده في التعامل مع الموقف، بحاول إني أنا أتغلب عليها أنا وياته من خلال أعطيه توجيه وإرشاد، ونقاط القوة أنا بحاول أقويها أكثر وأطورها.
0: حلو.
1: فهيك أنا بنتج عندي إنسان واعي عنده مسؤولية واثق بحاله. مرة على مرة ما بيصل الولد إلى صف 12 قبل ما يطلع الحياة الجامعية، أنا بطلع ابني للحياة بثقة، أنا بركن عليه، فهو بيكون استقلالي.
0: رنا بدي أحكي شغلة، فيه منذكر وإحنا بالجامعة كان مبين الفرق بين يعني إحنا بيننا إحنا العرب بالمدارس كيف ينشغل علينا، وبين الطلاب التانيين اللي هن بتحدثوا لغات تانية مختلفة. كنت أحس إنه هن كانوا مهيئين أكتر مننا، عندهم مهارات أقوى، عندهم حضور أقوى. إذا إحنا بنحكي على المهارات اللي أنت حكيتيها كلياتها، صح الأهل بيشتغلوا، بس هذا الإشي مش كافي. كتير مرات لما أنت بتطلع إلى برا كمان المدرسة، في أمور المدرسة مهم إنها تجهز الولد لإلها. إحنا إمايات وتعال نكون واقعيات، لما إحنا نيجي نقعد نشتغل مع أولادنا على إشي معين يمكن ابني يرفض هذا الإشي بشكل تام، ولا وما ليش أخلاق بس لما يشوف إن أولاد صف وزملائه كلهم عم بيشتغلوا هذا الإشي، إذا إحنا بنحكي مثلا على الـ AI أو إذا إحنا بنحكي على أي إشي بدهم يتعلموه بقلب المدرسة اللي هو خارج الجغرافيا والتاريخ والهاي، فأنا بحس إنه ممكن الولد يكون أكيد رح يكون جاهز أكتر إنه يتعلم ويسمع ويطور هذا الإشي. فقديش حلو إنه يصير أكتر في شغل على هذا الموضوع بالمدارس.
1: يا ريت. أنا شخصيا بشجع، دائما بشجع وبحكي كثير إنه لازم، في كثير معلمين اللي هني بعد بدهم توجيه، يعني احنا في كثير دورات استكمال ومحاضرات اللي احنا ما بناخذها بشكل نوعي، يعني احنا مجرد انه احنا حطينا صح انه احنا مرقنا هي الدوره وسمعنا هاي المحاضره، احنا بنسمع مش عم نصغي. في فرق انه انت تسمعي الاشي بمر مرور عابر، بس اذا تصغي انت بتسمعي وبتفكري فيه وبتحللي وبتنفذي. فيا ريت احنا بشد يعيد كل واحد انه بيقدر يحدث تغيير يحدث، يعني التغيير ببلش من الشخص نفسه.

0: المتحف ممكن إشي بسيط يعني مجرد إنه أعطي الأولاد مهمة يطلعوا يشرحوها قدام الأولاد بالصف.
1: طبعاً
0: أنا متذكر أول مرة وقفت فيها قدام طلاب، إحنا على وقتنا ما كانش هيك إشي، وأنا لا أعتبر كتير قديمة يعني شوي قديمة، بس ما كانش في على وقتنا يعني. أنا متذكر إذا مش غلطاني كانت أول مرة بالجامعة وقفنا وقدمنا كل الوظائف والمهام اللي علينا. مش متذكر إنه بالمدرسة، أقولك إنه متذكر يمكن مرة مرتين، عن جد مش متذكر حتى إذا كان، بس إنه أشياء اللي هي بسيطة. كيف تيجي تدرس موضوع معين لعمق اليوم عن طريق الـ AI كتير سهل، تبني شريحة اليوم ما تساقت وتقوم تعرضها قدام زملائك، فهذا بحد ذاته مهارة أنت عم تشتغل عليها، مهارات
1: صح، هي بتزيد ثقة الطالب من نفسه. يعني أنا أقدر أوقف قدام أشخاص عبالي مش مهم شو العدد، هي بدها جرأة طبعا، مش كل الطلاب بتجرأوا عليها. إذا الولد كان واثق بحاله بيقدر يتخطى أي عقبة أي صح. موقف بيواجهه. وأنا كمعلم لازم أكمل دور الأهل، لازم أشجع الولد، ولازم أنا أعلم هذا الطالب اللي رح يوقف ويحكي قدام طلاب صفه مع الطلاب اللي قاعدين يسمعوا، حتى لو الطالب غلط، الغلط لازم أنا أستثمر فيه، يعني أنا لازم أستغله لحتى أتقدم. مش غلط إنه نغلط، الغلط إنه نغلط أو نستحي من الغلط نفسه.
0: صح. طب إذا نرجع لموضوع العلامات، إذا ابن في ولاد اليوم اللي بيجيبوا مثلا 90 محل 100 فممكن يزعل ويحس انه هو فشل، هل احنا بدون ما نقصد صرنا نربط قيمة ولادنا بالعلامات اكتر من اللازم؟ كيف ممكن هذا الاشي يأثر على ثقتهم بنفسهم ودافعيتهم حتى انهم يتعلموا؟
1: صحيح، للأسف في كثير اهل اللي هني بتهمهن العلامة، يعني اذا الولد جاب خلص انا ببني على انه ابني لازم يجيب 100، فانا بقول هذا مرض المية. ولا مرة لازم احنا نحسس الولد انه انت قيمتك او مستواك او قدراتك هي محدودة او مقترنة بالمية اللي انت بتجيبها. اذا جبتها من 100 معناته انت يعني نقدر نقول طالب فاشل او قدراتك متدني او لا. لازم احنا دائما نعطي للولد هاي الدافعية، انت اعطيك قد ما بتقدر، استخدم هاي امكانياتك، فرجي شو بتعطي، اعطي شو بتقدر واثبت حالك، لانه بالاخر العلامة هي مجرد رقم، وهذا الرقم ما بيعكس اشي، لانه في بالاخر في عندك مهارات اخرى اللي احنا بدنا اياها غير العلامة. فانا بدي
0: احنا ما بنقول انه العلامات مش مهمة، العلامات مهمة عشان اقدر اضمن مستقبل ابني، مهم بس مش المية.
1: لا طبعا هي مهمة بس هي مش كل شيء، هي مش كل شيء، حكينا من قبل روان
0: اكيد إنه. بس احنا يعني ما بينفع تكون تعال نقول علامات بدون المهارات، وينفع مهارات لحالها اللي تعال نقول بدون شيء لعلامات ما بيكون في شهاده بالايد. بحس انه ممكن بشي مرحله رنا يعني في كتير اشخاص اللي هن ناجحين وبدون شهادات تمام، وفي كتير اشخاص اللي هن جابوا ميات كتير واللي هن عادي يعني ما شقوا طريقهم تعال نقول بطريقه هيك هالقد ناجحه، يعني في موجود الطرفين. فبفكر انه بالوسط يعني مهم انه يكون في شهاده بالايد او اساس اللي هو علمي عشان كمان يعرف كيف يتعامل مع الحياه بعدين، حسابات وكل هالامور وقراءه وكل هالاشياء، وبنفس الوقت شهادة بالإيد زي ما قلت، ونفس الوقت مهارات تكون مبنية صح، يعني التوازن حسب رأيي.
1: صحيح، ما هو مش عبثي إحنا بنسميها وزارة التربية والتعليم مش وزارة التعليم لحالها. فإذا لو وزارة التعليم لحالها هون بتقولي إنه الأهمية كانوا التركيز بس على العلامات، بس هي وزارة التربية بالأول وثم التعليم، لأنه إذا وجدت التربية بقدر تحقق التعليم. صح. أما إذا وجد التعليم صدقي رح يكون صعب إنك توجد التربية، لأنه إذا الطالب أنت علمتيه على مدار سنوات وأنت صار ولد بمرحلة إعدادية أو مرحلة ثانوية، أنت مش راح تقدر ترجعي تربي كيف لازم، الأسس اللازمة، لأنه التنشئة لازم تكون من جيل صغير. فإذا الطالب أو أبنائنا نشأوا على هاي القيم من جيل صغير، صدق تلقائيا هني راح يصيروا يقيموا نفسين وراح يصيروا يذوتوا هاي القيم عندنا ويطوروها يستخدموها يستثمروا فيها. فإحنا بدناها إنسان، إنسان الحياة بدها إنسان مش بس طالب.
0: صح،
1: لأنه العلم إحنا بنقدر نجيبه بأي طريقة أو بأي وقت.
0: مزبوط، واليوم زي ما حكينا الذكاء الاصطناعي موجود، أي معلومة بتواني.
1: صح.
0: حتى اليوم بطل الولاد يفكروا. هتعطيك مثال، بنتي بدأت تقنعني لتحط أظافر، فاتت على تشات جي بي تي بتقول له ساعدني كيف أقنع أمي أن أضع أظافر. ولا
1: بيساعدها بس هو بشتت انتباهها. عن جد هو رح يساعدها. بس هون تتشتت البنت. يعني عم بيعطيها ممكن يعطيها طرق اللي هي ما بتمشي معك،
0: وأنا رح تقنعها ما زبطتش معي، فتقول له تشات جي بي تي لم تنجح الطريقة أعطني طريقة أخرى. اسمعي بقول يعني طلع بعطي لا تشات جي بي تي بيمشي معاكي. فبقولك إنه قديش الأولاد اليوم أذكياء، وحتى يعني جربت هيك أكم من مرة ما زبطتش معها عدة مرات بكل الطرق، يما هيك ويما هيك وطلع ما أحلى وبوعدك بس هاي ومش رح إشي أثر على علامات وبعرف شو. قلت لها تيها انه بعدك صغيره وكل هالامور، فاتت فتحت التليفون على تشات جي بي تي، تشات جي بي تي حاولت مع امي لم استطع ان اقنعها اعطيني طرق تانية.

0: لانه فلشت الإشي جدا يعني بقول واو قديش ولادنا اليوم عندهم قدرة على التعامل مع كتير.
1: فمهم جدا روان نركز على إنه إذا إحنا قلنا لإبننا لا لازم إحنا مهم جدا إحنا نوضح له ليش لا.
0: أكيد مليون بالمية.
1: ممكن ما هو يعني 90% من الحالات بتشوف إنه الولد ما اقتنع إنه ليش أهلي ممكن أهلي عم بحرموني ليش فلان ليش علان بصير يقارن مع حدا
0: تاني. مليون بالمية.
1: بس لازم هو يقتنع إنه إحنا كأهل أنا كأم أو كأب إحنا بدنا مصلحتك إحنا ما عم نحرمك أنا قلت لا لأنه أنا هذا الشيء في الصح أنا عندي خبرة أكثر منك أنا أكبر منك
0: نعطي كمان شرح اللي هو له علاقة مثلاً إذا بنحكي على نقول سكوتر كهربائي مثلاً لأنه بتعرف كتير منيح شو في اليوم هيك موجود اليوم حالات حوادث أنا بخاف عليك أنا وجبي
1: نستغل إحنا هاي المواقف
0: طبعا. طيب ممكن بالنهاية حكينا أنه ممكن كل علامة طبعا مهمة بس هي مش كل القصة لأنه في مهارات إذا ما بنيناها اليوم ممكن يواجه أولادنا صعوبة بالحياة حتى لو كانوا متفوقين بالمدرسة. بس بضل السؤال الأهم لكل أم وأب مع بداية السنة الدراسية شو بقدر أعمل من اليوم داخل البيت وكيف أخلق بيئة تساعدني وتساعد ابني لحتى أنه هو يحب يتعلم ويتحمل المسؤولية ويبدأ سنته الدراسية جديد بطريقة اللي هي صحيحة. أنا هذا كله رح نحكي بعد الفاصل خليكم معنا.
2: سجلتي لامتحان لبسيخومتري؟
3: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
4: في تراكلين حشمال سخنين مستمرون في حملات الصيف الساخنة فقط اليوم السبت. مئات القطع الكهربائية بحملات وتخفيضات جنونية ليوم واحد فقط. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. نعم العرض ساري المفعول فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين. أسعار لن تتكرر، لا تفوت الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأوميد.

0: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. 3 تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيكولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونيم. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
2: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.

0: الآخر كل رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: في تراكلين حشمال سخنين مستمرون في حملات الصيف الساخنة فقط اليوم السبت. مئات القطع الكهربائية بحملات وتخفيضات جنونية ليوم واحد فقط. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التكييف.

الأهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. نعم العرض ساري المفعول فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين. أسعار لن تتكرر، لا تفوت الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأوميد.

0: الاحتواء مع روان شحوك سمعان.
1: ورجعنا لكم بعد الفاصل مستمعاتنا ومستمعينا، وصلنا للقسم الثالث والأخير من حلقتنا لليوم من برنامج احتواء. تذكير سريع للي حكيناه لحد هاي اللحظة، بلشنا نحكي عن التحديات اللي عم بتواجه أبنائنا اليوم، وعن دور المدرسي ودور الأهل، وكيف نغير مفهوم النجاح مع تغير العالم من حولنا. بالقسم الثاني حكينا عن المهارات اللي صارت لا تقل أهمية عن التحصيل الدراسي، مثل تحمل المسؤولية والثقة بالنفس والقدرة على التعلم والتعامل مع التحديات. بحال انضمتوا لنا إسا، بذكركم أنكم بتقدروا ترجعوا تسمعوا الحلقة كاملة عبر تطبيق ناس. ومكملين مع ضيفتي الدكتورة رنا دراوشي، الباحثة والمحاضرة في المجال التربوي والموجهة للطواقم التربوية. رنا، برجع برحب فيك من جديد معنا بالقسم الثالث والأخير من حلقتنا. بعد كل اللي حكيناه، في أكيد أهل اللي هنا عم بيسألوا طيب من وين بدي أبدأ؟ إذا في أم أو أب إسا عم بيسمعونا وبحاجة لنصائح، شو أهم نصائح بتقدر تعطيهم إياها لحتى يعملوها من إسا، لحتى تكون بداية السنة أخف على أولادهم وتساعدهم يفوتوا بحماس وثقة أكتر؟
2: أولا ببداية كل سنة مش مهم شو جيل الولد أو أي صف طالع، مهم جدا أني أنا أعمل محادثة مع ابني، حوار اللي أنا أشوف مدى جهوزيته للمدرسة، نفسيته، هل هو متحمس، بجهز له نفسيته على إيش هو فايت، شو المرحلة اللي رح يفوت عليها. أكيد رح المنهج يكون أصعب شوي، رح يكون في ضغط أكثر، فأنا هون دوري كأب أو كأم على فكرة لازم يكون في تعاون بين الأب والأم، يعني هو ما نكون نحط المسؤولية فقط على الأم أو على الأب، لازم يكون شراكي، لازم يكون حديث مع الولد. فببداية السنة أنا لما بفوت ابني لازم هون أنا كأم أراقب ابني لتقييم وضعه، أشوف نفسيته لما هو بيروح على البيت، ممكن أسأله أسئلة، مش أنه أنا بعمل معه تحقيق، أنا بدي أجري معه حوار، كيف كان يومك، شو الإشي اللي أبسطك، بالإضافة شو الإشي اللي إزعجك، شو من إيش تضايقت، إذا في حدا ضايقك ممكن أسأله مين صاحبك، مين اليوم قعدت معه، من أي هاي الأمور اللي هي بسيطة، مجرد سؤال بسيط على شكل أنا بقدر أمر أعرف أو أستنتج كيف مرق اليوم مع ابني. فلأنه هذا كله بالآخر بيأثر على نفسية الولد، أنا لازم أزرع عنده الثقة إنه مهما يصير معك، إلى مهما كان الأمر بسيط أنت ممكن تشاركني فيه. فهاي المشاركة والمتابعة من قبل الأهل، فهون بنرجع ونشدد على دور الأهل، فأنا لازم أزرع الثقة عند الولد إنه أنا المرجع الأول والأخير لإلك إنك تحكي معي. إذا أنا شفت إنه في حاجة إني أدخل المدرسة بدخل المدرسة، مش غلط، ومش غلط إني أنا أتوجه لمستشارة أو لإدارة أو لمرب الصف أو لأي معلم موضوع، لأنه هذا ما يعتبر ضعف أو فشل إني أنا مقدرتش أتعامل مع الوضع، بالعكس هذا وعي ومسؤولية. أنا هون كنت واعي إنه في هون شغلي أنا لازم إني أعالجها وتوجهت للمسؤولين. هاي الشراكة ما بين المدرسة وبين البيت هي اللي بتشجع الولد، بتقدم وضعه من ناحية تعليمية، أول إشي بنشتغل على النفسية طبعا، بنينا زرعنا عنده الثقة، فهو بتقدم تعليميا بدون أي جهد. فنتأمل إنه
1: تفاصيل ممكن تكون بسيطة بس ممكن فعلا تعمل
2: طبعا
1: فرق. طيب في كتير أهل ممكن مع بداية السنة بلش يحطوا قوانين، طلع من إسا بدي أقول لك فيش تليفون، ممنوع تقعد كتير ساعات على التليفون، هاي ساعة دراسة، لازم تجيب علامات. برأيك كيف لازم نحط حدود بطريقة اللي هي سليمة وما نضغط الولد أكتر من اللازم؟
2: من خلال الحديث أنا ممكن أتطرق إنه إحنا إسا لازم أفهم الولد إيش المشوار اللي هو لازم أخليه في يطلع على العملية التعليمية كمسيري أو كرحلة استكشافية. إنك أنت كل يوم راح تروح على المدرسة تتعلم إشي جديد، هيك بس تروح إحنا نشتغل على هذا الموضوع اللي أنت تعلمته، لازم نقدر إحنا نطوره عن طريق برنامج، نطوره عن طريق لعبة، عن طريق رسمي بورقة وقلم، إحنا بنقدر نطور المهارة اللي تعلمها الولد، فهيك الولد بيقضي معظم وقته وهو بشكل نوعي يعني، فما بتحس إلا هو مرق الوقت اللي هو مش مستخدم التلفون. فلعل وعسى إن الولد طلب التلفون، إحنا منقدرش نمنع عن التلفون، صدق ما منقدر نمنع عن الشاشات، بس إحنا منقدر إنه نكون واعين كيف

0: كيف نحدد لهن الوقت. فإحنا إذا واجهنا مشكلة إنه ابننا لا ما غدر يقتنع بأهمية اللي أنا بحكيه إنه التلفون بيأذي لك عيونك، إنه إذا بتقعد كثير على الشاشات هذا بيسبب ممكن وجع بالظهر، فإذا ما هو مش رح يقتنع من أول مرة، وخصوصا إذا كان الطفل صغير
1: وإذا كانوا الأهل قاعدين يقبلوا كل وقت على الشاشات.
0: صحيح، عشان هيك إحنا لازم نطلع هي التربية بحد ذاتها والتنشئة جدا عملية صعبة، بس هي بدها استمرارية. مش من أول مرة أنا شفت إنه الولد يعني صار يبكي أو انزعج أو قال لي لا أو إنه خلص عند بده يمسك التلفون أو يحضر على الشاشات، فإني أنا أنكسر كأم لا خلص حل عني أنتوا روح خذ التلفون والمهم أقعد وريح لي راسي. لا، أنا هون كأم لازم يكون عندي طولة بال، نفس طويل، ما أتنازل.
1: حلو.
0: فبعد للعشرة
1: شو نعيد لها
0: مرة لمرة مرة، فإحنا بنصل لهي للاستمرارية.
1: صح صح، والإشي مش سهل بالمرة. إحنا دائما بنقول إحنا نجي من ما بنيجي بننظر، إحنا جايين نرافق ونقول إنه التربية مش إشي سهل، وكتير مرات حتى لما نقول عدوا للعشرة مرات قديش بنفس اللحظة صعب علينا، بس بتخيل إنه هاي مهارة اللي إحنا مهم إنه نشتغل عليها ونطورها وننميها عشان مصلحتنا ومصلحة أولادنا. في موضوع حب أتطرق له قبل ما ننهي، تعطينا رسالة هيك منك لكل حدا عم بيسمعنا. المدارس حكينا، ذكرنا إحنا بالأقسام السابقة على دور المدارس. رنا، قديش هيك بتحسي انه المدارس عم تعطي لأولادنا اليوم وعم تعطي للأهل؟ احنا ذكرنا كتير مهارات وكتير أمور، وهل في رسالة معينة كمان للمدارس تحبي توجهيها؟
0: طلعي من تجربتي المدارس مش عم بتأثر، المدارس عم بتقدم ورشات وتدريبات وفي آليات كثير اللي هي بتقدمها اللي بتقدر تستخدمها مع الولد، ولكن في فئة كبيرة من الأهل اللي هي مش عم تتفهم هاي الأمور. فهذا المرجع منشدد على أهمية الشراكة بين الأهل والمدرسة. فرسالتي لكل أب وأم، أول إشي عن جد لازم يكونوا واعيين كفاية، والآليات والمهارات اللي هن بيمتلكوها يحاولوا إنه يستثمروها بولادهن. فإذا هن ما نجحوا مش غلط إنهم يتوجهوا لمستشارة مدرسة أو أي شخص بالمجال اللي هو ممكن يساعدهن. فبالآخر لأنه إحنا هاي القيم والمهارات اللي بعلمها لأولادي هي استثمار حقيقي، هي رأس المال. فأنا بطلع ابني شو كيف بنشقه بعطيه للمدرسة، فهون أنا براقب برضو كيف المدرسة بتمشي مع ابني. أنا بقدر شو المدرسة قامت بالعمل مع ابني أنا أكمل بالبيت، يعني زي سيرورة اللي يكون عندي حلقة وصل اللي هي متكاملة مغلقة. مع طبعا احنا ما بدنا نشد على الاخر ولا بدنا نرخي على الاخر، بدي يكون في توازن.
1: حلو.
0: خذوا اعطي، بس احيانا عن جد لازم يكون تفهم المدرسة لدور الاهل ولوضع الاهل وللخلفية اللي جاي من هالولد للبيئة اللي عش فيها الولد، لانه في كثير ولاد اللي هي مع ظروف اللي هي حدث ولا حرج. بس بالمقابل برضو الأهل لازم يحترموا دور المدرسة، إنه فيش معلم عم بيقصر، المعلم مش إذا حكى مع ابني أجي أنا أقول لا ممنوع تحكي مع ابني، هذا اللي بشدد على القيم اللي أنا بعطيها لابني. فأنا لازم أكون مثال، فأنا إذا بكون مثال لابني صدقي الولد مراية أهله. بتقدر أنت تميزي، إحنا كمعلمين بنقدر نميز الولد من وين جاي بدون ما نعرف مين هو ومن وين جاي.
1: حلو.
0: تأمل إنه كل أب وأم عن جد يكونوا واعيين كفاية، يحكوا مع الولد، يحتووا، يكونوا قريبين منه، نقاش يومي، نحكي معهن إجراء محادثة مش بهدف التحقيق، بس عشان أنا أشوف ابني وين بأي محل. على فكرة أنا بقدر أتعلم منهم، أنا بقدر أتعلم من الولد، فإذا أنا بطور من وضع ابني أنا بستفيد لقدام، أنا برتاح لقدام عشان أنا أطلع إنسان للحياة اللي أنا أرتاح لقدام أطمن عليه.
1: صح مليون بالمئة.
0: فإذا الأهل صح، الأساس صح، زي البيت روان، إذا بتبني أساساته صح متيني فأنت بتصل إلى آخر بناء مرحلة في بناء البيت بقدر تسكني فيه بأمان وبراحة.
1: مليون.
0: بس إذا كان في أي خلل في الأساس أنت شو بدك تعملي؟ ما بتقدر تصلحي إشي بالأساس.
1: صح.
0: تنجبري تهدمي كل البيت. فلهيك خلينا نتطلع على التربية بهذا المنظور. لو منتطلع على التربية بهذا المنظور كان مجتمعنا بألف خير.
1: مليون بالمئة. دكتورة رنا شكرا جزيلا لك على كل المعلومات الرائعة اللي عطيتنا إياها اليوم. معلومات رائعة ومهنية، وشكرا لرسالتك ويعطيك ألف ألف عافية، وشكرا طبعا لقدومك لهون.
0: تسلمي، مشكورة.
1: الله يسعدك، هلا فيك. وهيك مستمعاتنا ومستمعينا منكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. ولما أقول وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم صرتوا تعرفوا أننا وصلنا للتذكير المعتاد من كل حلقة، التذكير اللي لم ولن أمل من تكراره أبدا، لأني مآمني أنه إذا مش اليوم ممكن بالحلقة الجاي يوصل لشخص بحاجة كتير أنه يسمعه. مسيرة التربية هي مسيرة مش سهلة، مسيرة التربية هي مسيرة مليانة مطبات، مليانة لحظات صعبة وانهيارات، انهيارات اللي ممكن يكون سببها توقعاتنا العالية من أنفسنا وتوقعاتنا الغير واقعية من أبنائنا.

نطمح إنه أولادنا يكونوا الأفضل الأذكى والأشطر، بس بالواقع ولحتى نوصل لجزء بسيط جدا من هاي التوقعات منمر بكتير مطبات، منمر بكتير نوبات غضب وكتير لحظات مرهقة جسديا ونفسيا، وهي لحظات طبيعية جدا واللي ممكن نمر فيها جميعا كأهل، بالأخص الأهل اللي بهمهم مستقبل أولادهم. ومهم نتذكر إنه بالرغم من كل هاي اللحظات إحنا موجودين هون عشانهم، موجودين لحتى نرشدهم ونوجههم، لحتى يتخطوا كل الصعوبات اللي ممكن تواجههم بحياتهم، لحتى يتعلموا يحبوا حالهم ويتقبلوها بالرغم من كل لحظات الإحباط اللي ممكن يمروا فيها، ولحتى يلاقوا طريقهم ويحققوا كل اللي بنفسهم ويكونوا سعيدين بحياتهم. فيش ولد بالعالم فيش عنده صعوبات، كل الأولاد بالعالم عندهم مطبات، بس اللي بيختلف بين ولد وولد هو مستوى الصعوبات والمجال اللي بواجه فيه الولد صعوبة وأهله، أهله اللي بتعلموا إنهم يتقبلوا مثل ما هو بنقاط قوته ونقاط ضعفه، أهله اللي مستعدين يعملوا كل إشي بيقدروا عليه لحتى يساعدوه يتخطاها بقوة. ممكن بالبداية ما تكون فاهم أسباب الصعوبات اللي عند ابنك، بس لما تسأل وتتوجه للناس الصح رح تتعلم إنك تفهمه أكتر وتحتويه مع صعوباته بشكل أفضل. ممكن باللحظة اللي كتبوا فيها على الورقة اسم لمجموعة التحديات الموجودة عند ابنك شعرت إنك دخلت بدوامة كبيرة اللي مش عارف كيف رح تقدر تطلع منها، ممكن شعرت إنه هذا التشخيص هو النهاية، بس لا، أكيد لا، التشخيص هو فقط البداية، وإحنا الأهل بس إحنا باحتوائنا إله وتوجيهه منقرر كيف رح تكون النهاية. شخصية ابنك مركبة ومبلورة من مجموعة تحديات، تحديات إذا أنت ما حاربت لحتى تفهمها وتحتويها ما حدا بالعالم رح يحارب، وهذا الإشي ممكن يكون السبب بضياع ابنك. لهيك اسأل، استشير وحارب، وكون أكبر دعم لابنك بالحياة لحتى مع بعض تتغلب على كل المطبات والتحديات. ومع رسالتي لكل أمل إنها تعمل تغيير لو بسيط عند أي شخص عم بسمعها بني حلقتنا لليوم، مع اقتراب بداية عام دراسي جديد يمكن كل واحد فينا سواء كان ولي أمر أو معلم أو جزء من المنظومة التربوية عنده فرصة جديدة إنه يعمل فرق. كل شي بحياتي بلاهن عمري بيدبل، لأن المدرسة مش مجرد مبنى والتربية مش مسؤولية طرف واحد، والنجاح ما بنبنى بالعلامات لحالها بل بشراكة حقيقية ورؤية واضحة وإيمان بأنه الاستثمار الحقيقي هو بالطالب. كل الشكر لضيفتي الدكتورة رنا دراوشي على حضورها وعلى كل المواضيع اللي حكتها وعلى رسالتها لليوم، وشكرا لكل حدا عم بيستمعنا. بحال فاتكم أي جزء من الحلقة بتقدروا ترجعوا تسمعوها كاملة عبر تطبيق ناس. كنت معكم روان شحوك سمعان في برنامج احتواء، كونوا أنتم وأبنائكم بصحة وخير جسديا ونفسيا، وإلى اللقاء.

0: طايرين فيكو من هات على كل طلب فوق المية. ندخل السحب الأسبوعي على رحلات عائلية لا اليونان قبرص مونتينيغرو. هات أسهل أسرع أطيب.
1: في تراكلين حشمال سخنين مستمرون في حملات الصيف الساخنة فقط اليوم السبت. مئات القطع الكهربائية بحملات وتخفيضات جنونية ليوم واحد فقط. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. نعم العرض ساري المفعول فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين. أسعار لن تتكرر، لا تفوت الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأوميد.
2: حملات جديدة ومميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. رباية كوكاكولا زيرو فانتا 4-1 لتر ب17 شيكل و90، بكليات الحسن 56 أو 800 جرام 1-6 شيكل و90، ماكروني أوسيم 400 أو 500 جرام 3-14 شيكل و90.

0: وتنسيش تعزمينا.
1: بشبكة طيبة رن جرس الحملات والتحضيرات للمدرسة بلشت. شنط، قرطاسية، قناني، علب أكل وكل المستلزمات المدرسية كله موجود في طيبة. طيبة رن الجرس وإحنا جاهزين.

0: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
1: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
2: يلا
3: الحملة
2: بلو بينجوين، عنا جمالنا
4: بأكبر حملة صيفية
2: مع بعض.
3: لا لا لا لا لا
0: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
5: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو ناس، أنا محمد أبو العزم حميد وإليكم تفاصيل. تتواصل في هذه الأثناء أعمال المؤتمر 28 للقائمة العربية الموحدة المنعقد في مدينة الطيب تحت عنوان 30 عاما على تأسيس الموحدة، بمشاركة نحو 1050 عضوا لانتخاب مرشحيها لخوض انتخابات الكنيسة المقبلة. وينتخب أعضاء المؤتمر المرشحين للمواقع الخمس الأولى في القائمة، فيما تتولى اللجنة التنفيذية اختيار المرشحين للمواقع من السادس وحتى العاشر. وقال رئيس الموحدة دكتور منصور عباس إن تجربة مشاركة قائمة عربية في الائتلاف الحكومي وضعت مسألة الشراكة السياسية العربية في صلب النقاش الإسرائيلي حسب تعبيره. قال السفير الأمريكي لدى تركيا والمبعوث الخاص للرئيس ترامب إلى سوريا توم براك إن إسرائيل لا تزال تحتل الجولان، معتبرا أن الوضع القائم هناك يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة والموقف الدولي الذي يعد الهضبة أرضا سورية. يشار إلى أن تصريحاته تأتي رغم اعتراف إدارة ترامب الأولى عام 2019 بالسيادة الإسرائيلية على الجولان. وحذر براك في حديثه عن الغارة الإسرائيلية الأخيرة على قاعدة أبو الظهور شمال سوريا من أن العملية قربت إسرائيل وتركيا من مواجهة عسكرية مباشرة. وفي السياق قال وزير الأمن الإسرائيلي أن الجيش أوصى مرات عدة بمهاجمة مطار أبو الظهور بعد تلقي معلومات استخبارية بشأنه. إلى ذلك أصيب شخص جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية لمركبة مدنية على طريق مزرعة بيت جن في ريف دمشق الغربي بحسب مصادر سورية. من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي قبل قليل أنه استهدف شخصا وصفه بأنه مسلح كان يعمل على الدفع بمخططات لتنفيذ عمليات وصلت إلى مراحل متقدمة، مدعيا أنه شكل تهديدا فوريا لقواته وفق قول الجيش الإسرائيلي. في الضفة الغربية أصيب 3 فلسطينيين في اعتداءين منفصلين في بيت فوريك ومسافر يطا بحسب مصادر فلسطينية. هذا وحذر الجيش الإسرائيلي خلال مداولات عقدها وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس مطلع الأسبوع، حذر من أن الوضع الأمني في الضفة الغربية

0: الغربية يقترب من انفجار واسع على خلفية الارتفاع الحاد في اعتداءات المستوطنين وما وصفه الجيش بالعجز عن التعامل معها. وكشفت صحيفة إسرائيل اليوم أن هذا التحذير لم يعرض على الجمهور الإسرائيلي، مشيرا إلى أن كاتس اكتفى بعد الاجتماع ببيان تحدث فيه بصورة عامة عن رفض العنف وأخذ القانون باليد، مع إشارته إلى أعمال عنف تنفذها أقلية بين المستوطنين. في قطاع غزة، قتل الجيش الإسرائيلي فلسطينيا وأصاب آخرين في قصف بطائرة مسيرة استهدف فناء منزل في منطقة البصة في مدينة ديربلح وسط القطاع بحسب مصادر طبية فلسطينية. ويأتي الهجوم في ظل استمرار الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ تشرين الأول الماضي، وبعد دعوة الرئيس الأمريكي ترامب إسرائيل إلى وقف الضربات في قطاع غزة. فقد ما لا يقل عن 13 تونسيا إثر غرق مركب مهاجرين قبالة السواحل التونسية أثناء توجهه نحو إيطاليا، فيما أنقذ شخصان أحدهما بحالة حرجة بحسب رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير. الأحوال الجوية، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض في درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. ختام النشرة، كونوا بخير.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: تقريبا دقيقة. فرفح، من منا لم يقل فرفح قلبي للدلالة على شدة الفرح، كما نسمع التعبير الورد مفرفح من المي للدلالة على انتعاشه. وهنا نستحضر نبتة الفرفحين الغنية بالفوائد. وإذا تتبعنا أصل كلمة فرفح في المعاجم نجد أن معناها يختلف عن معناها العامي الدارج، فالفرفح هو الأرض الملساء، والقول الشائع هذا بفرفح القلب يجوز أنه مأخوذ مجازاً من الفرح والأرض الملساء، ومن هنا اكتسب هذا التعبير دلالة الفرح.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: في تراكلين حشمال سخنين مستمرون في حملات الصيف الساخنة، فقط اليوم السبت مئات القطع الكهربائية بحملات وتخفيضات جنونية ليوم واحد فقط، لا تفوتوا الفرصة.
3: وهذه أجمل التحيات لكم على المستمعات والمستمعين من تراكلين حشمال. بنذكر تراكلين حشمال الفرع الذي يشترك اليوم بهالحملة الكبيرة، حملة جودي وماركات عالمية وأرخص الأسعار ضمن حملات الصيف وتنظيف المخازن في تراكلين حشمال سخنين تماما مقابل صندوق المرضى اليومي. أسعار خاصة اليوم حتى تمام الساعة 8، بإمكانك الوصول لهون. والاستفسار دائما عن القطع اللي موجودة، تأكدوا أنها موجودة من خلال الاتصال على 046744-8، كمان مرة 046744-8. أسعار خاصة اليوم تبدأ بالمكيفات، طبعا مكيف واحد قوة حصان ب699 شيكل، مكيف تنين قوة حصان ب1790 شيكل، فرن مدمج ب1590 شيكل، غسالة 10 كيلو فتحة جانبية جماعة، انتبهوا للسعر 1390 شيكل. كل القطع الكهربائية اللي موجودة هي عبارة عن قطع خاصة وقطع من ماركات عالمية، اليوم تباع بأسعار

بحملة كبيرة، حملة الصيف، وبأسعار خاصة طبعا، وأيضا بدون ضريبة القيمة المضافة. بس قبل ما تطلعوا احنا بنفضل الاتصال على المحلات، تتأكدوا إذا القطعة موجودة أو ممكن يتم الشراء اليوم وتوصيلها بعد يوم أو يومين. تأكدوا من هذا الموضوع من خلال الاتصال على 04-674-4-8، كمان مرة 04-674-4-8. الحملة حتى تمام الساعة 8 مساء اليوم، ودائما بنذكر بالتقسيط المريح جدا، 24 دفعة ببطاقات الاعتماد بدون فائدة بواسطة الشيكات، حتى 12 دفعة بدون فائدة. بعض بطاقات الاعتماد أيضا بتحصل على تخفيض يصل إلى 4 أو 5% حسب نوع البطاقة. كل هذا في تراكلين حشمال سخنين الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأميد. تعالوا لهون استمتعوا بالحملة الموجودة واربحوا، والسابق دائما ربحان. إلى هنا نعيد البث لاستوديوهاتنا في راديو الناس. إلى هناك.

0: قال ابعد كده الوقت
1: كأنك ما بتعرف
0: بعرف شو لكن سيتيني ورحت ماما
1: سيتك؟ كنت بتعرف انه مستحيل كون سيتك
0: لكنه ليه؟

0: مميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. مشروب حليب يوتفاتا 1 لتر تنين ب 16 شيكل و 90. خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام 1 ب 9 شيكل و 90. سائل غسيل كريسكول 2 لتر 3 ب 79 شيكل و 90. شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام هواي 650 مل 1 ب 6 شيكل و 90. ورق تواليت تاتش 30 لفة 1 ب 16 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 26/8. خاضع لشروط الحملة والانضمام. من مجموعة المشهداوي
1: أوبتينايز تقدم حملة وي فور يو، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
0: أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.
2: أحذية زاهي صليبة معه خطوة.
3: سجلتي لامتحان لبسيخومتري؟
4: والله بدهاش 800 بسخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
5: اضحك واربح، اضحك واربح.
6: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتضحكوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني. اضحك واربح، خاضع لشروط الحملة.
7: في تراكلين حشمال سخنين مستمرون في حملات الصيف الساخنة فقط اليوم السبت. مئات القطع الكهربائية بحملات وتخفيضات جنونية ليوم واحد فقط. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. نعم نعم، العرض ساري المفعول فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين. أسعار لن تتكرر، لا تفوت الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأوميد.
8: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.

0: بالآخر كل رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

0: رنجرس الحملات طيبة مدرسة بالحملات دبق 9 جرام بشكل توش ما تجيش ستابلو 3 ب10 شيكل أقلام خشب رصاصي مع محاي 12 قلم 4 وحدات ب10 شيكل يوميات الطالب ب6 شيكل مسطرة ألمنيوم 30 سنتي بشيكل رزمة ورق A4 ب15 شيكل الحملة في كافة فروع طيبة طيبة مدرسة بالحملات خاضع لشروط الحملة.
1: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. لمفتشي نزاهة الانتخابات دور هام في الحفاظ على نزاهة الانتخابات في عملية التصويت وفرز الأصوات، فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاماً وما فوق ولم تكونوا أعضاءً في أي حزب سياسي ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.

0: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
1: إذا طفلكو بيعاني من السرطان أنتو مش لحالكو. جمعية طفلي بتقدم لكو رأي طبي ثاني مجاني من نخبة من الأطباء المتخصصين حول العالم. راسلونا عبر واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معكو خطوة بخطوة.
2: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
3: في تراكلين حشمال ساخنين مستمرون في حملات الصيف الساخنة فقط اليوم السبت. مئات القطع الكهربائية بحملات وتخفيضات جنونية ليوم واحد فقط. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية.

0: الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. نعم نعم، العرض ساري المفعول فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين. أسعار لن تتكرر، لا تفوتوا الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأوميد.
1: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاما من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
0: في تراكلين حشمال سخنين مستمرون في حملات الصيف الساخنة فقط اليوم السبت. مئات القطع الكهربائية بحملات وتخفيضات جنونية ليوم واحد فقط. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. نعم نعم، العرض ساري المفعول فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين. أسعار لن تتكرر، لا تفوتوا الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأوميد.

0: نداء أخير للمسافرين. عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع. عملات أجنبية بدون عمولات. سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
1: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. 3 تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، ورقاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، ورقات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
2: حملات جديدة ومميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. رباية كوكاكولا زيرو، فانتا 4-1 لتر ب17.90 شيكل، بكليات الحسن 650 أو 800 جرام، 1 ب6.90 شيكل، ماكروني أوسيم 400 أو 500 جرام، 3 ب14.90 شيكل، بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام، 1 ب9.90 شيكل، سائل جريفيري أولترا 1.25 لتر، 1 ب9.90 شيكل فقط. الحملة حتى 26/8، خاضع لشروط الحملة والانضمام.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: في تراكلين حشمال سخنين مستمرون في حملات الصيف الساخنة فقط اليوم السبت. مئات القطع الكهرباء

0: أساميكم.
1: حملة طايرين فيكم من هات، اطلبوا بمئة شيكل وأكثر وادخلوا السحب أسبوعياً على ثلاث رحلات عائلية لخارج البلاد. هات، أسهل أسرع أطيب.
2: يلا
3: حملة
2: بلو بينجوين عنا جمعنا بأكبر حملة صيفية مع بعض.
3: لا لا لا لا لا
1: حملة، أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
4: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
5: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999 4888.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم تفاصيل. صدرت قبل قليل نتائج انتخابات المرشحين للمواقع الأولى في القائمة التي تخوض انتخابات الكنيسة المقبلة ضمن القائمة العربية الموحدة ضمن أعمال المؤتمر 28 المنعقد في الطيب منذ ساعات. نتحول إلى قاعة المؤتمر، تنضم إلينا من هناك الزميلة شيرين يونس. مرحبا شيرين.
2: أهلا بك يا محمد. أهلا.
1: عمليا انتهت عملية الانتخاب، لو تطلعينا على النتائج بداية.
2: نعم بالفعل محمد، يعني كما تعلم على المقاعد الخمسة الأولى كان التصويت، شارك فيه نحو 1000 من المندوبين في هذا المؤتمر، والنتائج كالتالي: بما أنه لم يكن يعني هناك من ترشح في مقابل النواب في المواقع الأولى والثانية والثالثة، وانسحب أيضا المحامي أشرف عدوي من المنافسة، منافسة الدكتور ياسر حجرات على المقعد الخامس، فالنتائج كانت يعني كما هو متوقع. فاز النواب بمقاعدهم. المنافسة الأساسية كانت على المقعد الرابع بين النائب إيمان ياسين خطيب والسيدة شيماء هنداوي، وحسمت هذه المنافسة بفوز النائب ياسين خطيب على يعني منافستها. وقيل في بعض يعني كما فهمنا طبعا قبل قليل أعلنت النتائج دون التطرق إلى نسب التصويت أو نسب الفوز، ولكن ما فهمته أنه أكثر من 70% حسمت هذه المنافسة لمصلحة النائب إيمان ياسين خطيب.
1: إذن نتحدث عن ترتيب، يعني كما عرفنا وكنا نعلم منذ البداية، دكتور منصور عباس، يليه وليد طه، ومن ثم
2: وليد الهواشلي، إيمان ياسين خطيب، ودكتور ياسر
1: حجرات. طيب، يعني اللجنة التنفيذية الآن شيرين ستتولى اختيار المرشحين للمواقع من 6 حتى 10، هذا سيكون صحيح ضمن أعمال هذا المؤتمر أم في خطوة لاحقة؟
2: انتهت أعمال هذا المؤتمر، واللجنة التنفيذية تقوم بالفعل يعني في القائمة الموحدة بترتيب المقاعد وفق المناطق، وفق التحالفات المحتملة، انضمام ربما شخصيات من خارج الموحدة، هذا كله مفتوح لقرارات الموحدة. المؤتمر العام أنهى أعماله عمليا بانتخاب المقاعد الخمسة الأولى، والآن تفتح ربما الأمور أمام مفاوضات واتصالات مع الشخصيات. بالأساس طبعا يعني لا يخفى على أحد أنه الاتصالات كانت مفتوحة تحديدا مع النائب يوآب سيجالوفيتش، ستتجدد أو تتواصل بعد مباشرة بعد هذا المؤتمر ونهاية أعماله.
1: تم التطرق إلى هذا الأمر صراحة خلال هذا المؤتمر شيرين؟
2: لم يكن هناك تطرق إلا بالعموميات، أنه القائمة العربية الموحدة يعني تضم وتشمل كل المواطنين العرب وتمثلهم، ومنفتحة على تحالفات جديدة، علما بأنه كان هناك من منطلق يعني بعض ربما

0: يعني روح الفكاهة أنه بعض الصحفيين تساءلوا هل سيجالوفيتش يشارك في هذا المؤتمر, أين سيجالوفيتش, ولكن واضح أنه يعني الأمر يتجه إلى اتصالات على أساس تحالف وعلى أساس أن يكون هناك انضمام لأهداف محددة من يعني تعمل عليها الموحدة وسيجالوفيتش في إطار هذا الانضمام.
1: يعني ما شارك سيجالوفيتش في عمل المؤتمر؟
0: لا طبعا.
1: طيب شيرين, يعني بسؤال أخير ولربما هذا السؤال الذي يسأله المجتمع العربي الآن, هل لمستم من خلال هذه التغطية, من خلال هذه المشاركة وخلال الخطابات التي استمعتم إليها إلى بوادر لربما لعدم إغلاق الباب أمام عودة الحديث عن انضمام الموحدة إلى القائمة المشتركة الثلاثية التي أعلن عنها قبل أيام, ولربما إعادة تشكيل الرباعية بشكلها التقليد المرجو إن صحت تسميته؟
0: كان واضحا في هذا المؤتمر محمد أن الموحدة تسعى لترتيب أوراقها وإطلاق حملتها الانتخابية والتوجه للمجتمع العربي. لم تذكر قضية المشتركة الرباعية, بل ربما ما يعزز ذلك بأنه خطاب رئيس الموحدة النائب دكتور منصور عباس يعني تحدث بوضوح, قال الآن نفتح الباب أمام شراكة في ميثاق شرف, أمام ربما أيضا مسألة فائض الأصوات, حملة نظيفة, لم يتطرق إطلاقا. وواضح يعني منذ البداية محمد إنه هذا على الأقل من وجهة نظر الموحدة مسألة المشتركة الآن ليست واردة, ربما يمكن القول أنه أيضا لم يعني تعد واردة إطلاقا. الموحدة تستعد لخوض هذه الانتخابات بقائمتها الحالية وربما بضم سيجالوفيتش أو شخصيات أخرى.
1: أريد أن أشكرك جزيل الشكر زميلة شيرين يونس على كل هذه الإضاءات وهذه المشاركة. شكرا جزيلا لك. إذن لنرتب الأوراق بعد هذا الحديث مع زميلة شيرين يونس, صدور نتائج انتخابات المرشحين المواقع الأولى عمليا, يعني معظم الأسماء كانت مرجحة أو لربما مؤكدة قبيل هذه الانتخابات. نتحدث عن الدكتور منصور عباس في المكان الأول, المرشح الأول, ومن ثم وليد طه, ومن ثم وليد الهواشلي, وبعد ذلك سيدة إيمان خطيب ياسين, وفي المركز الخامس الأستاذ ياسر حجيرات. وكما تحدثت الزميلة شيرين كذلك جاء ذلك خلال المؤتمر 28 للقائمة العربية الموحدة المنعقد والذي انتهى قبيل دقائق في مدينة الطيبة تحت عنوان 30 عاما على تأسيس الموحدة بمشاركة أكثر من 1000 عضو لانتخاب المرشحين. عمليا الآن كما ذكرنا تتولى اللجنة التنفيذية بعد هذا المؤتمر اختيار المرشحين للمواقع من السادس وحتى العاشر. الدكتور منصور عباس كان قد تحدث خلال هذا المؤتمر وقال إن تجربة مشاركة قائمة عربية في الائتلاف الحكومي وضعت مسألة الشراكة السياسية العربية في صلب النقاش الإسرائيلي, كما تم التطرق إلى الحديث بعيد هذا المؤتمر عن كل ما يتعلق بانضمام ومحاولة ضم لربما شخصيات مستقلة أخرى من خارج القائمة العربية الموحدة. ولا شك أنه الحديث كذلك دار ويدور عن النائب السابق يوآف سيجالوفيتش الذي استقال وقدم استقالته قبل فترة وجيزة من حزب يش عتيد برئاسة يائير لبيد. سنتابع في هذا السياق ونحن إلى تتمة هذه النشرة. قال السفير الأمريكي لدى تركيا والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ترامب إلى سوريا توم باراك إن إسرائيل لا تزال تحتل الجولان, معتبرا أن الوضع القائم هناك يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة والموقف الدولي الذي يعد أو الذي يعتبر الهضبة أرضا سورية. يشار إلى أن تصريحاته تأتي رغم اعتراف إدارة ترامب الأولى عام 2019 بالسيادة الإسرائيلية على الجولان. وفي خضم التطورات الميدانية أصيب شخص جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية مركبة مدنية على طريق مزرعة بيت جن في ريف دمشق الغربي. ومن جهته أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف شخصا وصفه بأنه مسلح كان يعمل على الدفع بمخططات لتنفيذ عمليات وصلت إلى مراحل متقدمة, مدعيا أنه شكل تهديدا فوريا لقواته. في الضفة الغربية أصيب 3 فلسطينيين في اعتداءين منفصلين في بيت فوريك ومسافر يطا. وكان الجيش الإسرائيلي وفق تقارير قد حذر خلال مداولات عقدها وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس مطلع الأسبوع، حذر من أن الوضع الأمني في الضفة الغربية

يقترب من انفجار واسع على خلفية الارتفاع الحاد في اعتداءات وانتهاكات المستوطنين وعجز الجيش الإسرائيلي عن التعامل معها. وكشفت صحيفة إسرائيل يوم أن هذا التحذير لم يعرض على الجمهور الإسرائيلي، وإلى أن كاتس اكتفى بعد الاجتماع ببيان تحدث فيه بصورة عامة عن رفض العنف وأخذ القانون باليد، مع إشارته إلى أعمال عنف تنفذها أقلية بين المستوطنين وفق تعبيره. في قطاع غزة، قتل الجيش الإسرائيلي فلسطينيا وأصاب آخرين في قصف بطائرة مسيرة استهدف فناء منزل في منطقة البص في مدينة دربلح وسط قطاع غزة بحسب مصادر طبية فلسطينية. في الختام، الأحوال الجوية. يكون الجو مساء اليوم والليلة غائما جزئيا، ويمسي الجو معتدلا ولطيفا بعض الشيء. نهار غد يطرأ انخفاض طفيف آخر في درجات الحرارة، ويكون هذا الأمر محسوسا وفق ما تفيد به دائرة الأرصاد الجوية. ختام النشرة، كونوا بخير.

0: في تراكلين حشمال سخنين مستمرون في حملات الصيف الساخنة فقط اليوم السبت. مئات القطع الكهربائية بحملات وتخفيضات جنونية ليوم واحد فقط، لا تفوتوا الفرصة. وهذه أجمل التحيات، لازلنا في تراكلين حشمال، الفرع اللي موجود اليوم بسخنين والفرع الوحيد اللي بيشارك بحملة جودي وماركات عالمية وأرخص الأسعار. الحملة المستمرة في هذا الفرع تراكلين حشمال سخنين حتى تمام الساعة 8 مساء. نصيحة مني أحمد البحيري اللي عن جد بده اليوم يستغل هالحملة ويربح، يصل اليوم بيكون عن جد بحاجة لقطعة كهربائية. اليوم هو اليوم المناسب لشراء كل قطعة كهربائية. بنذكر حملة العرسان مستمرة، بنذكر الحملة البرونزية ب7490 شيكل. طبعا الحملة بتشمل كل القطع الكهربائية للبيت، ومش بس ضمن الحملة جودي وماركات عالمية وأرخص الأسعار تراكلين حشمال سخنين. اليوم في يعني أسعار في كل ما يتعلق بالصيف، مكيف واحد قوة حصان ب699 شيكل، سمعته صح 699 شيكل، نفس المكيف ولكن تنين قوة حصان ب1790 شيكل، غاز أربعة رؤوس 333 شيكل، مثلا فريزا ست جوارير 890 شيكل، نينجا جريل 679 شيكل، غسالي 10 كيلو عائلية كبيرة فتحة جانبية ب1390 شيكل. الأسعار اللي سمعتوها فقط لهذا اليوم، ممكن تدفعوها بكل أنواع بطاقات الاعتماد حتى 24 دفعة بدون فائدة بواسطة الشيكات، حتى 12 دفعة بدون فائدة. تراكلين حشمال سخنين الفرع الوحيد اللي فيه هاي الحملة، وبنذكر انه حتى تمام الساعة 8 مساء المحل بيستقبلكو. أهلا وسهلا فيكم جميعا. حاليا نعيد البث لاستوديوهاتنا في راديو الناس. إلى هناك.
1: برنامج مجالس مع وديع عوادي.
2: مجالس راديو الناس، أهلا وسهلا ومرحبتين أينما كنتم. ضيفنا اليوم الأستاذ نادر طه رئيس المجلس المحلي كابول، أهلا وسهلا ومرحبتين.
3: أهلا وسهلا فيك،
2: يعطيك العافية.
3: الله يعافيك.
2: كانت الزيارة موفقة ولا بديت زحمة الخميس؟
3: لا والله موفقة كثير،
2: بعد الشارع مسالك
3: مسهلي.
2: طيب بدنا نبدأ هيك معك بسؤال على الكترة قبل ما نفوت على كابول، شو رأيك؟
3: أول شيء مبارك للمشتركة والثلاثية، كان لازم تكون من زمان مشكلة، احنا كنا منفضل تكون رباعية، لكن بسبب الظروف اللي صارت بنتمنى للقائمتين، واحنا بندعي طبعا للتصويت العربي يكون للقائمتين، وأعتقد أنه لازم يكون السحملة الانتخابية أنهن القائمتين يركزوا على مطالب الجمهور وعلى يرغب الجمهور للخروج للصندوق، ومش مناكفات اللي يبعد المصوت أنه يطلع الصندوق.
2: قديش في تقديرك أنت نسبة التصويت ممكن ترتفع هاي المرة على خلفية عوامل ومؤثرات مختلفة؟
3: المفروض أنه ترتفع، احنا شايفين أنه بحكومة

0: فاشية ولا بتشتغل بشكل واضح ضد وسطنا العربي، المفروض نطلع على التصويت ونأثر ويكون عدد أكبر لحتى ما تتشكل حكومة يمينية مرة أخرى وعواقبها إحنا بندفع الثمن.
1: أنت عايش بين الناس يا أستاذ نادر، هل المفروض طبعا مهم ينقال أنه ينبغي على الناس أنها تخرج للصناديق، كمان يعيش بين الناس في مجتمعك وانت رئيس مجلس وانت عضو لجنة الصلح في كابول ولك علاقات اجتماعية واسعة، في احتمال انه المجتمع العربي يتلكأ يتردد في الذهاب بنسب كبيرة للصناديق على خلفية النزاعات وعدم تشكيل رباعية وتأخير في ولادة الثلاثية؟
0: طبعا الاشي بيأثر بشكل كبير وحنا شايفين الإحباط موجود. إذا احنا بنراقب الوسائل اللي كانت تعرض فيها المشاكل كنا نشوف تعقيبات الناس كيف الاستياء بشكل كبير، لكن احنا بنرجع بنقول الحملة الانتخابية اللي الثلاثية بتقدمها والموحدة بتقدمها إلى تأثير كبير على مجتمعنا. كيف بتقدم الاشي؟ هل في مناكفات؟ هل في اتهام قائم للأخرى؟ فهذا الإشي ما بيساعدنا. المفروض نشتغل على أنه نحفز المواطن، تكون حملة انتخابية تحفز المواطن للخروج للتصويت ويصوت لقائمة عربية، وطبعا يكون في بيناتنا كمان اتفاق فائض أصوات لحتى نرغب وسطنا العربي للخروج.
1: جميل، أنت مقرب للثلاثية ولا للموحدة؟
0: أنا مقرب لنهج التأثير. أي قائمة بتعرض أنه هي ممكن تأثر وبدها تأثر على مراكز التأثير وتخدم وسطها العربي وراح أكون قريب منها. أكيد بشجع لتصويت لقائمتين وبدعي لتصويت لقائمتين.
1: طيب حضرتك كنت أنت مستشار للرئيس السابق،
0: نعم،
1: وحتى ما دخلت المعترك الانتخابي في 2024 صرت رئيس مجلس محلي،
0: نعم،
1: قبلها أنت كنت محاسب. هيك لو تنطينا كلمتين تعريف عنك بما أنك أنت رئيس جديد. يعني
0: أنا في الواقع قبل ما أفوت على معترك السياسي كنت أشتغل بالبرمجة. هذا العالم اللي كنت أشتغل فيه هو عالم اللي هو كان يعطي خدمة لمجالس المحلية من ناحية برنامج كل المعرخات اللي هي بيشتغلوا فيها، إن كان بالاتحادات تدريب المياه أو العمل البلدي. من هون أنا فوتت على هذا العالم، شفت هذا العالم كيف بيشتغل، بعرف كل تفاصيله، بعرف كيف العلاقة بين والرابط بين كل المؤسسات. وبعديها دخلت لمعترك السياسي، ترشحت في 2018، ما حلفني الحظ، كنت مستشار للرئيس، وفي 2024 تم انتخابي لرئيس مجلس كابون المحلي.
1: كيف لقيت الشغل؟ ما مثل ما بقول القول أنه ما يرى من هنا لا يرى من هناك، أو يختلف تختلف الرؤية من هنا إلى هناك.
0: أكيد العمل السياسي هو مضني وبده كثير جهود وبده كثير طاقات، بدك تعرف كيف تستوعب كمان الناس اللي حواليك. مع دخولنا احنا كمان كفترة سياسية في بعد دخول حرب وحكومة اللي ما بتساعدك انك انت تحقق اللي انت الطموحات اللي انت شايفها مناسبة لوسطنا العربي او لبلدك، لكن مع كل هذا عندنا طاقات وعندنا النفسية او عندنا القدرات ان احنا نقدر نتغلب على كل هالخطوات ونقدم البلد اكثر واكثر. العمل طبعا زي ما قلت كثير صعب، مضني، بده جهود، بده طاقات، بده كثير على التنازلات، كثير تنازلات حتى في في في بيتك، لكن هذا الطريقة اللي احنا اخترناها ولازم نكون قدها.
1: طبعا الحديث معك لمن انضم الينا الان وانتم في برنامج مجالس في راديو الناس، الاستاذ نادر طاهر رئيس مجلس محلي كابول. منين اجت تسمية كابول؟
0: كابول هي نوع ارض، نوع تربي، واللي بيمتاز فيها في كابول اللي هي تربي خصبي، من هون اجى الاسم، من المنطقة اللي فيها هاي التربة وسميت كابول بهذا الاسم.
1: جميل، وأنت مكنب أبو عفو.
0: نعم.
1: مين سمك أبو مين سمالك الولد عفو أنت؟
0: أنا سميته على اسم حياة الوالد.
1: موروث الاسم.
0: نعم.
1: وفيك عندك خصلة العفو عن الناس، عن الخصوم، عن اللي بيخطئ معك، ولا هذا بس بالتسميات؟
0: والله يمكن هذا ما يميزني، ان انا بحاول اعفو، بحاول ان انا اكون مبادر للصلح، بما اني انا حتى بموقعي كرئيس مجلس محلي لازم اقدم كثير تنازلات حتى لو كان الحق معي. فالعفو اكتسبته من حياة الوالد. حياة الوالد كان اسم على مسمى انسان اللي اعطى وافنى روحه وحياته وعمره لغيره، وهي الكل بيعرف اللي حوالينا، وانا ماشي على هذا النهج العطاء وخدمة الناس. ومن هون
1: بس تنبهت انك انت سريع الغضب، سريع الاشتعال.
0: الاشياء اللي اذا مش سريع الاشتعال، الاشياء اللي بتغضبني هي الاشياء اللي ما بتمشي صح وما بتمشي حسب التوقعات، من هون انا بغضب. ولكن انا ما سريع الغضب، باخذ قراراتي بكثير مسؤولية، وموقعنا بيحتم علينا ان نكون عندنا قدرة لاستيعاب

0: امور.
1: يعني اخذ حذري في الاسئله ولا كيف؟
0: لا خذ راحتك خذ راحتك، انا ما معروف اني انا ما بهب من الاسئله وبجاوب.
1: لا لاني انا بكون سريع الغضب. شهدت لك واحده من اجتماعات لجنه المتابعه لخلفيه استشراء الجريمه والعنف، وكان في مشاكل مره في كابول، وكان لك صولات وجولات في الاجتماع، واعلنت نعم. غضبك مش بس عتبك على القيادات لاستخدامها ادوات احتجاجيه تقليديه.
0: هي ما كانت هنا بهذا الموقع، ما هو كان غضب ولا هو عصبية، هو كان نبض الشارع. نبض أنا كنت أحكي من نبض الشارع، كنت أحكي كمواطن قبل ما أكون كمسؤول كرئيس. إحنا شفنا أنه بالاجتماعات كانت دائما تطرح حلول اللي هي تقليدية وما جابت نتيجتها، فكان غضبي على طريقة التعامل، على طريقة عرض الحلول والحلول اللي هي التقليدية اللي صراحة إحنا شايفين نتائجها، يعني شايفين وسطنا العربي وين هو موجود.
1: جميل. كابول إذا نجت التسمية من على اسم أنواع، نوع من أنواع التربي.
0: نعم.
1: ويحضرني في هذا السياق كابول، هي نفس الاسم اللي تحمل اسم عاصمة أفغانستان كابول. نعم. في بداية مسيرة الحج والعمرة بعد العام 78 كان أحد الرجال الشيوخ، بتصور أنه يمكن بعده لم يعد بيننا، من كابول، كان قد عاد ورغبة بالعودة إلى البلاد، فسؤل هناك من قبل الشرطة السعودية من أين أنت ولا أين أريد أن تذهب، فقال أنا من كابول. أخذوه وأخذته الطيارة على كابول، وصل هناك ولا هو بأفغانستان، فقال هنا أنا مش من هنا، مش من هاي البلد، وصارت ضجة كبيرة، واضطرت يعني وقتها جهات في كابول بذلت مساعي كبيرة حتى تمت استعادته. تذكر هاي الفترة ولا أنت لأنك دون الخمسين؟
0: أنا قصة معروفة في كابول ومتداولة، فأنا بسمعها كقصة لكن لما أعيشها يعني. هذا الواقع في السابق ما كانش كثير تكنولوجيا وكيف يعرفوا من الاسم ومن مصدره.
1: الشخص بعده موجود؟
0: لا لا لا أعتقد لا مش موجود طبعا.
1: طيب بنفوت على كابول، هذه البلدة الجميلة، تعداد سكانها تقريبا 15,000 نسمة. يا أستاذ نادر طه، أولا ما يلفت النظر طبعا، خلينا نكون متفائلين وإيجابيين، نبدأ بهذا المدخل الجميل لبلدة كابول، ورود ما شاء الله على اليمين وعلى اليسار، يعني تكاد الزيارة لكابول تشرح الصدر. مين صاحب الفكرة وصاحب التنفيذ والفضل؟
0: الفكرة أو المشروع اللي قام فيه في فترة الأخ حسن بقواعي قبل تقريبا 15 أو 20 سنة، وكان في هذه الفترة هو اللي أقام هذا مسار المشي والدخول، وطبعا بفترات متعاقبة ورؤساء تغيروا تم الحفاظ عليه، وهو مدخل أيضا جميل نظرا لطوله من مدخل كابول من شارع 805، إذا بتفوت لحد أول بيت في كابول في مسافة طويلة مزروعة بالورود نعتني فيها بشكل دائم، وفعلا يميز كابول بفوتة جميلة بتشرح القلب.
1: مبتسمة كابول في مدخلها.
0: نعم.
1: مبتسمة كمان من الداخل، الشوارع، الحدائق.
0: نعم احنا اشتغلنا كثير على
1: في الداخل ذات المدخل.
0: كابول كان ينقصها كثير اراضي اللي هي اراضي عامه لحتى انت تقدر تطور البلد من جوا وتعمل حدائق عامه، نظرا لعدم توسع مسطح القريه على مدار حوالي اكثر من 30 سنه ما كانش في توسع اللي هو لمناطق تخطيطيه، فهذا باعتكاش اراضي اللي هي عامه اللي انت تقدر تعمل فيها حدائق. احنا بالفتره الاخيره كان عندنا موقع معين في حاره معينه اللي قدرنا نعمل حديقه عامه، اللي كانت للاسف الشديد لسنوات عديده حوالي مزبله كانت، فاحنا قدرنا ننظفها ونخصص ميزانيه لها فوق المليون ونص شيكل، وقدرنا نعمل حديقه عامه بتخطيطنا للبلد في من الداخل انه رايحين نشتغل على هذا الموضوع، لانه هذا الموضوع كثير مهم. البنية التحتية كثير حاولنا حسنا منها، حتى مدير رافلادي اللي هو مسؤول عن وزارة الاتصالات أثنى في له في مقابلة إنه الوسط العربي بتطور، وأخذ كابول
1: كمثال
0: إنه كيف نعمل الشغل غادي بمستوى كثير عالي، وقارنها بالبلاد اليهودية.
1: قالت لي عصفورة أنه كان لك زيارة ولقاء مع وزير المالية سموتريتش.
0: نعم.
1: وخلال الحديث معه كان في بناتكم، بالإضافة للحديث المثير، كان في بناتكم مدخل للحديث يرتبط بمدخل كابول. نعم. أعجب الوزير، شاف صورة حينما عرضت عليه أنت البلدة، صورة البلدة، فدهشته مناظر الورود على جنبي مدخل كابول. صحيح القصة؟
0: صحيح. بعد دخولي في 4-5 أشهر لتولي لرئيس المجلس المحلي كانت فعلا أمر عالق لميزانية معينة، و

0: عينت معه بشكل رسمي لجلسة مهنية في مكتبه في القدس، وكان إنا جلسة مهنية مع كل الطاقم المهني لكابول المجلس كابول المحلي مع الطاقم المهني تبعه. ومن ضمن الجلسة في في في بدايتها إحنا طبعا عرضنا كابول، وكان في زي ما تسيجت اللي شافه فشاف صور لكابول وأدهش من مدخل كابول، قال هاي بلد عربية موجودة يعني في بعرفش إنه في بلد اسمه كابول أصلا حتى.
1: وأنت ما خفت إنه ربما تكون عليك هاي القصة إنه يحاول يجفف لك للجناين في جانبي المدخل في كابول؟
0: طلع أي زيارة لأي وزارة مهما كان الوزير يميني، لما أنت بتعرض الإشي المهني وبتعرض الإشي بالشكل الصحيح أعتقد أنك راح تكون في عينك نتائج. وإحنا يعني هاي الزيارة رغم أنه سموتريتش ورغم أراءه اللي هي معروفة لإلنا، لكن قدرنا نحصل إشي لكبير.
1: تقدر تعطيني هيك فكرة موجزة عن شو قلت له شو قال لك؟
0: في في في البدايات هو طبعا استغرب من انه طلب جلسه مهنيه، وقال لي انه ولا رئيس عربي طلب لزيارتي ولا لجلسه معي.
1: قالت للعصفورة انه قال لك لم يتجرأ رئيس سلطه محليه عربيه ان يستمع بي او ان يطلب الاستماع بي، وانت فعلت لماذا؟
0: صحيح، سالني هذا السؤال وقلت له انه احنا انا بالاخر بدير مؤسسه اللي هي تابعه لوزارات في اسرائيل، وانت وزير ماليه اللي قاعد على المفتاح والحنفيه اللي بتفتح الميزانيات وبتصغرها، في عندي موضوع عالق بالوزاره عندك، وانا جاي اطلب عندك كجلسه مهنيه اراءك السياسيه لا يمكن انه نلقي ونتفق عليها الخارجيه والداخليه، لكن انا مجبور اقعد معك ومجبور اعرض عليك المشكله اللي عندي، وانا بدي منك حل.
1: اللي هي كانت مشكلة شو؟ مشكلة الكسائم،
0: مشكلة تخصيص ميزانية لشارع الواد اللي هو شارع
1: الغرق
0: التفافي، وكان هو عندنا شارع وادي اللي هو مفتوح كل الوقت، وكان في تخطيط وفي ميزانية، والميزانية عالقة عنده.
1: وتم تحريرها؟
0: الحمد لله تم تحريرها، واليوم احنا بنشتغل بالمشروع.
1: وصحيح مثل ما قالت العصفورة الكابولية انه طلب منك يزور كابول، فتحفظت انت في البداية وقال لك على القليل نعملها سيارة سرية؟
0: صحيح، وقال انه ممكن انه ازور كابول، فقلت له يعني بشكل واضح انه انك تزور كابول بشكل رسمي راح يكون شوي صعب نظرا لارائك، مش راح يتقبل الموضوع لا مواطني كابول ولا كثير وسطنا العربي.
1: خفت من ردة فعل اهل كابول والمجتمع العربي؟
0: إيه مش خفت، لأنه طبعا بعد في أراءه كثير صعبة هو لمجتمعنا وأراءه كثير صعبة للخارجية، فكان ممكن صعب أنك تتقبله. أنا كل هدفي من الزيارة أنه يحرر الميزانية، وحصلنا على الميزانية، فكان من باب الدعابي حتى قال لي إذا ممكن زيارة سرية لكابول أفوت على شارع 805 إذا برفع لك تلفون بتيجي تركب معي بالسيارة. قلت له الزيارة سرية لا مانع لدي، ممكن أنه نعمل جولي في كابول، لكن بدون ما تكون زيارة للمجلس المحلي وبشكل رسمي وما إلى ذلك، فهذا الشيء ما له توابعه اللي كثير سلبي.
1: هذا كان في العام 2025؟
0: نعم،
1: قبل شهور يعني قبل سنة
0: تقريبا.
1: زار زيارة سرية لكابول؟
0: لا بعد ما زارهاش.
1: ما أجد عباله؟
0: ممكن أجد عباله. أنا كمان في قضية معينة كمان رفعت له تلفون، في قضية معينة كانت علقة لكابول، في قضية فتمال اللي أحد أعضاء الكنيسة اللي تابع للقائمة تبعته عارض على قضية الفتمال والأشهر الفتمال في لجنة وزارية، وكمان جاوب معي وذكرته أنه كان في بيناتنا محادثة، قال لي مش ناس الموضوع.
1: جميل. فاصل ونعود لسئناف هذا الحديث معك الأستاذ نادر طه رئيس مجلس محلي كابول. فاصل ونعود.

0: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركا 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
1: في تراكلين حشمال سخنين مستمرون في حملات الصيف الساخنة فقط اليوم السبت. مئات القطع الكهربائية بحملات وتخفيضات جنونية ليوم واحد فقط. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. نعم، العرض ساري المفعول فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين. أسعار لن تتكرر، لا تفوت الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأوميد.
2: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتب الشعبي دكان المستورد بالناصرة.
3: سجلت لامتحان

0: الامتحان لبسيخومتري؟
1: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999 4888.

0: بس بالآخر كله رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: بشبكة طيبة رن جرس الحملات والتحضيرات للمدرسة بلشت، شنط قرطاسية قناني علب أكل وكل المستلزمات المدرسية كله موجود في طيبة. طيبة رن الجرس وإحنا جاهزين.

0: طايرين فيكو من هات على كل طلب فوق المية. ندخل السحب الأسبوعي على رحلات عائلية لا اليونان، قبرص، مونتينيغرو. هات أسهل أسرع أطيب.
1: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.
2: أحذية زاهي صليبة معه خطوة خطوة.

حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.

0: برنامج مجالس مع وديع عواودي.
1: إذن يعني في برنامج مجالس في راديو الناس، وضيفنا اليوم رئيس مجلس محلي كابول الأستاذ نادر طه. أهلا وسهلا ومرحبتين.
2: أهلا وسهلا بي.
1: كنا قبل الفاصل قلت وقفنا بين الجد والمزح عن لقاء نادر لك يحمل اسمك، هذا اللقاء مع وزير المالية سموتريتش المستوطن صاحب التوجهات الاستيطانية المتطرفة القومجية، لكن نجحت في أنك تعمل لقاء معه وتخلل هذا اللقاء جد ومزح، وقال لك أنا بدي أزور كابول لما أعجب بمدخلها الجميل اللي مليء بالورود والأشجار والخضرة، وانت رفضت. قلت له قال لك على القليل خليني اجي بزياره سريه. قلت له اهلا وسهلا، اذا بتيجي زياره سريه بدون الطنطن والى اخره. كان بسري اني اسالك قبل الفاصل انه ربما اللي اعجبه مش بس مدخل كابول، انما اعجبه منظرك انت، وانت تبدو مثل الالمان ما شاء الله، اشكراني وعيونك زرق ازرق من زرقه البحر. اول سؤال بدي اسالك اياه، لمين طالع، لعمامك ولا لاخوالك؟
3: والله
1: بالشكل
3: قول مزيج مزيج مزيج، خلينا نقول بس اكثر لاخوالي.
1: هيك
3: في خالي انا بشبهه كثير.
1: والوزير في احتمال انه شاف انسان بشبهه، ذكرته انه بنهايه المطاف احنا بني ادمين عرب ويهود والى اخره، خاصه انك انت اشكراني وعيونك بتشبه لون عيونه.
3: هو سالني يعني انه منين جاي هذا اللون، انت نراك؟
1: سالك؟
3: قال لي اتاني راك مو اشكنازي.
1: ايه قال لك وزير ماليه.
3: حتى قال لي انه ربي لحيه بصير تشبهني.
1: منيح بقول لك بدنا نسكبها كمان.
3: قلت له اول شيء انت شوي قصير مش عارف نشبه بعض. ثاني شيء طورت الناس تنزل لحيتك بتصير تشبهني.
1: قلت له ايه
3: وتصورنا صوره ثنائيه مع بعض.
1: طيب نروح على قضايا كابول.
3: نعم
1: احنا فتنا بين الجد وبين المزح وتطرقنا لمواضيع مختلفة من مدخل البلد. اسألك عن النظافة وجمع القمامة، كيف وضعها؟ انت يعني حريص على ان تبدو مداخل البلد جميلة كما كانت، ولكن كما كنا مفروض تكون

0: شوارع البلد أرصفتها، مساحاتها العامة، مدارسها تكون كمان نظيفة.
1: صحيح، إحنا عندنا مقاول للنفايات اللي هو مقاول من كابول، وهذا المقاول بيشتغل سنوات عديدة في كابول وفي كمان قرى مجاورة. الحمد لله رب العالمين، يعني خلينا نقول هذا الموضوع لا يتخلل من المشاكل، لكن بشكل عام إحنا قادرين إنه نتخطى هذه الخطوة ونقوم بعملنا كما يجب. في لمجلس كابول، كابول يملك سيارة موكنسي اللي هي كمان تابعة لمجلس كابول، ملك مجلس كابول، عمال الصيانة بيطلعوا يعني بيشتغلوا عليها. فإحنا من دائما بنحاول نحافظ على هاي الميزة في كابول، حتى بشوارعها الداخلية مش ممكن إنه يكون مدخلها جميل ولكن من جوا غير نظيفة، فإحنا بنحاول إنه مظهر كابول يعكس كمان على داخل البلد.
0: راضي أنت من مستوى جودة النظافة في البلد؟
1: ولا مرة بكون راضي. إذا بكون راضي معناه أنا فيش حاجة لوجودي في مجلس المحلي، دائما بيكون أحسن وأفضل.
0: عملية جمع الكمامة بتتم مرة في الأسبوع؟
1: مرتين في الأسبوع،
0: وهذا موجود في الاتفاق مع المكان.
1: طبعا موجود بالاتفاق،
0: واحنا بس في التطبيق دائما بيكون في مرتين بالاسبوع، ولا احيانا بصير لاسباب مختلفه،
1: ممكن لاسباب مختلفه ما يكون فيه، لكن احنا دائما من نتلقى تلفونات. انا بدي اقول لك اني انا موجود في مجموعه لعمال النظافه وكابلين النظافه، موجود
0: انت والمكاول وعمال النظافه موجودين في مجموعه
1: الشفري. انا بشكل شخصي حتى أراقب كل موضوع. أنا مرات كثير بقول إن إذا في محلات شوارع ما فتوش عليها، إذا ممكن تصوروا لي على المجموعة، لحتى إذا كان عندي توجه من مواطن معين بقول له هاي الصورة، أنت كنت واقف سيارة مش مزبوط، كان عندك مشكلة معينة. فأنا بحفظ على هذا الأمر.
0: قديش بيجيك رسائل وأنت بترد على رسائل في هاي المجموعة الواتساب وأنت رئيس مجلس ومشغول، بس تحديدا في هاي المجموعة النظافة وعمال النظافة؟
1: كثير بيجيني رسائل وكثير بيجيني مشاكل، حتى للسائقين اللي بيقوموا بواجبهم إنه عنده مشكلة بهذا الشارع أنا كذا. بس أنا بتابع الأمور طبعا، بحاول آخر اليوم ألخص وفوت على المجموعة وأشوف شو المشاكل اللي صارت. إذا في توجهات وتوجهات اللي كثير مثلا صعبة ومن مواطن ومجبورة لأي حل، بفوت على المجموعة وبفحص إذا هذا الشارع هل اشتغلوا فيه وما اشتغلوش فيه. بحافظ على أني أرد على كل مواطن في أي مشكلة وأعطيه الحل. للأسف بالوسط العربي كثير بتوجهوا للرؤساء، بحس أنه إذا وصلوا الرئيس مننا لقوا الحل، ما بروحوا عند مدير القسم بالأول أو على هاي
0: في جهاز.
1: في جهاز أنا بحاول أنه أشغل الجهاز، وبحاول أنه أنا
0: تعطي صلاحياتي. أنت يا أستاذ نادر،
1: أنا بحاول أعطي صلاحيات
0: ولا تتصرف هناك الملك؟
1: لا انا بعطي صلاحيات وبحاول اشتغل. انا حسب رايي انك تشتغل انت كملك وتشتغل كل الامور بايدك، هذا عنوان للفشل، لانه فيش اي حدا بيقدر يكون اصلا مطلع بكل
0: هذا الأمور. الكلام الحلو مش بس براديو الناس، هذا اهل كابول اذا بسمعونا هسه بكله، هذا ما في فجوه بينه وبين التطبيق على الارض
1: 100%. وحتى انا صارت عندي بفتره خلال سنتين كثير تغييرات في المجلس المحلي، وفي وظائف اللي هي كثير مهمه في المجلس المحلي تم تغييرها، لانه شايف ان ما كان في خدمه كيف لازم للمواطنين، او ما كان في
0: اي ساعه على الشغل على المجلس المحلي كل يوم.
1: بشكل عام انا 7:30-8 بكون في المجلس المحلي، بكون اول الموظفين وبروح اخر الموظفين، لكن بسبب مشاكل الصحية الأخيرة ممكن اتعوق شوي او اتغير برنامجي.
0: سلامتك.
1: الله يسلمك.
0: ما يكونش هذا يعني الاعتلال الصحة بسبب المجلس، فوت حالك في
1: العائلة وبيتي يتهم انه المجلس عمل المجلس المحلي والسياسي، ولكن قد يكون له تأثير،
0: خاصة انه ارضاء الناس غاية لا تدرك.
1: صحيح. شو ما تعمل طبعا الناس دائما عندها متطلبات ودائما عندها تحسن اكثر، وهذا شيء طبيعي.
0: والانتخابات الجاي انت تخب في شباط 2024، في 28 سيكون نادر طه مرشح ل استكمال مسيرة العمل والتعليم والبناء، كيف أنا أحط لك الجواب بكل سؤال؟
1: أنا بقول لك شغلي واحدة، أنا في 24 كان عندي عرض لمشروع انتخابي، وكان عندي برنامج عمل واضح، ويمكن أول رئيس عربي اللي كان ينزل فيديوهات وينزل برنامج عمل واضح وبشكل صريح. إذا أنا باجي لـ 28 ومش محقق 80% أو 70% من برنامج العمل، نادر طه لن يكون مرشح.
0: لن تكون مرشح؟
1: نعم.
0: ليش استعملها بالعكس؟ تقول ان انا نجحت اني اطبق 70% وبدي كمان ولايه عشان اكمل.
1: لا، انا برجع بقول اذا انا طبقت 60 أو 70 من 60 ل 80% من اللي انا عرضته، فانا راح اكون مرشح. اذا انا فشلت في عرض برنامج انتخابي بروح على الدار. المفروض اني انا ما اعطي الناس ان هي تقول تعاقبني، انا اقول ان انا ما قمتش بدوري كما واجب، قصرت بواجبي، ما قدرت او غدرت اللي عم اعمل، غدرت اعمل بس ما عندي القدرات الكافيه لاني احقق اللي انا

0: لازم احققه، فبقعد على جنب.
1: صحيح انك انت كل يوم جمعه بتصدر للناس الاهالي بيان شو سويت من اول يوم لاخر يوم؟
0: نعم.
1: ممكن انك من خلال ذلك تحكي مع الناس، تحكي مع نفسك، بتلخص نفسك شو سويت شو ما سويت.
0: اول شيء انا اخذت على عاتقي من فتره الانتخابات اني اعرض للناس انا شو بشتغل والشفافيه المطلقه. فانا كل يوم جمعه بعرض شو كان عملي كل الاسبوع او شو اشتغلت او شو كان
1: يوم جمعة.
0: المجلس المحلي كل يوم جمعه
1: بكره شو مخطط
0: بشكل ثابت. عندي برنامج واضح، تابع صفحه بتشوف.
1: طيب واذا جاء لك اسبوع اللي ما فيش فيه جاف، ما فيه اعمال، ما فيه مشاريع،
0: مستحيل يكون مجلس محلي منظومه متكامله.
1: شو بتقول مثلا؟ بعثت رساله للوزاره مثلا او انه؟
0: لا ما بقول بشكل بعثت رساله.
1: شو يوم الجمعه اللي فات كان اي تفصيل او اثنين من البيان للناس؟
0: حكينا في الأسبوع الفائت عن ممكن نحكي كمان أمور عديدة. كان مثلا في كابول حادثة اللي إذا تبعتوا الأمر، حادثة سكوتر، وكان في أمر خطير وجهنا الناس. ممكن يكون توجيه، مش شرط يكون مشاريع. شفنا مثلا في أسبوع صار ظاهرة معينة في كابول اللي ممكن نحدد الموضوع عنها. فمن
1: تواصل مع الناس دائم ومثابر ومباشر
0: بشكل دائم.
1: طيب روح على الرياضة والشباب. حتى الآن يعني كابول لا يوجد فيها فعاليات رياضية بشكل كافي. أنا بتذكر لما كنت شاب كان في فريق كرة قدم لكابول يعني بواجهة كرة القدم
0: صحيح
1: العربية.
0: صحيح.
1: واليوم تكاد كابول تكون غير مسموعة. يعني
0: أول شيء إحنا لما استلمنا المجلس المحلي كان في فريقين لكابول، وكابول لا تستوعب فريقين يعني الصراحة، لأنك تستوعب فريقين. كان في
1: بلد صغيري.
0: بالضبط، كان في بلد صغيري، وكنا دائما نشوف إنه الفريق ما برتقي للمستوى المطلوب. حسين قدرنا احنا ننجح انه نوحد الفريقين. السنه في كابول في فريق واحد
1: هذا السنه.
0: نعم، واداره جديده، في روح جديده بالفريق. والامر لا يقتصر، انا بقول الرياضه ما تقدر تقتصر على بس على فريق الفوتبول.
1: طبعا
0: في عندنا فريق كره سله لذوي الاحتياجات الخاصه اللي انا اقمته في بدايه ولايتي. الفريق ارتفع لدرجة وأخذ كأس، كمان كأس الدولي. من كير منحط فيه طاقات وطاقات رهيبة. عندنا كرة الطائر للنساء، في كثير تطورات. في عندنا المركز الجماهيري كثير بيقوموا دورات رياضية.
1: طيب.
0: ودورات رياضية.
1: بذكر النساء، حتى الآن يعني لم يبادر نادر طه في مجلس كابول إلى تأسيس هيئة نسائية. عندك مستشارة لشؤون المرأة؟
0: نعم.
1: عندها؟
0: عندي.
1: شو اسمها؟
0: آمني أشقر.
1: بتتفاعل معها؟ بتتشاورها؟
0: دور النساء في المجلس المحلي هو دور زي أي دور كما للرجال، بوظائف عديدة في إلهن دور ومركز تأثير بالتربية والتعليم. هن كمان إلهن دورهن، فطبعا إلهن دور كبير.
1: لأنه في تقرير أخير لمراقب المجلس من 2024 اللي انت انتخبت فيها في شباط، في هناك إشارة إلى أنه يعني الهيئة هاي لم تنتخب بعد. معقول أنه هذا الانتخاب صار بعد الانتقادات هاي، ولا أنه انت بادرت لتعيينها من البداية؟
0: هي معينة من قبل ما أنا أفوت وكملت أنا معها، فبعرفش هذا التقرير على أساس أنه أنا فتت وكانت موجودة.
1: يعني عملية الاستشارة مع هذا، هي شو بتشتغل في المجلس المحلي؟
0: نعم، يتشغل المجلس المحلي.
1: شو موظف يعني؟
0: موظف.
1: أي قسم؟
0: بقسم المعارف.
1: ويعني بتستشيرها بشكل ما خلينا نقول ثابت؟
0: طبعا كل الأمور النسائية موجودة في كل المحافل. في عمل كمان،
1: لو
0: في ميزانية مختصة لها كمان
1: تستشيرها وترد عليها. شفتك ملامحك بدها تتغير لما سألتك عن المرأة. بدك تصب جام غضبك علي؟
0: لا لا لا، انا بستشير حتى في عملي الدائم بستشير، مش بس في امور النساء. الاستشاره انا حسب رايي.
1: وانت اخر مره اجتمعت معها وقلت لها شو في امكانيات لمفعاليات نسويه بالبلد، ايش اللي ندعم؟ ما كانت
0: دائما في اتصال، فيش عندي اجتماع، انا بابي مفتوح يعني.
1: هناك كما هو الحال ربما في كثير من البلدات العربيه اعتداء على الارصفه. ايش اللي بحط بضاعه وايش اللي بحط سيارات وشو بيع موقف سيارات، بالاضافه طبعا لموضوع قسائم البناء، وهني يعني موضوعين مختلفين ولكن سنتوقف عندهما. موضوع قسائم البناء انه في كمان شكاوى وكمان موجوده في بلدات عربيه اخرى. حول موضوع الفجوة الكبيرة بين الطلب وبين العرض، الناس الأزواج الشابة بدها قسائم بناء تبني ولا تجد ذلك. بدي أسمعك أحد المواطنين من كابول.

0: أشكو في هذا الموضوع شكوى بناءة، مش إنه يعني معادي لك. خلينا نسمعك ونتقدم.
1: بيحكي معكم أحمد طه ابن قرية كابول، يعرف بكابول إنه رجل الصلح والإصلاح. أنا طبعا بدي أتوجه للمجلس كابول المحلي ولكل أعضاء المجلس. في عنا شغلتين اللي إحنا عانينا منهن من عشرات السنين: مشكلة المجرشيم، مجرشة السكن للشباب. يعني في عنا ما يقارب حوالي 400 ل500 شاب بيستنوا وينتا المجرشيم بدها تفوت على كابول حتى يقدروا يعمروا ويتجوزوا ويكون إلهن بيت ويقدروا يكونوا زيهن زي غيرهن، لأنه الشباب اللي ما عندنش أرض بيستنوا حتى يصير قسائم من المنهال ويقدروا إنهن يسكنوا ويشتروا ويعمروا. الشيء الثاني اللي أنا بتوجه لرئيس مجلس كابول المحلي أبو عفو، اللي توجه لك قرابتك أحمد طه، أنا عم بفر بالبلد وعم بشوف البلد، بس حللنا مشكلة الدكاكين اللي بتحط المشتحيم على المدرخان. المدرخان عملت بتأسيس الشوارع ممشى للولاد، للشباب، للصبايا، للأهل، للناس، مش انعملت للمشتحيم المي ولا مشتحيل ورق ولا مشتحيل كزوز، وكل واحد بده يفرجي قديش عنده بضاعة، وكل واحد بده يفرجي قديش مصلحته كبيرة، وكل واحد بده يفرجي قديش عنده كبير، وبالآخر بتحملوها الأولاد. وانتوا بتعرفوا انه كان عندنا حادث طرق أليم جدا بسبب انه المدرخوت ملاني. انا بقول لمجلس كابول المحلي احنا قريبين على دخول المدارس في 1/9، طبعا في أولاد راح تروح على المدرسة مشي، في أولاد راح تروح على المدرسة أهلها بدهم يوصلوها. إذا الولد بدي يمشي في نص الشارع ويندهك أو يصير أي حادث طرق، فأنا رح أتهم أول شغلة رئيس مجلس كابول المحلي وأعضاء مجلس كابول المحلي.
0: تعقيبك يا أستاذ نادر طه، رئيس المجلس المحلي، عرفته بالأول؟
2: طبعا عرفته.
0: شو بده يصير بالعلاقات بينك وبينه؟ بخدم محبة مودة بروح رياضية ولا انه
2: عادية جدا؟ عادية جدا،
0: شكوى من القلب ومحبة ومودة.
2: لا ما في مشكلة. ما القضية، القضية معروفة في قضية كابول اللي هي، خلينا نبدأ من
0: قضية الأرصفة.
2: قضية الأرصفة، قضية
0: احتلال الأرصفة من قبل التجار. نعم. ومن قبل باع وبيع السيارات
2: صحيح. أول إشي هاي الظاهرة معروفة في وسطنا العربي إنه بأخذوا الأرصفة. احنا هاي الظاهرة عارفينها في كابول وعارفين مواقع معينة في كابول اللي هي عندها هاي المشاكل. اول شيء الحادث اللي تسبب ما له قضية شارع بالأرصفة كان في ساعات الليل المتأخرة، وكان في شارع
0: يعني على الأقل قال انه طلاب المدرسة على وشك. نعم. يعودوا للمدرسة. نعم. واني بحاجة للأرصفة. نعم. واني اولى من التجار.
2: نعم.
0: بالأرصفة.
2: طبعا طبعا. اول شيء في احنا في عاملين مشغلين على مسارين في هاي في هاي الناحية. اول شيء المسار اللي هو الحديث والحوار مع اصحاب المصالح. احنا عملنا اجتماع معهن، مع كل اصحاب المصالح واللي عارفين ان نحن عاملين هاي المشاكل. حاولنا انه بالحديث وبالكلام نحاول نلاقي حل. من جهة ثانية احنا في صدد انه تعين اسا عيننا توفيق عروني اللي هو بقدر اللي هو يعطي ما يعني حل قضائي في هذا الموضوع اذا ما كان في تعاون. وطبعا في قضيه ثالثه
0: عينته ولا بكنت عينه؟
2: عيننا واحنا بنستنى من الوزاره.
0: عروني شو هي؟ نص وظيفي يعني؟
2: وظيف طالب النص، مش وظيفي هو. توفيق عروني اللي فيه لها
0: مدعي قضائي قانوني اللي
2: مدعي قانوني
0: يتقدم بشكاوى ضد كل من يسطو على ارصفه الحيز العام بشكل عام،
2: واي شغله اللي هي المجلس المحلي بده يحاول يشكي. طيب. فيها على مواطن
0: بما يتعلق بقسائم البناء وحال يعني لسان حال الشباب. زحمه يا دنيا زحمه مثل بقول احمد عدويه. وين نروح بالشباب؟ وين بيطلعوا اساسا؟
2: لا انا بدي اكمل على النقطه الاولى، ما كملتش النقطه الاولى كثير مهم. أول شيء هاي المصالح اللي هي في كابول هي مصالح الصراحة اللي هي بتفوت ناس كثير إجر على كابول، وإحنا ما بدنا نحاربها ونحاول إنه من يعني من من من أول وهلي نفوت عندها بشكل قوي أو نخلي البوليس يفوت عندها.
0: لا بس بدنا نحمي الحيز العام.
2: بالضبط. أول شيء بدنا نحمي الحيز العام، ومن ناحية ثانية نحافظ على هاي المصالح، لأن بالآخر هاي مصالح لكابول وأرزاق لكابول وبتشغل ناس من كابول، وفي عندها كثير مصادر رزق اللي ممكن تتسكر إذا سكرنا هاي المصلحة. فإحنا بنحاول أول شيء بلغة الحوار، بنحاول إنه إحنا نحكي معهم بشكل منطقي، وإذا مش طبعا نستعمل القانون إذا ما
0: شاء القانون. نعم. بما يتعلق بقسام البناء،
2: بما يتعلق بقسام البناء الظاهر هاي معروف في كابول مشكلة اللي من 30 سنة ما كان في توسع بناء. كان في 8 مناطق اللي هي مناطق التخطيطية، وكانت 8 مناطق هي مناطق عالية. في استلام المجلس المحلي اغترنا منطقة اللي هي عقبال مدرسة السلام اللي هي نأخذ عليها إشور فاتمال اللي هي 3500 وحدة سكن، وفي شركة اللي هي شركة تخطيط اللي عن طريق الوزارة بتقوم بالتخطيط. طبعا هذا اللي احنا عارفين انه فاتمال انه أسرع في التخطيط، واحنا بنتوقع انه خلال من سنة لسنتين انه هذا الموضوع يخلص. في عنا منطقة اللي هي منطقة اللي هي بجانب مدرسة الأفق،

0: احنا بنقدر نبشر كابول انه خلال الاشهر القليله راح نوزع قصائم بناق.
1: انت الان على السمع في بث حي مباشر. نعم. في راديو الناس. نعم. يا استاذ نادر طه ضمن برنامج مجالس.
0: نعم.
1: تقول لاهالي كابول واهل كابول بفترض انه بسمعوا راديو الناس.
0: طبعا اكيد.
1: تقول لهم انتظروا، هي مساله شهور فقط والمشكله ستجد حلها بما يتعلق بقسائم البناء.
0: نعم.
1: قديش متوسط معدل سعر القسيمه اللي 400 متر لنصف درهم؟
0: بعد ما في تحديد لتسعيري، لكن احنا معروف انه بتاخذ انت مع تطوير ومع بنيه تحتيه اللي هي جاهزه. احنا في عندنا في 30/8 مع وزاره الاسكان جلسه والشركه اللي هي راح تعمل تطوير للمنطقه حتى نعرف قديش تكلفة التطوير، كيف يمكن التطوير، هل إحنا نعمل التطوير ولا الوزارة تعمل التطوير.
1: وهذا بفضل أن الوزارات أو الجهات المختصة صادقت لكم على ما يعرف بالفتمال.
0: مش بس يعني بالفتمال منطقة ثانية. هناك كانت مشكلة عالقة كمان مع مواطنين اللي كانوا متشكين على المنطقة، على منطقة تقطيعية، والأمر عالق. قدرنا إحنا نصل لحل معهن، قدرنا نصل لتعويض.
1: قديش قسيمة البناء تباع اليوم في الأراضي الخاصة يا أستاذ نادر في كابول؟ هيك تعطينا فكرة. ربما يهم بعض الناس.
0: الأرض الطابو يعني أقصى. الأرض الطابو تصل نص درهم، حوالي 1.5 مليون شيكل
1: في كابول.
0: في كابول.
1: أنت تقول إنه المشكلة في طريقة للحل.
0: المشكلة في طريقة للحل. طبعا هذا الإشي ما أجا من فراغ، هذا أجا بمجهود بعلاقتنا مع الوزارات، مع كثير جهل في تغيير في قسم الهندسي، في ادخار قوى عاملة اللي عن جد قدرت تعمل تغييرات، مع علاقاتنا مع الوزارات الإسكان ووزارة الداخلية. قدرنا إحنا عن جد نتعقب كثير عقبات، وإن شاء الله إحنا أنا منبشر كابول، وإحنا منوعي كابول إنه خلال الأشهر قريبي من هون لآخر السنة أول 27 يكون في توزيع لقصائم بناء.
1: قلت لي في عندك مراقب داخل المجلس المحلي.
0: نعم.
1: بيوضع يعني يكتب تقارير وفيها انتقادات للرئيس.
0: طبعا فيها انتقادات لعمل الرئيس، فيها انتقادات لعمل الأقسام. إحنا بقدم لي تقرير بنقعد معه من الدول فيه وبنجيبه لأعضاء المجلس المحلي. ما
1: كان تداول في التقرير الأخير عن العام 2025؟
0: لا، بعده إسا إحنا بنتباحث فيه وبنجيبه لجلسة المجلس.
1: مفروض صار ورانا مش سنة تشارف على النهاية.
0: الـ25 لما بقدم لك 25 بقدم لك إياه بـ26، فإحنا بنتداول فيها بـ26.
1: عن الـ24؟
0: عن الـ24 طبعا كان في تقرير تداولنا فيه و
1: ينشر في موقع المجلس المحلي.
0: طبعا كل شيء ينشر في الموقع
1: المنشور. التقرير المراقب الأخير عن 2024 مش منشور طبعا بعده 25 رغم أنه متأخر، بس أنت بتقول أنه أنا يعني على الموعد. في هناك انتقادات يا أستاذ نادر طه رئيس مجلس محلي كابول من انضم إلينا الآن بما يتعلق بسلامة رياض الأطفال، نواقص في إجراءات السلامة، تدابير الأمن والسلامة، وبعض المرافق، مع نقص في الميزانيات وضعف التنسيق والمتابعة. هذا جزء من اللي ورد في التقرير. في عندك كمان أرشيف المجلس تحسن في تنظيم الأرشيف، لكن ما زالت هناك نواقص في الرقمنة، نسخ الاحتياطي إلى آخره. هناك التعليم، ضرورة تعزيز متابعة وصيانة المؤسسات التعليمية خصوصا في كل ما يتعلق بسلامة الأطفال. موضوع تدابير الأمن والسلامة يتكرر مرتين.
0: اول شيء احنا يعني احنا بنشوف انه في عندنا منظومه، مثلا اسا احنا بهذول الشهر 8 و9 يعني 7 و8 في عمل بكل المدارس، في تقرير اللي احنا بناخذها من ضابط الامن بالنسبه للامن والامان، ومنمشي حسبها يعني. ما في عندنا ظواهر.
1: بزور المدارس استاذ نادر
0: طبعا بشكل دائم بزور المدارس.
1: زورونا كل سنة مره زي ما بتقول فيروز ولا بالشهر مره بالاسبوع مره؟
0: لا، في زيارات عديده للمدارس، في اتصال دائم مع المدارس. التربيه والتعليم هو اساس نجاح اي مجتمع. فاحنا دائما في تواصل مع مدراء المدارس.
1: طيب هذا المجتمع الحاضر تاعه مهم، الماضي كمان مهم، وخاصه لما يرتبط الماضي بالحاضر. بدي اسالك عن اسماء الشوارع. حتى الان شفنا مدخل كابول بتغار منه يعني مدينه الناصري وكل المدن العربيه. مدخل جميل جدا. الشوارع حتى الان في كابول بدون اسماء.
0: لا، حتى الان اسا باسماء، تم ترقيمها، بعثناها لوزارة الداخلية.
1: مش أرقام، أسماء.
0: تم ترقيمها وتسميتها. لما أنا استلمت المجلس المحلي كان في أسامي للشوارع، لكن كانت وزارة الداخلية رفضتها ورفض المشروع كله. لكن إحنا قدرنا إحنا نعدل الأسامي.
1: وين تنشوف أرقام يعني أسماء شوارع
0: في الأشهر القريبة؟ لأنه إحنا بنعمل اسم مش بس على إنه ترقيمها وتسميتها، كمان بنعمل

0: معرفة اسمها معرفة جي اي اس، عقدنا مع شركة اللي كلفت كثير مبالغ لحتى نعمل إشي أكثر تكنولوجي، يكون موقع للمجلس المحلي اللي فيه تشوف الشوارع، تشوف البنية التحتية لشراك الكهرباء،
1: لشراك
0: خطوط البيوف. وطبعا هذا بيساعدنا إحنا كمان لنعطي خدمة أكثر للمواطنين.
1: أسماء الشوارع في لجنة تسميات في المجلس المحلي؟
0: طبعا كانت لجنة تسميات من أعضاء مجلس محلي وخارج، وطبعا بيجيب على كمان جلسة أعضاء تأخذ موافقة عليها وبعدين تعرض.
1: فين جاي مثلاً تكرسوا أو تخلدوا أسماء شخصيات من كابول؟
0: إيه.
1: ولا بفوتك بحكي الألغام هذا؟
0: في لا لا في في في سامح عامي، في أسامي حسب الحارات حسب المناطق كمان.
1: يعني لما تسمي لك اسم شارع على الاسم الأستاذ محمد علي طاب علي كرابتك هو كمان؟ ولا على اسم على اسم؟
0: لا اسم على اسم. طبعاً في شخصيات.
1: هو معاري وأنت كابولي الأصل.
0: شخصيات في كابول في كثير عدة شخصيات اللي إلى وزنها ولازم تخلد.
1: أستاذ نادر طاهر رئيس مجلس محلي كابول، بهذه النظرة المتفائلة نتود أن نقدم لك كل شكر وتقدير لزيارتك راديو الناس، وشكر للياس عبد الملك والياس مرجية في الهندسة الإذاعية، عرين نصار، جواد العمري، ودانا أبو بكر في قسم التصوير والديجيتال، موسى بصول محرر ناسكم، ميسى عساف في التحرير. ومرة أخرى نقول لك أهلا وسهلا ومرحبتين أستاذ نادر، وإلى اللقاء.
0: إلى اللقاء، شكرا لك،
1: يعطيك العافية.
2: تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو نقطة FM. إذا طفلك بيعاني من السرطان أنتوا مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من نخبة من الأطباء المتخصصين حول العالم. راسلونا عبر واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معك خطوة بخطوة.
3: في تراكلين حشمال سخنين مستمرون في حملات الصيف الساخنة فقط اليوم السبت. مئات القطع الكهربائية بحملات وتخفيضات جنونية ليوم واحد فقط. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. نعم نعم، العرض ساري المفعول فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين. أسعار لن تتكرر، لا تفوت الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأوميد.
4: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين، أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
5: حملات جديدة ومميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. رباية كوكاكولا زيرو، فانتا 4-1 لتر ب17 شيكل و90، بكليات الحسن 56 أو 800 جرام 1-6 شيكل و90، ماكروني أوسيم 400 أو 500 جرام 3-14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلوشاتا أوفيم 320 أو 340 جرام 1-9 شيكل و90، سائل جريفيري أولترا 1.5 لتر 1-9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 26/8، خاضع لشروط الحملة والانضمام.
6: من مجموعة المشهداوي.
3: في تراكلين حشمال سخنين مستمرون في حملات الصيف الساخنة فقط اليوم السبت. مئات القطع الكهربائية بحملات وتخفيضات جنونية ليوم واحد فقط. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى ب بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. نعم نعم، العرض سعر المفعول فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال ساخنين. أسعار لن تتكرر، لا تفوت.

0: وسريع عملات أجنبية بدون عمولات. سعر صرف مغري عند شراء 800 دولار يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد، اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
1: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. ثلاث تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين بتفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.

الأخبار من راديو ناس، أنا محمد أبو العزم حميد وإليكم تفاصيل. صادقت القائمة العربية الموحدة خلال مؤتمرها العام 28 في مدينة الطيب على تركيبة قائمتها لانتخابات الكنيسة المقبلة بعد حسم المنافسة على المواقع الخمسة الأولى، لتختار بعد ذلك اللجنة التنفيذية المقاعد من السادس حتى العاشر. وتصدر دكتور منصور عباس القائمة، يليه ولي طه ثانيا ووليد الهواشلي ثالثا وإيمان خطيب ياسين رابعا، فيما حل ياسر حجيرات في الموقع الخامس. وفوض المؤتمر قيادة الموحدة بإجراء تعديلات لاحقة على تركيبة القائمة وإضافة مرشحين مستقلين، ومن بين الأسماء المطروحة يؤاف سيجالوفيتش وعلى غنطوس، في إطار توجه لتوسيع القائمة وضم شخصيات من خارج بنيتها الحزبية. وقال النائب منصور عباس خلال المؤتمر إن تجربة مشاركة الموحدة في الائتلاف الحكومي جعلت الشراكة السياسية العربية جزءا أساسيا من النقاش حول تشكيل الحكومات في إسرائيل، مؤكدا أن هدف القائمة في الانتخابات المقبلة إسقاط حكومة نتنياهو والسعي إلى المشاركة في حكومة تغيير جديدة. قتل الجيش الإسرائيلي فلسطينيا وأصاب آخرين اليوم في قصف بطائرة مسيرة استهدف فناء منزل في منطقة البص في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. يأتي الهجوم في ظل استمرار الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ تشرين الأول الماضي، وبعد دعوات أطلقها الرئيس الأمريكي ترامب إلى إسرائيل لوقف الضربات في قطاع غزة. في الضفة الغربية أصيب ثلاثة فلسطينيين في اعتداءين لمستوطنين في بيت فوريك ومسافر يطة. وحذر الجيش الإسرائيلي خلال مداولات عقدها وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس مطلع الأسبوع، حذر من أن الوضع الأمني في الضفة الغربية يقترب من انفجار واسع على خلفية الارتفاع الحاد في اعتداءات المستوطنين وعجز الجيش عن التعامل مع الاعتداءات. وكشفت صحيفة إسرائيل اليوم أن هذا التحذير لم يعرض على الجمهور الإسرائيلي، وإلى أن كاتس اكتفى بعد الاجتماع ببيان تحدث فيه بصورة عامة عن رفض العنف وأخذ القانون باليد، مع إشارته إلى أعمال عنف تنفذها أقلية بين المستوطنين وفق تعبيره. أصيب شخص جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية لمركبة مدنية على طريق مزرعة بيت جن في ريف دمشق الغربي بحسب مصادر سورية. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن من جانبه أنه استهدف شخصا وصفه بالمسلح كان يعمل على الدفع بمخططات لتنفيذ عمليات وصلت إلى مراحل متقدمة، مدعيا أنه شكل تهديدا فوريا لقواته. في سياق ذي صلة، قال السفير الأمريكي لدى تركيا والمبعوث الخاص للرئيس ترامب إلى سوريا توم باراك إن إسرائيل لا تزال تحتل الجولان، معتبرا أن الوضع القائم هناك يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة والموقف الدولي الذي يعتبر الهضبة أرضا سورية. يشار إلى أن تصريحاته تأتي رغم اعتراف إدارة ترامب الأولى عام 2019 بالسيادة الإسرائيلية على الجولان. وحذر باراك في معرض حديثه أن الغارة الإسرائيلية الأخيرة على قاعدة أبو ظهور شمال سوريا من أن العملية قربت إسرائيل وتركيا من مواجهة عسكرية مباشرة. وفي السياق، كان وزير الأمن الإسرائيلي قد قال إنه أوصى مرات عدة بمهاجمة مطار أبو ظهور بعد تلقي الجيش لمعلومات استخبارية بشأن المطار. الأحوال الجوية. يكون الجو مساء اليوم والليلة غائما جزئيا، درجات

0: الحرارة تبقى وفق معدلاتها الموسمية العامة نهار غد يطرأ انخفاض طفيف في درجات الحرارة لا سيما في شمالي البلاد، وتكون أو يكون انخفاض درجات الحرارة محسوسا وفق ما تفيد به دائرة الأرصاد الجوية. ختام النشرة، كونوا بخير.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
2: في تراكلين حشمال سخنين مستمرون في حملات الصيف الساخنة، فقط اليوم السبت مئات القطع الكهربائية بحملات وتخفيضات جنونية ليوم واحد فقط، لا تفوت الفرصة.
3: فعلا فعلا حملة خاصة، يعني السابق اللي بيجي لهون هو الربحان ضمن هالحملة الكبيرة اللي أعلنوا عنها اليوم في تراكلين حشمال، واللي كمان شي ساعتين راح تنتهي حتى تمام الساعة 8. عنوان كبير اليوم اعتمدوهن في تراكلين حشمال سخنين، جودة وماركات عالمية بأرخص الأسعار ضمن حملة الصيف، وأيضا حملة بحملة وحملة بحملتين غير الأسعار الخاصة. اليوم كل القطع الكهربائية تباع بدون ضريبة القيمة المضافة، انتبهوا لهذا الموضوع لأنه بينزل كثير من السعر. حملات خاصة على سبيل المثال للحصر، مكيف واحد قوة حصان ب 699 شيكل، مكيف اثنين قوة حصان ب 1790 شيكل، غسالة 7 كيلو 899 شيكل، مكيف واحد قوة حصان متنقل 699 شيكل، غاز 4 رؤوس 333 شيكل، فريزر 6 جوارير 890 شيكل، وغسالة 10 كيلو فتحة جانبية ب 1390 شيكل. طبعا الحملة بتشمل حتى تمام الساعة 8. حملة العرسان بالرزم الثلاث الرزمي البرونزية 7490 شيكل، حملة الفضية 10390 شيكل، والحملة الذهبية ب 12990 شيكل. كل الحملات، كل القطع الكهربائية وكل مبلغ بدكم تشتروا من فيه هون اليوم بتراكلين حشمال، بإمكانكم أن تقسطوا على 24 دفعة من خلال بطاقات الاعتماد. هناك بعض البطاقات اللي كمان تعطي تخفيض آخر، وبواسطة الشيكات حتى 12 دفعة بطريقتين بدون فائدة. وتحية حلوة لكل المستمعات والمستمعين اللي بتابعونا دائما. بدنا نشكر في نهاية هذا اللقاء زميلنا محمد علي أبو ليل على هندسة الصوت، أنا أحمد البحيري، أعيد البث لاستوديوهاتنا في راديو الناس. إلى هناك.

0: مميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستون. مشروب حليب يوتفاتا 1 لتر 2 ب 16 شيكل و90. خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام 1 ب 9 شيكل و90. سائل غسيل كريسكول 2 لتر 3 ب 79 شيكل و90. شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام هواي 650 مل 1 ب 6 شيكل و90. ورق تواليت تاتش 30 لفة 1 ب 16 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 26/8. خاضع لشروط الحملة والانضمام. من مجموعة المشهداوي.
1: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة، منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.
2: اضحط واربح،
3: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاني. اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
4: هناك لحظات

0: ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. لمفتشي نزاهة الانتخابات دور هام في الحفاظ على نزاهة الانتخابات في عملية التصويت وفرز الأصوات، فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاماً وما فوق ولم تكونوا أعضاءً في أي حزب سياسي ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
1: أوبتينايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز.
2: نظارتك أوبتينايز.
1: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينين. خاضع لشروط الحملة.
3: في تراكلين حشمال سخنين مستمرون في حملات الصيف الساخنة فقط اليوم السبت. مئات القطع الكهربائية بحملات وتخفيضات جنونية ليوم واحد فقط. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. نعم نعم، العرض سعر المفعول فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين. أسعار لن تتكرر، لا تفوت الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأوميد.
4: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

0: أوبتينايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز بتشوف الصحة بعينين، خاضع لشروط الحملة. في تراكلين حشمال سخنين مستمرون في حملات الصيف الساخنة فقط اليوم السبت. مئات القطع الكهربائية بحملات وتخفيضات جنونية ليوم واحد فقط. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. نعم العرض سعر المفعول فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين. أسعار لن تتكرر، لا تفوت الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأوميد.
1: نداء أخير للمسافرين، عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع، عملات أجنبية بدون عمولات، سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد، اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
2: رن جرس الحملات، طيبة مدرسة بالحملات. دبك 9 جرام بشكل توش مدقيش ستابيلو 3 ب10 شيكل، أقلام خشب رصاصي مع محاي 12 قلم 4 وحدات ب10 شيكل، يوميات الطالب ب6 شيكل، مسطرة ألمنيوم 30 سنتي بشكل، رزمة ورق A4 ب15 شيكل. الحملة في كافة فروع طيبة. طيبة مدرسة بالحملات، خاضع لشروط الحملة.
3: سجلت لامتحان لبسيخومتري؟
4: والله بدهاش 800 بسخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
1: في تراكلين حشمال سخنين مستمرون في حملات الصيف الساخنة فقط اليوم السبت. مئات القطع الكهربائية بحملات وتخفيضات جنونية ليوم واحد فقط. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. نعم العرض سعر المفعول فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين. أسعار لن تتكرر، لا تفوت الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأوميد.
5: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

0: زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين. نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.
1: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة.

0: أو اتصلوا 0499-4888.
1: في تراكلين حشمال سخنين مستمرون في حملات الصيف الساخنة فقط اليوم السبت. مئات القطع الكهربائية بحملات وتخفيضات جنونية ليوم واحد فقط. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. نعم العرض سعر المفعول فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين. أسعار لن تتكرر، لا تفوت الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأوميد.
2: حملات جديدة ومميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستون. مشروب حليب يوتفاتا 1 لتر 2 ب16 شيكل و90. خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام 1 ب9 شيكل و90. سائل غسيل كريسكول 2 لتر 3 ب79 شيكل و90. شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام هواي 650 مل 1 ب6 شيكل و90. ورق تواليت تاتش 30 لفة 1 ب16 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 26/8، خاضع لشروط الحملة والانضمام. من مجموعة المشهداوي.
3: إذا طفلك بيعاني من السرطان، أنتوا مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من نخبة من الأطباء المتخصصين حول العالم. رسلونا عبر واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي معك خطوة بخطوة.

حملة طايرين فيكم من هاب، اطلبوا بمئة شيكل وأكثر وادخلوا السحب أسبوعيا على ثلاث رحلات عائلية لخارج البلاد. هات أسهل أسرع أطيب.

0: طايرين فيكو من هات على كل طلب فوق المية. ندخل السحب الأسبوعي على رحلات عائلية لا اليونان، قبرص، مونتينيغرو. هات أسهل أسرع أطيب.
1: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. ثلاث تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
2: حملات جديدة ومميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. رباية كوكاكولا زيرو فانتا 4-1 لتر ب17.90 بكليات الحسن 650 أو 800 جرام 1-6.90 ماكروني أوسيم 400 أو 500 جرام 3-14.90 بيتزا إيطالية شلوشاتا أوفيم 320 أو 340 جرام 1-9.90 سائل جريفيري أولترا 1.25 لتر 1-9.90 فقط. الحملة حتى 26/8 خاضع لشروط الحملة والانضمام.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: في تراكلين حشمال سخنين مستمرون في حملات الصيف الساخنة فقط اليوم السبت. مئات القطع الكهربائية بحملات وتخفيضات جنونية ليوم واحد فقط. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. نعم العرض ساري المفعول فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين. أسعار لن تتكرر، لا تفوت الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأوميد.
5: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
6: والله بدهاش

الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم تفاصيل. أصيب سائق دراجة نارية بجراح وصفت بالخطيرة جراء حادث طرق في منطقة القدس، وجاء في التفاصيل أن الحادث نجم عن اصطدام الدراجة النارية التي استقلها المصاب بسيارة في منطقة القدس، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج. كثف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وفق تقارير من تحركات الانتخابية بعد انتهاء الانتخابات التمهيدية في حزب الليكود في محاولة لإعادة ترتيب معسكر اليمين وتعزيز قائمة الحزب قبل الانتخابات. وبحسب تقارير نشره نشره موقع واينت، عرض مقربون من نتنياهو على وزير المالية الأسبق موشي كحلون مكانا مضمونا في قائمة الليكود. والتقى كحلون وفق التقرير قبل نحو أسبوعين بوزير القضاء يريف لوفين في اجتماع مغلق أبلغه خلاله بأن نتنياهو مهتم بانضمامه إلى القائمة. في المقابل رفض العميد في الاحتياط عوفر وينتر عروضا للانضمام إلى الليكود عبر مكان مضمون في القائمة، مؤكدا أنه لن يخوض الانتخابات بهذه الصيغة وفق ما جاء في تقرير واينت. صادقت القائمة العربية الموحدة خلال مؤتمرها العام 28 في مدينة الطيبة على تركيبة قائمتها لانتخابات الكنيسة المقبلة، وتصدر النائب منصور عباس القائمة، يليه ولي الطاها ثانيا ووليد الهواشلي ثالثا وإيمان خطيب ياسين رابعة في محل ياسر حجيرات في الموقع الخامس. وفوض المؤتمر قيادة الموحدة لإجراء تعديلات لاحقة على تركيبة القائمة وإضافة مرشحين مستقلين، ومن بين الأسماء المطروحة يؤاف سيغالوفيتش وعلاء غنطوس في إطار توجه لتوسيع القائمة ولضم شخصيات من خارج بنيتها الحزبية. وقال النائب عباس خلال المؤتمر إن تجربة مشاركة الموحدة في الائتلاف الحكومي جعلت الشراكة السياسية العربية جزءا أساسيا من النقاش حول تشكيل الحكومات في إسرائيل، وأن هدف القائمة في الانتخابات المقبلة إسقاط حكومة نتنياهو والسعي إلى المشاركة في حكومة تغيير جديدة. أفادت تقارير بأن طهران سمحت لعدد من ناقلات النفط العراقية بعبور مضيق هرمز استجابة لمناشدات من بغداد. وجاء في تقرير نشرته وكالة إرنا الإيرانية الرسمية أن السماح بالعبور جاء عبر قنوات تفاوض عدة بين البلدين رغم استمرار القيود الإيرانية على حركة الملاحة في المضيق. قال السفير الأمريكي لدى تركيا والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى سوريا توم باراك إن إسرائيل لا تزال تحتل الجولان، معتبرا أن الوضع القائم هناك يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة والموقف الدولي الذي يعتبر الهضبة أرضا سوريا. يشار إلى أن تصريحاته تأتي رغم اعتراف إدارة ترامب الأولى عام 2019 بالسيادة الإسرائيلية على الجولان. وحذر باراك في حديثه عن الغارة الإسرائيلية الأخيرة على قاعدة أبو الظهور شمال سوريا من أن العملية قربت إسرائيل وتركيا من مواجهة عسكرية مباشرة. وفي السياق قال وزير الأمن الإسرائيلي أن الجيش أوصى مرات عدة بمهاجمة المطار بعد تلقي معلومات استخبارية بشأنه. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف شخصا وصفه بأنه مسلح كان يعمل على الدفع بمخططات لتنفيذ عمليات وصلت إلى مراحل متقدمة، مدعيا أنه شكل تهديدا فوريا لقواته، وأن الاستهداف كان في منطقة ريف دمشق الغربية. وكانت مصادر سورية قد تحدثت عن إصابة شخص جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية لمركبة مدنية على طريق مزرعة بيت جن في ريف دمشق الغربي بحسب المصادر. في قطاع غزة قتل الجيش الإسرائيلي فلسطينيا وأصاب آخرين في قصف بطائرة مسيرة استهدف اليوم فناء منزل في منطقة البصة بمدينة دير البلح

0: وسط قطاع غزة. في الضفة الغربية أصيب 3 فلسطينيين في اعتداءين منفصلين في بيت فوريك ومسافر يطا. فقد ما لا يقل عن 13 تونسيا إثر غرق مركب مهاجرين قبالة السواحل التونسية أثناء توجهه نحو إيطاليا، وأنقذ شخصان أحدهما في حالة حرجة بحسب ما أفاد به رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير. الأحوال الجوية. يكون الجو مساء اليوم والليلة غائما جزئيا معتدلا، ونهار غد يطرأ انخفاض طفيف في درجات الحرارة لا سيما في المناطق الشمالية من البلاد. ختام النشرة، كونوا بخير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: في تراكلين حشمال سخنين مستمرون في حملات الصيف الساخنة فقط اليوم السبت. مئات القطع الكهربائية بحملات وتخفيضات جنونية ليوم واحد فقط. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. نعم العرض ساري المفعول فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين. أسعار لن تتكرر، لا تفوت الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأوميد.
1: حملات جديدة ومميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. مشروب حليب يوتفاتا 1 لتر 2 ب 16 شيكل و 90. خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام 1 ب 9 شيكل و 90. سائل غسيل كريسكول 2 لتر 3 ب 79 شيكل و 90. شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام هواي 650 مل 1 ب 6 شيكل و 90. ورق تواليت تاتش 30 لفة 1 ب 16 شيكل و 90 فقط. الحمل لحد 26/8. خاضع لشروط الحملة والانضمام.
2: من مجموعة المشهداوي.

0: طايرين فيكو من هات على كل طلب فوق المية. ندخل السحب الأسبوعي على رحلات عائلية لا اليونان، قبرص، مونتينيغرو. هات أسهل أسرع أطيب.
1: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت، معكم في كل الظروف.
2: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيل التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله.

الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العزم حميد وإليكم تفاصيل. حذرت لجنة موظفي سلطة المطارات من نقص حاد في القوى العاملة في أعقاب الإضراب الذي شهده مطار اللدة الدولي بن غوريون الخميس الماضي وتسبب بفوضى واسعة. وقالت اللجنة إن السلطة تعاني نقصا يتراوح بين 400 و500 موظف في مختلف الأقسام، معتبرة أن ذلك يؤثر مباشرة في القدرة على تقديم الخدمة للمسافرين خصوصا قبيل فترة الأعياد. أغلق متظاهرون حارديم شارع وايزمان عند مدخل مدينة القدس، فيما أفادت أنباء بأن ملثمين ألقوا حجارة باتجاه حافلة قادمة من مدينة كرمائيل. كما أغلق متظاهرون لمدة نحو ساعة مركبة أو الطريق أمام مركبة لسيدة حاولت دخول أحد الأحياء قبل أن تفرق الشرطة المحتجين. أصيب شاب في 18 من عمره بجروح وصفت بالخطيرة إثر تعرضه للدهس أثناء قيادته دراجة نارية في القدس الشرقية، ونقل طواقم الإسعاف الشاب المصاب إلى مستشفى هدسة عين كارم لاستكمال تلقي العلاج. صادقت القائمة العربية الموحدة خلال مؤتمرها العام 28 في مدينة الطيب على تركيبة قائمتها لانتخابات الكنيسة المقبلة بعد حسم المنافسة على المواقع الخمسة الأولى، وتصدر النائب دكتور منصور عباس القائمة، يليه وليد طه ثانيا ووليد الهواشلي، ومن ثم إيمان خطيب ياسين رابعة، فيما حل ياسر حجيرات في الموقع الخامس. وفوض المؤتمر قيادة الموحدة بإجراء تعديلات لاحقة على تركيبة القائمة وإضافة مرشحين مستقلين، ومن بين الأسماء المطروحة يؤف سيغالوفيتش وعلى غنطوس، في إطار توجه لتوسيع القائمة وضم شخصيات من خارج بناها الحزبية. وقال نائب عباس خلال المؤتمر إن تجربة مشاركة الموحدة في الائتلاف الحكومي جعلت الشراكة السياسية العربية جزءا أساسيا من النقاش حول تشكيل الحكومات في إسرائيل، مؤكدا أن هدف القائمة في الانتخابات المقبلة إسقاط حكومة نتنياهو والسعي إلى المشاركة في حكومة تغيير جديدة. سمحت طهران لعدد من ناقلات النفط العراقية بعبور مضيق هرمز استجابة لمناشدات من بغداد، وفق ما أفادت به وكالة إرنا الإيرانية الرسمية. وقالت الوكالة إن السماح بالعبور جاء عبر قنوات تفاوض عدة بين البلدين رغم استمرار القيود الإيرانية على حركة الملاحة في المضيق. قال السفير التركي أو الأمريكي لدى تركيا والمبعوث الخاص للرئيس ترامب إلى سوريا توم باراك إن إسرائيل لا تزال تحتل الجولان، معتبرا أن الوضع القائم هناك يتعارض مع القرارات الأممية والدولية التي تعتبر الهضبة أرضا سورية. وحذر باراك في حديثه عن الغارة الإسرائيلية الأخيرة على قاعدة أبو ظهور شمال سوريا، حذر من أن العملية قربت إسرائيل وتركيا من مواجهة عسكرية مباشرة وفق تعبيره. في سياق ذي صلة، أصيب شخص جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية مركبة مدنية على طريق مزرعة بيت جن في ريف دمشق الغربي بحسب مصادر سورية. وأعلن الجيش الإسرائيلي من جانبه أنه استهدف شخصا وصفه بالمسلح كان يعمل على الدفع بمخططات لتنفيذ عمليات وصلت إلى مراحل متقدمة، مدعيا أنه شكل تهديدا فوريا لقواته. قتل الجيش الإسرائيلي فلسطينيا وأصاب آخرين اليوم في قصف بطائرة مسيرة استهدف فناء منزل في منطقة البصة بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة. ويأتي الهجوم في ظل استمرار الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ تشرين الأول الماضي، وبعد دعوة الرئيس الأمريكي ترامب إسرائيل إلى وقف الضربات في قطاع غزة. الأحوال الجوية. يكون الجو مساء اليوم والليلة غائما جزئيا، درجات الحرارة تبقى وفق معدلاتها الموسمية العامة. نهار غد يطرأ انخفاض طفيف آخر في درجات الحرارة لا سيما في المناطق الشمالية من البلاد. ختام النشرة، كونوا بخير.

0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة. بكير. تشير كلمة بكير في العامية إلى الوقت المبكر من اليوم، فنقول على سبيل المثال فقت بكير، بمعنى استيقظت في وقت مبكر. وفي اللغة الفصحى تعود هذه الكلمة إلى الجذر بكرة، الذي يشير إلى الشيء الذي يحدث في أول وقته، فيقال بكر فلان، أي استيقظ أو بدأ عمله في وقت مبكر من النهار. والبكرة هي أول النهار إلى طلوع الشمس. كما نجد في الفصحى مصطلح البكور، وهو الصباح الباكر، كما جاء في قول النبي محمد: بورك لأمتي في بكورها. وبكر الشجر، أي أعطى ثمره في وقت مبكر. وبكرت الحامل بالولادة، أي وضعت قبل موعدها. والبكر هو أول مولود لوالديه، ومن هنا تأتي الكلمة العامية البكرية لوصف المرأة التي حملت للمرة الأولى.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

رحت وراحتي راحت رايحة معاك. عايش لوحدي في اللي فات محبوس ما بين كل السكات، نفسي في يوم

0: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. 3 تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيكولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين بتفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
1: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. لمفتشي نزاهة الانتخابات دور هام في الحفاظ على نزاهة الانتخابات في عملية التصويت وفرز الأصوات، فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاماً وما فوق ولم تكونوا أعضاء في أي حزب سياسي ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
2: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح، معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
3: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على

النية وجودها بيخلق جو من الفن نظيف بجيب معاه الفرح الصدق الشغف إن كان بألحانه أغنياته حتى برنامجه اللي مكون من 3 أحرف بس طرب. نعم هو النجم اللبناني مروان خوري واللي بشهادة وردة الجزائرية اللي حكت إنه بسبب ألحانه توجهت لصديقه وشريكه الموزع الموسيقي بلال الزين وغنت من ألحانه أغنية أيام. وبتمر أيام بعد أيام وكأنه كتاب ما بده يتسكر، كتاب أغاني وألحان، لأنه في كل يوم في صفحة جديدة من الطرب مع مروان خوري، عجينة مليانة نغم حلو وصانع أغاني ناجحة وكمان صانع نجوم. ومثل دايما اختيارات والكاسيت معكم انتم، ورح نتشارك انا وانتم كمان في مجموعة ان كان من ألحان مروان خوري غناؤه حتى ذوقه الموسيقي بدون ما يغني ولا يلحن ولا اشي. مسجل معي انا، تعالوا نكبس بلاي ونبلش كونسرت من اجواء مروان خوري.

0: مرحبا بكل مستمعين ومستمعات كونسرت بحلقة جديدة. أنا إلياس إبراهيم مرجية، كنتوا معايا على موجات راديو الناس 103.3 107.8 FM، كمان تطبيق ناس من كل مكان حابين تكونوا فيه أو أنتوا موجودين فيه، على البحر كمان بنفع، بالطيارة بنفع، في أي مكان حرفيا تقدروا تسمعونا من خلال تطبيق ناس وبجودة ممتازة. الساعة بنختار فيها أنا وإنتو مزاج كونسرت، وخلي المزاج على العال من خلال رسائل نصية صوتية على واتساب راديو الناس بالرقم 050-5577-399. يلا نجمع طاقات حلوة ورسائل حلوة منكم، اختيارات بتجنن، ونبلش كونسرت من أجواء مروان خوري. بتخيل كتار كتار بحبوه، بحبوا ألحانه وأغنيه. والمحطة الأولى من مشوارنا معه هي أصلاً من ألحانه ومن كلماته، وقدمها للفنان التونسي صابر الرباعي اللي اعتبر الأغنية اللي قدم له إياها طبعاً واحدة من كتير أغاني نحكي عن عز الحبايب إنها للتاريخ. أما عن علاقة مروان وصابر هي بلشت من عز الحبايب، بس ما وقفت بس على أغنية موجودة في ألبوم، كملت لليوم.
1: مروان هو عز الحبايب.
2: يا عين يا عين.
1: مروان هو اللي كتب ولحن أغنية عز الحبايب، ومع الأسف الشريط هذا ما كناش وما كانش موجود.
3: هو الحلو أنه مثلا بهيك مناسبة أنه يكون بالألبوم جديد، أنا مش موجود بس كون موجود ضيف معه. هيدي بتأكد بطبيعة الحال انه
2: ما عنديش علاقة،
3: اللي بيربطنا هو مش اغنية او اثنين، هو علاقة، هو فن بقى. بشكرك. هلأ انا متبع اغاني، ومن قبل ما اتعرف عليه عن طريق اغنية عز الحبايب كنت دجا سامع صوته هالقد حسه من جوا يعني. والوقت اللي صار فيه التقاء انا وياه كنت عارف شو الغنية لازم تتقدم له. وقتها سمعت اغنيتين كان من ضمن عز الحبايب، قال لي هيدي هي بقى يعني احساسي بغنائه وبشعوره وبفنه كان موجود عندي من قبل.
0: هادو مروان خوري، وعن وصفه لصديقه صابر الرباعي: وللي مش صابر أنا مثلكو. رح نسمع بصوت صابر ألحان وكلمات مروان خوري أغنية عز الحبايب من العام 2001، ترجع بغنيها صابر من موسم الرياض. هنروح ونسمعها بصوت صابر الرباعي. لكل مين بلش يشاركني باختياراته الحلوة أهلا وسهلا فيكم. طبعا مستمعتنا من النمسا تمام هلال، شكرا لاستماعك ومتابعتك لنا دائما. حلقتنا اليوم من أجواء مروان خوري.

نحاول نسمع قديش منقدر من ألحانه من كلماته كمان من جوه. وعلى فكرة جوه حلو كمان مرسول الحب اتغنت في برنامجه فرح نسمعه بعد شوي كمان بحسب طلب مستمعتنا. تمام هلال أهلا وسهلا فيكي. ابعثوا لي على واتساب راديو الناس 050-577-399 هذا هو الرقم. تعال نجمع طاقات ونبلش كونسرت صابر الرباعي عز الحبايب.

أغنية معقول إنساك معقول نسمع بعد شوي وسر بيكشفه مروان خوري عن هالأغنية لمين كانت بالأصل ومين المسؤول عن توزيع الأغنية وفي أي ألبوم. بعد شوي رح نحكي كمان مرسول الحب الأغنية اللي رح نسمع من برنامج طرب مع مروان خوري شايفين من الفندور بنفس المحل مروان خوري عز الحبايب كمان هي من كلماته من ألحانه لعام 2001 صابر رباعي

0: لو شعر الشاب طلع عليك الصبر أعز الحبايب لا أعز المستمعين كل مين عم بشاركني باختياراته يلا شوي شوي رح نسمع كل اختياراتكم في برنامج
1: كونسرت مع الياس مرجية.
0: نعم معي أنا الياس إبراهيم مرجية ومني تحيات لكل مين عم بشاركني كمان بالسلامات والإهداءات الحلوة. تحية لمستمعتنا من الشمال السلا عند مرسول الحب التحفة الطربية المغربية أصدر الموسيقار والفنان الراحل عبد الوهاب الدكالي من ألحانه كمان من العام 1972 كتب كلمات الشاعر حسن المفتي مكواليس سر نجاحها وعفوية الفنان الدكالي وشغفه في الفن اللي بيقدمه خلاه يستنى 10 سنين لحد ما صدرت في العام 1972 بحسب طلب مستمعتنا تمام هلال عن قصتها وكواليسها. تعال نسمع بصوت الدكالي بنفسه.
2: هذه الأغنية سبحان الله العظيم أنا أسميها أغنية معجزة، عملتها في ظرف 3 ساعات أو 4 ساعات ونسيتها سنوات، بحيث كانت هذه الأغنية عندي من سنة 63 لما كنت في مصر، لا زالت سبحان الله العظيم تتغنى بها، تتغنى بها الجماهير وتغناها الكثير، إذا لم أقول كل الفنانين والفنانات العرب.
0: هادو عبد الوهاب الدكالي عميد الفنانين المغاربي وكمان واحد من ألقابه، كمان لقبوه بمرسول الحب والأحلى من هيك لقب. وأما كلماتها الأغنية فبتقول مرسول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا، خايف لتكون نسيتينا وهجرتينا وحالف متعود. رح نسمعها كلها طبعا بصوت حاتم عمرو ونجاة رجوي، هن أولاد المغرب بغنوه طبعا بلكنتن ولهجتن الحلوة من برنامج طرب مع مروان خوري. رح نروح نسمعها بصوتن. تحيات كمان وكمان لمستمعنا عماد، أهلا وسهلا فيك. زي ما قلت اليوم كونسرت من أجواء مروان خوري، إن كان طربه برنامجه ألحانه كلماته وجوه مرسول الحب.

مرسول الحب. إيقاع بيجي من عائلة الكراتشي. من المغرب العربي، أولاد المغرب، فنانين المغرب بغنوا من موروث اللي تعلموه من عميد الفنانين المغاربة.

0: كونسرت مع الياس مرجيي.
1: هاي كمان محطة من محطاتنا اليوم مع أجواء مروان خوري وطرب مع مروان خوري. وكمان أغنية تغنت في برنامجه في كلام الناس، لا بيقدم ولا يأخر. وهي جزء من مسيرة جورج وصوف اللي بلشت أصلاً في موال حاص بيا. أغنية ماما يا ماما، ترك المدرسة بوقتها بعد ما كبر راسه على قوله، ونزلته على بيروت بالعام 1977 بمرافقة الملحن جورج يزبك حتى يصير مطرب. أما أكثر الأغاني اللي فرقت في مسيرته الفنية كانت كلام الناس، ألحان طبعا صديقه صلاح الشرنوبي، واللي أصلا أخذها على البيعة ما كان بده إياها.
2: أهم محطة في حد فنية
3: ممكن تكون أغنية.
2: يوم غنيت كلام الناس لا بيقدم ولا يأخر.
3: الله.
2: من بوكي مجموعة أغاني أخذتهم من صلاح الشرنوبي والحن الجميل والحلو، وأخذت أغاني خمسة ستة معاه. كلام الناس أخذتها آخر واحدة، مش عاوز أخذها. كنت
3: ما كنتش عارف إنها حتنجح النجاح ده كله.
2: لا والله. كان معايا شخص ربنا يرحمه اسمه رئيف شكري، قال لك يا معلم خذها على البيعة. على البيعة بشيء بينا على البيعة خذها على البيعة. شو أنا شو الكلام ده؟ كلام الناس بقدم ولا أخر؟ معقولة دي؟ أنا مستهزئ بالناس ولا؟ وفعلا حبه وكانت أنجح واحدة فيهم.
1: هذا بكلام سلطان الطرب بنفسه، أخذها على البيعة. شوفوا وين هالأغنية موجودة ومسموعة لحد اليوم من منتصف التسعينات. أما عن علاقة مروان خوري في الموضوع، هي تغنت في برنامجه مش مرة، أكثر من مرة. رح نسمعها بصوت فنان لبناني اسمه مراد حلمي. انتوا بس شوفوا كيف تفاصيل وجهه لمروان خوري وقت لما سمع مراد حلمي بغني كلام الناس. ومين كان ضيف مروان خوري؟ صاحب البصمة اللحنية لهالأغنية، صلاح الشرنوبي بنفسه. تعالوا نسلطن أنا وإنتو مراد حلمي. فعلا سلطني. ابعتوا لها واتساب راديو الناس كمان وكمان اختيارات، اختارتوا معقول راح نحطها أكيد. يلا نسلطن.

ضل ما سلطنته سلطني. مراد حلمي بعيد غناء كلام الناس بحضور صاحب اللحن صلاح الشرنوبي في برنامج المايسترو طرب مع مروان خوري. أما كونسرت اليوم من خلال أجواءه بين كلمة لحن طرب نغمات حلوة. بعد شوي كمان وكمان اختيارات راح تحبوها. كمان سمعتوا مرة بغني شفتك يا شفلة بلا قصة لكواليس، راح نسمع بصوت مروان خوري.

0: أداء ولا أروع من هيك
1: كلام الناس
0: بحضور صاحب اللحن صلاح الشرنوبي
1: لا بيأدي
0: معلم الكبير
1: ولا آخر.
0: كمان في كونسرت
2: الله الله الله, الله, الله.
3: كونسرت مع الياس مرجي.
0: مكملين في كونسرت أنا وإنتو ولكل مين طلب أغنية معقول إنساك معقول هيك بمحادثة بيني وبين الفنان إياد طنوس. مش مرة أكتر من مرة ذكر لي مش بس أنه بحب فضل الشاكر بحب هالأغنية بالذات واحدة من الأغاني اللي خلت يفوت على معترك الفن والأغاني والصناعة الأغاني. طبعاً بحب كمان جر وصوف بس تخيلوا هالخلطة الحلوة ما بين الوصوف فضل الشاكر بيجي مروان خوري أغنية معقول. تعال نكمل ونسمع معقول إنساك معقول بس قبل هيك شوية كواليس ما بين الطرب والرومانسية بصمة مروان خوري وتعاونه مع فضل الشاكر وأغنية معقول كلمات ولحن مروان خوري. طبعا هالأغنية اللي إلها قصة وكواليس طبعا كتبها ولحنها لإله بالأساس مروان خوري مش لأي حدا تاني بس بالعام 2001 والشراكة اللي جمعت مروان خوري كملحن مع بلال الزين كموزع موسيقي اللي كان عم بيشتغل على توزيع ألبوم كل الأصايل. من بين أغاني هذا الألبوم في أغنية انسحبت هيك بكل بساطة انعطت لفضل شاكر وهي هالأغنية معقول إنساك معقول. تعال نسمع بصوت مروان خوري كيف كشف عن هالسر.
2: وقت كنت عم حضر ألبوم كل الأصايد عم نحكي بالألفين وواحد أو شي بهالوقت أو قبل يمكن شوي كانت معقول من ضمن الألبوم هيدا. وقتها كنت عم اشتغل عم حضر الأغاني مع الفنان بلال الزين كان هو عم بيوزع الأغاني وكان في شغل بينه وبين فضل وأنا بعرفه لفضل من قبل يعني وقدم فضل غنية ضحكة الدنيا ويا غايب وما بعرف شو وكان بده غنية مني بيقول لي بلال هالغنية بتلبق له كتير قلت له ما هي من ضمن الألبوم قال لي بس تلبق له قلت له تعرف معك حق لأنه في عندي إشياء تانية بالألبوم

0: حبنيها من الألبوم وعطينيها لفضل.
1: هادو مروان خوري الجريء بكل بساطة أعطى أغنية هو بيعرف إنه راح توصل العالم العربي كله، أهداها طبعا لفضل شاكر، لحتى جزء من نجاح فضل شاكر يكون مروان خوري بنفسه وأغنية من كلماته من ألحانه. رح نسمعها بصوت مين؟ صوت فنان احنا بنحبه، ابن بيت لحم، فنان يعقوب شاهين. قبل ما نروح لتفاصيل الغناء يعقوب شاهين، تعالوا نمسع كل مستمعينا، تحية لمستمعتنا فيفيان من بيت لحم، أهلا وسهلا فيكي. كمان تحية لمستمعتنا نادين رحال، شكرا على كلامك الحلو. وبدنا نقول لباسل عدوي كل سنة وانت سالم يا باسل، من عيلة أبو لونا، كل عام بخير، عقبال 120 سنة، صحة وخير وبركة وسلام. لكل مين عم بسمعنا رح نسمع إسا معقول إمساك معقول، فضل طبعا غناها بإحساسه، مروان خوري لما غناها كمان غناها بإحساس خاص فيه بميزه، وأجل وقت نسمع بصوت يعقوب شاهين. أما ببصمة الموزع الموسيقي وصاحب استوديوهات أوتار يعقوب الأطرش، رح نسمع معقول إنساك معقول من ليالي أوتار.

ومع ليالي أوتار يعقوب شاهين بغني توزيع موسيقي يعقوب الأطرش استوديو أوتار تحية مكملين مع يعقوب شاهين

0: مسلطن يعقوب شاهين، توزيع حلو كتير من يعقوب الأطرش، تحياتنا له صديق. على فكرة غنى هالأغنية بال مروان خوري في برنامج طرب مع مروان خوري، غناها بنفس الأداء ونفس السلطنة. مكملين أنا وياكم في كونسرت كمان رومانسي. يلا
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: على وين الدرب؟ تخيلوا مروان خوري كمان غنوا من ألحانه ومن كلماته أصوات من الخليج العربي. سمعني غنية غناء الفنان عبد المجيد عبد الله، رح نسمعها بصوت فنان كمان خليجي فؤاد عبد الواحد، مش بس من بصمة الكلمة واللحن من مروان، كمان من برنامج نفسه مروان خوري. سمعني غنية كمان هو بغني معه، روعة، من عام 2023 على فكرة هالأغنية، من أوائل الألفينات ولا أحلى من هيك. هذا عزف مروان خوري، اسمعوا الدندن السلطني الرومانسي.

بس اسمعوا وشوفوا نظرات العيون بين مروان خوري وبين فؤاد عبد الواحد وتفاعلين مع بعض. تحسوا هيك كل حدا فيهم بيكمل الثاني، في نوع من الشغف موجود في

0: ما يغرقوا كتير مروان خوري مزبوط رومانسي الحانو عاطفي بس وقت لما بدي غني جبلي بغني هتسمع بعد شوي
1: معه ما نعود أحباب

0: احنا على هوا راديو الناس وكونسرت، كنا مع أغنية سمعني غنية مروان خوري فؤاد عبد الواحد.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: ومكملين لكل مين سأل، هل مروان خوري بغني كمان جبلي طربي موروث غنائي؟ نعم نعم، مش بس هيك دلع عن الدلعونة لنوال الزغبي، كمان هو بنفسه غنى من أجمل الأغاني المنقولة من جيل لجيل، وهي موروث شعبي. شفتك يا جفلة على البيدر طالعة، مين جفلة وشو قصتها؟ تعال نسمع القصة بالصوت والصورة.
2: أمي كانت بالجبال جايبة حملة الحطب، وجاي جدة كان على البيدار مدرس الحنطة على البيدار، راحت أمي لعنده لما اللي شافها هيك هالخدود حمر وصبية حلوة وهيك، غنى على الغني، غنى على شفتك يا جفلي على البيدر طالعة، خدودك يا بي يا شمس الساطعة، سألتك يا بي ليش مفرعة، قالت عرقانة تشم الهواء، وميجو يا ابو الميجو يا ابو الميجانة، ومن حمرة خدك تصول وطحانة. جدي غنى لها الغني لأمي، وشهرت بقى ناس تقول هاي الغني لأهل اللاتقي، ناس تقول هاي لغال، هاي الغني تغنيت بدير ماما، والله يرحمه جدي علي خضور بي والدته هو الغنى الغني، وراح التراث كل العمر لأهالي دير ماما غنية جفلي.
0: هاي غنية شفتك يا جفلي، الأصل الأصل من دير ماما في سوريا. طيب مروان خوري كمان غناها وسلطن فيها. ما بنفع الأغنية بدون موال في البداية، وسلطني على مقام البيات. مروان خوري شفتك يا جفلي، وأداء ولا أروع من هيك، اسمعوا.

هادو مروان خوري اللي رجع أغنية جفلة حتى بقاعاتها, قاعات العرب عرب هيك بسموها, من نواحي اللاذقية وضواحيها الأغاني الموجودة بأعراسنا. هناك نحكي على الأعراس, فألف مبروك لكل مين عم بتجوز, الله يديم علينا الأفراح والليالي الملاح. شفتك يا جفلي مروان خوري.

هاد هو مروان خوري كمان وبغني الجبلة الموروث الشعبي ولا غلطة أداء ممتاز تعال أغنية تاني كمان الموروث الشعبي احزر شو الأغنية يا وليف الزين طبعا احنا بنسمعها كتير بصوت الياس كرم اللي غنى كمان في برنامج مروان خوري

على سيرة الياس كرم المشهور كتير بهالأغنية غناها وأبدع فيها. أجت ببالي أغنية يا ساكن قلبي والروح، رح نسمع بعد شوي كمان من برنامج طرب مع مروان خوري الياس كرم، كمان هو رح نسمعه.

0: مروان خوري من كازينو لبنان من عام 2024 بغني شفتك يا جفلي ويا ولي فزين لا يمل أداء ولا أروع الله كملين في كونسرت أنا وإنتو
1: كونسرت مع الياس مرجي
0: مع مين؟ الياس كرم

ولكل مين إلياس كرم وين متواجد فهو موجود في الغربة موجود في الولايات المتحدة أمريكا بغني هناك شوي بعيد عن الوطن العربي الأغنية من تأليف إلياس كرم والحانه تخيلوا إذا مش غلطان هي من أوائل الألفينات

حكيت دلعونا بصوت مروان خوري نرجع شوي لتفاصيل. لحن وكتب أغنية دلعونا النجمة الذهبية نوال الزغبي، وكمان غناها بصوته. بعد هيك كانت من ألبوم مالوم من عام 1999، الألبوم اللي كان فيه كتير من الأغاني الموجودة في البلاي ليست اللي دائما بنسمعهم كمان في راديو الناس، وكمان هيك من دندلوا مع بعض. دلعونا بصوت مروان خوري.

مروان خوري بغني دلعونا، الأغنية اللي غنتها نوال الزغبي بالعام 1999.

لكل من بيسأل عن الدلعونة، هي نفس الدلعونة اللي احنا نعرفها؟ لا مش هي نفسها، على الأقل من ناحية المعنى. الدلعونة من خلال بحث من الفنان الراحل زكي نصيف، هو بعيد كل البعد عن الدلع. الدلعونة على الأقل في المعنى المتعارف عليه بالسريانية بالأرامي، دلعونة دلعونة، تعالوا عنونا بهذا المعنى. وكانوا يستخدموها هيك لرص الأسطح، لما يصبوا بطون على سطوح البنايات والبيوت في القرى، كانوا هيك بصوت واحد ينادوا على كل الموجودين الجيران أهل الحارة، تعالوا عنونا دلعونا. من خلال الست خطوات هيك نشأت دبكة الدلعونة اللي بنعرفها. مرق هاي دلع، ومش عاطلة حلوة.

وصلنا للختام. ختام كونسرت اللي فيه هيك نوعنا بين طرب مروان وأغاني مروان كلمات مروان. كل أجواء مروان خوري كانت خلال هالساعة من كونسرت. شكرا لاستماعكم ومتابعتكم. كنت معكم أنا إلياس إبراهيم مرجي في الإعداد والتقديم. شكرا لكل من شاركني باختياره الحلو اللي عجبني. أما لما بيسألونا ليش الموسيقى لغة, ببساطة جدا جدا أنا بفهمها كل الناس. نلتقي بمواعيد تانية في كونسرت أحد أربع والجمعة الساعة 8 المساء, أما السبت الساعة 9 المساء. كونوا دائما على السمع, ابعتولي اختياراتكم كمان بكل أوقات الأسبوع على واتساب راديو الناس. سلام.

القوة الحقيقية تبدأ من صحتك بكلاليت من آمن إنه صحتك تبدأ من الأكل وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة.

0: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحط وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.
1: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.

0: شجاعة لا وحشين.
1: إلهي هب لي بلادا ملاذا
0: لا دين فيهم ويحيون في سلم كما ترى. أم ترى الليث يقتل من أجل مذهبه الطائفي ظبيا يا

تاريخ أمريكا تصدر عدلها العصرية يوميا. روسيا تمانع فتزرع وردة سوداء في البارجات على شاطئ الشرق المقدس والمكدس.

0: بسهولة بقولها اترك ولادي وخدوا العروبة. إلهي سكرت أم الوطنجيين وتجار الكليشيهات للحظة. مجبور أعترف مش قادر أتباهى أني عربي آخر فترة. أنا واعي إنها مؤامرة، بس حتى لو نتفق ونهتف إنه الغرب بيزرع بيننا الفتنة، تعال نحاول نزرعها بينهم وبنكتشف إنه بس عقولنا الخصبة. لما الفردوس مات بعيون البشر الأول، إحنا خدنا من الورثة بس وحدة قبيل وهابيل الإخوة، هم أخدوا التفاحة طوروا على الأبل، وإحنا لسه بنصنف بنكمل بنتنبل. هاد لوطي هاد نسوانجي هاي عاهري هاي قحبة، هاد اخوانجي هاد ملحد ليش مش متجوزة يا معنسة، هاد سلفي هاد قبطي. إذا في ديني مكتوب تفري أنا بدي أكون أمي. إلهي إذا هاد صوتك في المنابر زي ما هم من قايلين، فاهديني مكيف واحذفني إلى الجحيم مع باقي الصالحين. في بلادي
1: سنة الله شيعة الآخرين، والصليبيون يهودا يجلسون على الحياد، ولا حياد على الجهاد.

0: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بيلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
1: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.
2: أحذية زاهي صليبة مع خطوة.
3: نداء أخير للمسافرين، عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة، مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق، شراء آمن سهل وسريع، عملات أجنبية بدون عمولات، سعر صرف مغري عند شراء 800 دولار يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
4: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركا 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
5: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. ثلاث تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونيم. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت سخنين.ac.il.

0: إذا طفلكم بيعاني من السرطان أنتوا مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من نخبة من الأطباء المتخصصين حول العالم. رسلونا عبر واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي معك خطوة بخطوة.
1: أوبتينايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل. نعم ب200 شيكل لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز.
2: أوبتينايز
1: بتشوف الصحة بعينين. خاضع لشروط الحملة.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.

Thank you.